0: Suivez le rythme Darba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان FM. تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس 91.2 99.1 في الصغيرة وكبس.
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ

0: Diwan FM, Soud Gamb.
1: Let me be your hero. Would you dance?

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2. ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز السابعة ديوان فام. صباح الخير. مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا للتداول حول الأوضاع التي تشهدها عدد من جهات البلاد جراء انقطاع الماء والكهرباء، وسيتم تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت. وزارة الفلاحة تفيد بأنها وفي إطار تأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب بما يضمن الربط مع انطلاق الصبة المحلية بالنسبة إلى القمح الصلب، كما ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى موفق شهر جويلية الجاري. السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بالمنطقة الجبلية الخريسية تابعة لعمادة فج حسين بغار الدماء من ولاية جندوبة وفق بلاغ صادر عن معتمدية غار الدماء، كما تم منع الحريق من الامتداد إلى جبال معتمدية الطويرف، ورغم صعوبة التضاريس تمكنت الحماية المدنية والمتطوعون من الحماية والغابات إضافة إلى التدخل الجوي وتدخلات سكان منطقة دوار الخريسية من التغلب على الحريق وتطويقه. إلى شان دولي، حصيلة ضحايا تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تواصل الارتفاع بعدما أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1405 وفيات منذ أواخر أفريل الماضي في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة 3200 حالة. والرئيس السوري أحمد الشرع يؤكد أن دمشق تسعى إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع الكيان المحتل، مشيرا إلى أن نجاح الاتفاق قد يمهد الطريق لسلام شامل دون المساس بحق سوريا في هضبة الجولان. ختم الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار في نفس الديوان، في أمان الله.
2: ديوان فهم،
1: تبع الموسيقى.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 7:16 صباحكم مبروك يا توينسا ومن كنتم معنا في المتابعة والاستماع. هذه ناس الديوان موعدكم اليومي وصبحيتكم اليومية على طيلة الموسم الصيفي على ديوان فم. صوتكم إن شاء الله تكونوا بألف خير وإن شاء الله ربي يحفظ تونس ولا توينسا الكل. غران عزيز في الإخراج من أمونة في الإخراج الرقمي, سلم على مرام على النسرين على كل من يتابع فينا على يميني دائما وأبدا سيد العميد توفيق ديدي. صباح النور.
3: صباح النور سماح.
2: أهلا وسهلا بالعميد.
4: بونجور.
3: بنوت بوزيتيف ان شاء الله باش يبدا طقس بحق معناها خفيف خفيف نتاع 32 نتاع يعني نرجع لك الطقس اللي جاي ريح شمال فهمتني يبرد علينا شويه اللي تعدى. حبيت نقول اللي الطقس راه مش كان حراره فقط, ريتو الحراره ما كانش مرتفعه في الويكاند لكن الاحساس يعني كانت غاطه الدنيا كانت مغومه كان واحد في بتسخون في حمام في بتسخون على خاطر بالحق افكتيفمون ان شاء الله هاو ريح شمال دار ان شاء الله خف شويه على النباتات لان النباتات تعبت العباد تعبت ان شاء الله ربي يخف علينا هالبلاء خاطر ريت في احنا في مخيلنا السخانه ماهيش كارثه وهي راهي اقوى من الفيضانات
2: صحيح يعني اقوى من البرد
3: اقوى
2: وكتعلمنا
3: تعلمنا كل ما نتعلم قلت لك هو بالفايده انه انت اقرب مع الجاي لانه الاحتباس الحراري مازال باش يتواصل ومازال باش يصير حاجات مكاية دونك احنا لازم نتاقلموا نبدلوا حياتنا ونبدلوا امورنا ونحضروا روحنا الموجات من النوع هذا كسوا معناها في طريقه تربيه الدواجن مثلا يقاوم أمور تعتبريد لأنه توا 49 أنا كيرثة كانت فهمتني بل. يعني ثم أشياء زي ما تغير وزي ما استراتيجيات فهمتني ويسيبوا ينحوك 30% عاملينهم على الواح الشمسية خطر والله يعيب والله أي. يعيب في وقت اللي توا شجعوا باش الناس كل تولي عندها معنا طاقة بديلة رخيصة بلاش فلوس ما عند ربي 300 واش نهار شمس في تونس نجي واحنا نتكسوا يعني نصعبوا فيها عليه يا رسول الله
2: وهو كذلك ان شاء الله ربي يحفظ تونس والتوانسه الكل كما شفنا موجة حرارة كما زيدا شفنا وحكينا برشا احنا في بوزيتيف فايبز على التوانسه محليهم كيف يقفوا مع بعضهم التوانسه اللي في الاخر وإحنا نجموا نتعاركوا نجموا نتضادوا في حاجات اما ما نحبوش الخايب حتى تونسي. مرحبا بك سيد العميد توفيق ديدي الدكتور زيدا يظهر لي اليوم ما نجمش يكون موجود معنا ان شاء الله غدوه يكون بحثنا الدكتور سليم العسلي ابن سينا نوروزتي الجميله غزلتنا صباح النور.
4: صباح النور سماح بونجور لكيف الحضور سيد العميد الارتيستو
2: هاي.
4: بونجور العزيز
2: خلي عليك بلاصه الارتيستو هلا نهار جمعة
4: نهار جمعة
3: انا خلاص
4: هو يعرف هو يعرف اني ساكته انا بربي ما تصبحش تقول سموحتي اني ساكته انا بونجور العزيز وامونا المرام ونسرين سلم علي اسمعوا فينا الكل بونجور عليكم يا توينس ان شاء الله نهاركم زين ومليان بالحاجات محلية الكل ومحليها نبداو نهارنا بنسمه صباحيه هكا تخليك بالرسمي هكا بالبوزيتيف فايبز وتخليك تقول الحمد لله يا ربي انك قمت الصباح ولاباس وتتنفس وهكا عندك أمل أنه نهارك بشي تعدى محلي وأنتي أنتي أنتي بحد ذاتك اللي تكتبوا نهارك اللي تعدى محلي إن شاء الله.
2: صحيح أنا هيدا نخمم فيها على الكل ثنية وأنا جاية قلت إن شاء الله الناس الكل كي تقوم وهي لباس وتشوف العائلة لباس وتبدأ ماشية تطلب في رزقها إن شاء الله نعرفوا نحمدوا ربي وإن شاء الله نعرفوا قيمة الحاجات اللي عندنا. نوروزة مرة أخرى بونجورات الارتيستو محمد سعيد. نهارك سعيد يا محمد
5: يا حلوة إيش مخليك أيوة. سكر ولا

0: الله
1: عليك
0: قديش حي الاجواء الحقيقه
1: انا خليني بس كذاب مره اخرى بالحق ثم حاجه ناقصه
2: ربي يخليك سيد العميد صباح النور سماح صباح النور سيد العميد نوروزا لوغران عزيز ايمان الكاتبه بيان سور وان شاء الله نهاركم طيب والله انا ثم ظاهره مانيش فاهمها علاش انا كل ما نغسل الكهرباء المطر تصب والله العظيم البارح قررت سيد العميد قلت خليها كنمشي نغسل الكهرباء وكذا وكل شيء
0: في اطار الانضباط نتاع
1: بيانسي نعطيك انا تطبيقها تعرف بالضبط وقتاش تصب المطر وقداش
0: تغسل الكهرباء
2: والله ما بدي
1: ولا بالحق
2: لا و بو بو ابارامون حتى كيفاه
0: اي
2: اي ليه خاطر اون بلوس كهرباء ولات فيها حس مانيش عارف شنيا بارامون الاكل كرشير هذاك معناتها شنو اللي صار فيها مانيش عارف اما الحمد لله الطقس لاباس وكهرباء
1: شنو الحس
0: سيد عمي صلح لنا الميكرو الميكرو طالع شويه بالنسبه لك انت نصلحوا الميكرو وبالنسبه لمحمد راه السيد المخرج لوغران عزيز ينجم يكلمنا في كل وقت معناتها تحسبوك ما سمعت حتى شيء
2: صحيح
0: حتى كي بدا ساعات ينجم يستفز ينجم يقول شي يحب هو يعمل اللي يظهر
2: ماكي مازلنا مشرب
0: وكأنك مكشون
2: طبعا طبعا طبعا ليه هتون فيك
3: مرسي عزيزة على خاطر انت تساند فيا انا تو اسم اخلاط اخلوط فهمت اللي محمد عمل عملة طبعا
0: عمل حد شيء
1: عمل حد شيء
0: عمل حد شيء
1: قررت فيها حس
0: ونحب مرسي عزيز اللي انا حاسة عزيز راو من حزب محمد راو
3: لا عزيز من حزبي انا
2: سولي سولي داري دير مسكولين عزيز
0: قال لي
2: صح عليك صح عليك صح عليك سي عزيز صح عليك
0: يلا ان شاء الله تكونوا انتم زيدا قايمين وانتم بونيمور وقايمين وانتم مستقبلين نهاركم ببرشا موجات ايجابيه وباش نعاودوكم احنا على الموجات الايجابيه والبوزيتيف فايبس باش نمشيو توت سويت مع بوزيتيف فايبس
3: في بوزيتيف فايبس باش نحكيو على شاب الحقيقة قبل ما نحكيو على الشاب هذا مش كل شخص هكا تشوفوه يبيع في الطريق في حاجات هكا بابيو مشوار مشموم ماكلة وإلا أي حاجة راهو ما عندوش حتى مستوى علمي وإلا ما يقراش وإلا وضعيته مش ولا بد نحكيو على شاب الحقيقة عنده الماستر وفي نفس الوقت يبيع في المشموم وصل حتى كمل قرى روحه معناها بما أنه كان يخدم ويبيع في المشموم هيت نسمعوا شنو اللي قال الشاب هذا اللي صنع المحتوى عمر سعودي في تصريحه ليها
4: أنا خريت الماستير ماستير انتربرونوريا انوفاسيون دي زافير
1: أخوي كل شيء
4: ربي فضل عايش
1: اسألني قال لي ما سمعت شيء صاحبي خاطر فهمت قلت له شو فما قال لي خذيت الماستير أخوي كل شيء ببركة
4: ربي فضلك
1: وصلهم أخوي أنت شنو تقرأ
4: نقرأ ماستير انتربرونوريا ديفلوبمون انوفاسيون دي زافير في البوليتكنيك
1: قديش العام؟
4: 6.5 مليون
1: 6.5 مليون وانت شنو تخدم؟
4: نخدم بيع في المشموم
1: وين تريفز كتب لها تقرأ؟
4: في البلو سكاي ربي فضلك ويعطيك الصحة
1: وانت؟
4: وقرأوا على رواحكم إن شاء الله ربي ينجحكم
0: يقرأ في البوليتكنيك ماستر في الانتربرونيا انوفاسيون ديزافير وباش يواصل قرايته يقرأ بستة ملايين ونص في العام يبيع في المشموم باش يخلط الحلمته ما فماش خير من هكا بوزيتيف فايبس ما فماش خير من هكا رسالة في الصباح تقول انه راو اللي عنده حلمة اللي عنده بروجي في حياته ما ينجم كان ينجح مهما كانت الطريق صعيبة ومهما كان شنو باش يعمل باش يخلط الاثنية هذيك طريقه ما تشكونش حاسي دعميت
1: والله يشار جوانك سبحان الله البارح نفس الحكاية مشيت نتعشى أنا والعائلة في الحمامات جاني النادل قال لي سيد العميد راك بدلت حياتي يا أخوي كيفاش بدلت حياتك قال لي تتذكرش منين قلت راه الفرق الوحيد بين الإنسان والحيوان هو وجود مشروع حياة قال لي أنا كنت نقرأ قال لي أنا ترمينال دروا كنت نقرأ القراية ما كانش عندي فكرة توا مك الجملة هذيك عملت هدفه باش نمشي له بقدرة ربي مهما كانت الظروف النوع هذا من من من الناس الوليد هذا اللي كان يتكلم متأكد اللي عنده بروجي في مخه شوف ساق بغوشي شو اختار يقرأ باش تفهم
0: أيه.
1: اختار له دومين اللي باش يهزه
0: لبعيد
1: يعني بعيد وبيعان مشموم سيتون بتيت انتربريز ميكرو صغيرة بكل اولا سعلو كونتاكت صعيبة
0: أيه.
1: خاطر يصير كونتاكت ديريكت مع العباد ولكن زاد باش يسكرك الثغره خاطر يقرب الفلوس ظهر يقرب معناها في البريفي أيه. في البوليتكنيك بريفي دونك يعطيه الف صحه وانا متاكد انه كنت تبع قصته السيد هذا ونرجع بعد 5 سنين فوزاليا افوار اون سيربريز باش تكون عندكم هذايا لك سورتو درس للناس اللي ياخذوا دبلومات يقعد في الدار يستنى في الوظيفه. سكو انا جون اكسبتو بعروف العالم مش كيما هك. احنا في تونس عملنا غلطه من الاول نسخايلو اللي دبلوم معناها لازم وظيفه في الدوله. غلط راه راهو اللي نجحوا اكثر هم العباد اللي اختاروا هم مستقبلهم, اختاروا شيء يحبوه مش يستنى في حاجه اللي هو 10% باش ياخذها والاخرين ما ياخذوهاش. دونك الانسان يثقف ياخذ شهاده ثم يعمل مشروع حياته, وراه اي مشروع باي طريقه يبدا راه باش يوصل. قلت ترى بيوصل مهما كانت الظروف.
0: لا انت كاهو ظاهر يقرا انتربرونيا وانوفاسيون دي زافير, حتى كيفاش لابس الشاشيه التونسيه الجبه كل شيء يخدم به في المشروع نتاعو. تحيه كبيره لي محلاه ومحلاه رساله صباح محمد سعيد.
2: والله
0: خدمتهم الكل وعملتهم الكل.
2: والله خدمتهم الكل وعملتهم الكل حقيقه وجو سوي فيير معناتها بالحق, خاطر اللي خدم هذوما ولو كونتاكت ديريكت مع الناس يعلمك برشا حاجات. ونحب نقول للعباد الكل احلموا, خاطر اذا توقفت الاحلام تتوقف الحياه, والحياه تليق بنا معناتها بالحق, بالظروف اللي موجوده بالحاجات الباهيه بالحاجات الخايبه. كبش في حلمتك وراه باش يجي نهار وراك معناتها باش توصل. انا نتذكر تفرجت على فيلم فهمني مره, ثم انسان يعني متشرد الحكايه نتاعو دخل باش يحجم عند حجام وما عندوش فلوس, يمكنش عنده حق الربع نتاع الحجامه. دخل باش يحجم وقال معناتها للحجام راني عندي كان حق ربع معناتها فهمتني الحجامه, قال له راني ما سالتكش على الفلوس معناتها. حجم له كذا كيف شاف وجهه كيفاش ولا ما عقلش روحه معناتها كان هكا وكذا كل شيء. رجع من بعد 20 سنه ولا انتربرونور كبير برشا في البعث العقاري وفي معناتها مجال رياده الاعمال وكذا وكل. الحجام هذاك الحانوت نتاعو باش يسكر وجاه الحاكم قال له راك توا باش تخرج خاطر لو بروبريو جديد باش يجي ياخو معناتها المحل. شكون يطلع البروبريو جديد؟ يطلع السيد هذاك. وجاه وقال له راني قال له هذوما المفاتح نتاع الحانوت اللي كنتي. قال له كيفاش؟ قال له تذكرش ياك العام جاك شكون وكذا وكل شيء؟ قال له راني انا هذاك توا انا وليت راني ان غران اوم دافير وكذا وكل شيء معناتها بالحق. راه لي سكسس ستوري موجودين برشا ونحب معناتها نحييه على الاخر. هديلو الحانوت بلاش معناتها, قال له خذها نتاعك انت واخدم على روحك. دونك بالحق احلموا وما تخليه حتى شيء ينقص لكم من لومبلور نتاع الحلمه نتاعكم.
0: ما تخلي حتى حد يحبط العزيمه نتاعك. انا نتفكر اول ما بديت نقرا في الصحافه خذيت الباك, جاني حد قريب برشا من العائله قال لي فك عليك والصحافه هذه صعيبه والاعلام وانت ما عندك فما حتى حد في العائله معناها بدا ونجح وشو مش تعمل في وسطهم الناس هذوما والاعلاميين الكبار والصحافيين الكبار. فك عليك برامل حاجه اخرى. وقديش كانت الجمله هذه كانت تفكرها كل عام وانا نقرا وانا قاعده نقدم وانا كذا. واليوم هكا كيف كل اليوم ندخل ويتحلك الميكرو اون راو كتبه تحب الحاجة اللي تعمل فيها وتحب خدمتك. أنا كل يوم نحمد ربي على خاطر فما ميكرو قدامي خاطر أقول معاكم سامح مفتاح. مرحبا بكم يا توينسا الناس الكل. 20 سنة إعلام توا 21 سنة إعلام وعمري ما نهار نقصتك الفرحة هذيك ولا الحمد لربي من الحاجات اللي أنا عملتهم واللي أنا خلطت لهم في الإعلام واللي ما عملت حتى شيء ما زلت باش نعمل وما زلت باش نخلط. امنوا بحلمتكم يفضلكم. اليوم حبينا في الصبحيه نقول لكم يعيشكم, حبوا الحاجات اللي تعملوا فيها, امنوا بالحلمه نتاعكم وان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا.
1: بالعكس ما تعمل كان اللي تحبه, ما تخدم كان خدمه تحبها. اياكم تخدم خدمه ما تحبهاش, راهو على 30 سنه 40 سنه ما تنجمش تحمل. اما كي تخدم خدمه انت تحبها راك كل صباح تمشي مستبشر, تمشي فرحان وتعطي وفهمتي وتطور وتكبر. اما ردوا بالكم تمشي في ثنيه اللي انت تفرضت عليك
0: صحيح.
1: وراهو ما تقوليش خاطر الدنيا صعبه لا, تختار كان مهما كانت تختار الخدمه اللي انت تحبها والمكان اللي تحبه
0: توصل وتو تخلط وتو توصل. يلا شكرا لكم على المتابعه. احنا مازلنا معكم انتوا حتى العشرة. تحيه كبيره لكم. بربي خلينا نسلم على الكتيبه يعيشكم. راهو كتيبتنا انتم جزء لا يتجزا من الحاجات اللي احنا نعملوهم الكل من نهاراتنا من صبحياتنا من كل ما يتقال على ديوان فام وعلى ناس الديوان. تحيه لكم وين ما كنتوا. يلا غنيه قصيره وراجعين في ناس الديوان. مرحبا
5: ناس الديوان
6: بوبليسيتي
7: رياكتور موش بواسون انرجيزون تاكاو زوزانوا يخليوك ديباسي لي ليميت نتاعك.
6: الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس ب 2200. رياكتور بوش يور ليميتس.
7: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليوشن دو فينانسمون سور ميزور ان بلس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktru.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكونباني. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
8: أمين بانك، le partenaire de votre succès.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soudkom. Subhitek ahla. مع ناس الديوان
2: السبعة 34 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين مبروك يا توين سامي ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع كملنا من البوزيتيف فايبس توا باش نمشيو توت سويت لي توب ريتش
0: توب ريتش
2: توب ريتش قلنا هيت نعملوا دورة بيان سور قصان الماء قصان الضوء في الويكاند شنو اللي صار وتبعاته ما يتبع ذلك
3: نذكروا اللي تونس تعيش واحدة من أقوى موجات الحر الصيف هذا درجة الحرارة بلغت من بين 45 و 49 درجة في عدد من الجهات الداخلية مع بقاء المعادلات أعلى من المعدل العادي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي الحد البارح الأحد. نحكي وزادة على الكهرباء اللي مازال مقصوص وفي بعض المناطق رغم اللي درجات الحرارة ماشية وتنقص بشوية بشوية. رينا البارح بعض التدوينات والناس تتشكى علاش مازال الضوء مقصوص وغيره. نحكي وزادة على الماء اللي مقصوص زادة في بعض المناطق والحرائق اللي مازالت موجودة في بعض المناطق زادة كيما نابل بوعرقوب. ونحكي وزادة على سقيط سيدي يوسف اللي الحمد لله صابت المطر البارح والمناطق متاع شمال الغربي والكيف تقريبا الحرائق ما عادش موجودة. لكن في هذا الكل رينا زادة تدوينات وناس تتشكى وحتى احنا شخصيا في البلاتو ما لقيناش دبيبز الماء الصافية معناها الماء صافي ما ولا ماء او مينيغال كما يقول الدكتور والا
2: ميه
3: معدنية او مينيغال والا او دو سورس كما يقول الدكتور سليم العاصلي. دونك الناس تتشكى ما هيش لاقية المياه المعلبة. الاسواق تشهد نقص كبير ملحوظ زادة اللي ما فماش مياه معلبة وما فهميش معناها نقاط استفهام علاش ما فهميش المياه رغم اللي ارتفاع درجات الحرارة هي تثبت في الناس تشري في برشا الماء وكل لكن لحد الآن ما فهميش مصدر رسمي
2: خطر المعامل زي دارة
3: ما فهميش مصدر رسمي معناها اعطاه وخرج وحتى معطيات الأولية
2: باهي. دونك احنا راو بعد قصان الضوء وشغطوين بعد ما تليفونات اللي قاعدين ياخذوا فيهم في ناس الديوان ولات مشكلة متاع مياه معدنية ولات تظلي حاجة خفيفة برشا بغابور للضوء اللي مقصوص والماء ناس راو ما يسبالها ما عندهمش جماعتين وشهر وثلاثة شهر فماش كون وصل بالعام في تبرقة حسب ما قالونا في ناس الديوان. لكن سيد العميد اليوم التونسي يقول لك معناه الضوء قص ايش مدخل المياه المعدنية المياه المعلبة هي تفسروا له
4: هو مفماش حد شيء يخدم غير ضوء الماء تاع الصونات كيفاش يوزعوا فيه هو اما يجي من يعني سدود ولا من ابار عميق هكا ولا يضخوه ولا يهزوه لك شاتو دو اكل كل مره تلقى هكا ها شاتو دو الماء باش يطلع على شاتو دو يتخزن غاديك باش بعد يمشي بالبريسيون قويه يدخل ديار الناس يزم يطلع بالضوء بمعامليه نتاع ضخ
2: أيوة.
4: يعني بومباج فهمتي ما ثماش ضوء ما ثماش يعني ما باش يطلع ويتوزع اذا انا نقول ربا ضاره النافعه هذا راهو باش يتكرر اذا على المسؤولين الكل والمواقع الكل والمعامل الكل خاطر ما كانت نقولوا الحقيقه احنا ما عملنا شيء يحب يصور ما يصرفش لا يا اخوي لا اخر اللي مشيت له هذايا قلت لك عامل جروب كبير قص الضوء ما قص ميموش هو مادام عنده الالتيرناتيف هكا ما شاء الله عليه الريستورون تاعو معبي وكليماتيزي ومنهم رجله رغم الضوء مقصوص وقتها علاش خاطر توا لازم ناخذ ريدو فون الناس كل تفكر لازم حياتنا تتبدل كما قلت لازم نلقاو طريقه باش كيف يقص الضوء ونتكلم خاصه على الدوله باش تستثمر في الحاجات هذه توا الصونات حاجه جديده مش جديده تعرف اللي يعني يقص الضوء باش يقص الماء لازم يقول عندهم اوتونومي نوع من استقلاليه باش نهارت اللي يقص الضوء يواصلوا يخدموا وهاو نقول لك ما في حاجه اخرى جمعيات المائيه كل حبست علاش الاغلبيه الساحقه يخدموا بدي بومب الكتريك بالضوء طب البعض هون بالديزل لكن الاغلبيه الساحقه يخدموا بالضوء دونك الجمعيات المائيه قص على الضوء الصونات قص على الضوء الماء هذا انت انا معامل مو بومباج يجبدوا فيه من ناب
2: والمعامل بيدها المعامل بيدها كما قلت انت راهو كيف ما عندهاش
4: جينيراتور يقراوا حسابهم في دي جروب باش ينجم يواصل هذاك علاش لكن تو قاعدين يوزعوا بالكرتوشه انا يوزعوا بسته كعبات فهمتي مش مثلا
2: بعد السكر والزيت والفرينه والزبده
4: و باش نقعدوا راه باش نقعدوا سامح باش نقعدوا اموان 15 جور معناها تبعات الموجة هذه عبد بقتلك بتذكر قلت لك راي راي حقها تتقيد برمي الكوارث كما كما الفيضانات وتتقيد وتتعوض جائحة معناها جوائح نقراو فيها عمرنا ما حطينا الحكاية هذه تو نحطوا تو نزيدوها باش نعوضوا الفلاحة زاد لي صدقني في ثنية مرناك ثم يعني اليوم تتعدى اليوم تلقى اللوز أخضر شهر تعدينا بعدك النهار السمور تاع 49 صدقني تقول عليه محروق تقول عليه مضروب الشريمو يعني سبحان الله كيفاش مشيت دونك اذن قراو حسابنا في الجوائح توا
2: وقت اللي راهو نحكيو عليه على المياه المعلبة خاطر احنا رانا التوانسة اوني دي كونسوماتور كبار
4: بالطبيعة
2: نتاع المياه المعلبة قداش الارقام نوصل
3: حجم الاستهلاك الوطني للمياه المعلبة في تونس خلال 9 اشهر الاولى من سنة 2025 بلغ حوالي 2.1 مليار لتر بقيمة تناهز 790 مليون دينار حسب المديرة العامة للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه شهناز عياري
5: فلا الفصل 167 ينص على انه طيب. كل شخص يهتك حرمة قبر
2: لا بعد شوية ما دونك شوف قديش التونسي يستهلك مياه معلبة وبربي راه فما ناس يقولك فاش قام كان جيت الامور واضحة في سباب لنا ودنيتنا راه التونسي ما يستهلك فمش كون يحب يصرف معناها فلوس
4: لا حكاية تاريخية سامح التونسي من اول الدنيا من اول الدنيا من الوقت الما في سباب التونسي عنده في مخه اللي فما ما خير من ماء مثلا يقول لك ما زغوال جماعة يقول لك اللي في العوينة كل جيم جي قبل ما تعديك الخط ذاك هذوك يشربوا في ما زغوال في قفصة وانا صغير يقول لك ما زانوش يعني في كل منطقة تلقى عنا الرغبة نتاع الماء العذب الباهي دونك كي ولا في دبابس مشينا من غير ما نشعروا للدبابس لأن في مخاخنا في ذهننا هذاك هو الماء الزلال الماء اللي يحبوا عليه خاطر الدنيا ما موجود وراه فهمتني ما الغدران موجود ما يعني الماجن موجود كل شيء لكن كانت عندنا رغبه في كل مكان في تونس راس الماء اي تاو تمشي ولايه سريان راس الماء نتاعها معروف يعني ما ثماش مكان في تونس في مرقو في سريانة في جندوبه في الكيف ما تلقاش بقعه بسمعين مشهوره
2: صحيح
4: على خاطر المهم
2: احنا هذا راه في كل شيء
4: في كل نمشيو بالكراهه
2: على اللحم نقولوا اللحم بلاصه الفيه
4: اكزاكتو
2: الماء نحكيو على الزيت زيتونه نقولوا فما بلايص معروفه اي عندنا
4: الماء سطول الماء ما ثماش ريجيون راهو ما فيهاش معناها
2: هكا بلاصه معروفه بالماء العذب محمد
6: انا هذوما ذكروني بالسيت كوم القديم اضحك للدنيا وقتها ممثل كبير كمال التواتي يحكي فهمتي مع مرته قال لها انا نمن بالاختصاصات الجهويه معناتها الحوت من قرخنا الملوخيه من جابس هكاك وراهو ثم من عادات المواطن التونسي قبل الوقت اللي كانت العيون معناتها وكانت السباب العموميه راهو كان ثم اقبال كبير على سيدي بوسعيد على زغوان انا نتذكر قديش من مره وقت نمشيو نعبيو من سيدي بوسعيد ومن زغوان من بعديك الماء الحقيقة الكاليتي متاعه تهلكت أنا عندي صحابي في زغوان حتى كيف نمشي الغديك يقولوا لي ما أنت محمد رو ما عادش السباب العمومية بك العذوبة متاع قبل وبنظافة فهمتني متاع قبل دونك نتلزو نمشي للمياه المعدنية يعني مع أنت المعلبة كيما نقولوا أقل يعني مع أنت ريسك وأكثر نظافة
2: أي سيس وتوا صغار نحن رو كي تربينا قبل ما كناش نشربوا هذه الماء المعلبة فماش نشربوا ما يسبل دونك كي تشوف صغار نحنا كيفاش ما
4: مستحيل.
2: تقعد عطشانه وتقول لك ليه نستنى حتى لين تجيب لي ماء ولا شري ماء
6: ومن احلى مظاهر السعاده كيف فيك عرفت في 70 سخانه قبل واحنا صغار ونكوروا ونعطشوا تمشي تحتك السباله تحل السباله وتبدا هكا عامل هكا بتشرب في الماء حاجه اخرى بين شو
4: على الطريق الوطنيه رقم 3 سماح في تونس فقدت برشا عيون وبرشا سبابل قبل على الطريق الوطنية معروفة كانت الكاميونور كل الناس كل تقف في بير الحفي علاش على الكياس كانت ثم سبالة ما انتحى عذب بطريقة مش نورمال السبالة دي وهي توا مش سبالة هي عين انتهت
2: مشيت. يلا انتوكا العميد يقول باش نستنيو على الاقل جمعتينا نسيسوا رواحنا وانتم كلمونا على 31 328 328 ابارتيغ من 9:30 10 غربا ناخذوا تليفوناتكم على 31 328 328 باش نمشيو لموضوع اخر في توبريتش
3: نحكي على صور تم تداولها في نهاية الأسبوع تقريبا نهار الجمعة الخميس الجمعة، وين صار تخريب واعتداء على شواهد رخامية لقبور الزعيمين شكري بالعيد ومحمد البرهمي الله يرحمهم. في ظرف قياسي أفيد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشر مركز الأمن الوطني بسيدي البشير نهار 23 جويلية بحث عدلي بخصوص الإضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين روضة زعماء بالجلس، وتم إلاء الموضوع الأهمية اللازمة وين تم إلقاء القبض عليه يوم الواقع. نحن حابين نعرفه شنو يقول القانون في حالات كما هكا كي تم الاعتداء على شواهد قبور. نسمع تصريح الأستاذ المحامي صديق جلاصي لناس الديوانة.
5: الفصل 167 ينص على أنه كل شخص يهتك حرمة قبر يعاقب بالسجن لمدة توصل العامين، إضافة إلى خطايا مالية. أكثر من هكا، إذا صار هدم أو إفساد أو تلويث لمعالم أو حتى هيكل داخل مقبرة، فإنه المشرع التونسي سلط عقوبة سجنية توصل 6 شهور. أما إذا وصل الأمر إلى استخراج جثة أو نقلها خارج الحالات والإجراءات اللي يضبطها القانون، فإنه المشرع التونسي سلط عقوبة سجنية توصل العام. إذن نبش القبور مش مجرد تصرف مرفوض أخلاقيا ودينيا كهو، بل هو جريمة جزائية تستوجب إثارة الدعوة العمومية ومحاسبة كل من يثبت تورطه، لأنه احترام حرمة الموتى هو في نهاية الأمر احترام لقيم إنسانية ودينية تربينا عليها.
2: فلا دونك احنا قبل ما نحكيه على العقوبات نحكيه على قبر الزعيمين شكري بالعيد الله يرحمه والحاج محمد الإبراهيمي الله يرحمه. ولهنا خليني أقول جملة، أنا كنت نتمنى أنه هذا الكل يصير من غير ما سارة الإبراهيمي ابنة الشهيد محمد الإبراهيمي تعمل احتجاجات وتمشي قدامنا مقر رئاسة الحكومة وتعمل ستوريات وتقول أنا وصلت معناها سمعنا بنت شهيد تقول أعطيوني جثة بابا وندفنوها في الدار. احنا ما نحبوش يتم التنكيل بجثة بابا ولا جثة الشهيد شكري بالعيد. ما نتمنينا لو هذا الكل صار الحقيقة قبل ما تتكلم سارة الإبراهيمي. ولهنا عميد كل مرة نلقاو ديما فما ناس، فما شوية ناس مرضى في بلاد، فما شماتة شماتة من هنا وهناك، شماتة الهكا والهكا من لي زيكستريميتي الزوز وزوز مخيبهم اللي يتشمتوا في الموتى في القبورات، اللي يتشمتوا في الحبس وفي الناس اللي في الحبس، اللي يتشمتوا في المرض اللي يدعيوا بالموت واللي يدعيوا بالمرض واللي ماذا بيهم يصير الخايب لغيرهم مهما كانت الاختلافات بيناتكم. راهو هذايا مرض صعيب الشفاء منه، ما شاء الله تشفيه منه خاطر حاجات قديش توجع القلب وقديش نقول هذوما توينسى منا فينا ما يتشمتوا الموتى ما سلموش اللي في

0: وهذا الناس معناها كانوا ما عندهم اسم في تونس، ناس مناضلين، ناس كل تعب. شكون ما يحبش شكري بالعيد واللي قام به في سنوات الجمر، في سنوات اللي كانت تونس محكومة معناها بالحديد والنار، والحاج إبراهيم الله يرحمه اللي هو كان مثال نتاع دمث الأخلاق. دجا هو اللي هو استشهد على يد إنسان كان هو يعاون فيه. مش تفهموا معناها هذوما رموز، ورموز تونس يعني كيفهم كيما أنا نحطهم في خانة الشهداء اللي خرجوا الاستعمار. آلاف شهداء تونس نفس دجا الروضة تقريبا هي نفسها. به إيش نقول هذوما أنا تونس ضحية نتاع نقلوا على الغرب، نقلوا على الغرب. قالوا شنو حقوق الإنسان اللي عمل العملة ما تقولش ما تشهرش فيه. لا يا سيدي، أنا واحد من الناس مع المحاكمات. لا أخويا، أنا مع المحاكمات المتلفزة. يا أخي دبروا عليا أوروبا، أنا كيفاش نعمل في بلادي؟ أنا حر وباش نداوي الحكاية. التونسي راهو ما يخافش من الجريمة، يخاف من الفضيحة. التونسي يخاف وقت تفضح. انا اخويا اللي ياخذ رشوه ولا اللي يتعدى على القبور ولا اللي يعمل عمله كما كان
1: شهر به،
0: مش شعب نعديه في التلفزه قدام الشعب التونسي كله، نقول السيد هذا هاوش عمل وهاي العقوبه. تو تشوفوا كيفاش يصلح المجتمع التونسي. اما حط غطي غطي غطي غطي، تو نعرفوش شكون عمل العمله حتى هاي باش تتوفى الحكايه وتخفى وما نعرفوش حتى شكون هو وشنو انتمائه وكيفاش. علاش
1: نحبوا على الاقل نعرفوا عقوبته؟
0: انا قعدت انا وياك سماح عامين نقولوا يا اخويا قولوا على احكام تصير. مش نقعدوا نقراوا في التيوري نظريا، لا انا نحب الحكم على السيد هذا قداش ومنين جاء وشكون وكيفاش وشكون وزو وشكون دزو. فهمتني؟
1: واضح. فاصل راجعين بعد اخبارنا. هذه ناس الديوان، صباحكم مبروك، مرحبا.
2: ناس الديوان
3: بوبليسيتي.
4: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005.
5: سوفتان، لو سوليي باهي فوتر إلكتريسيتي. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات. 71 796 679.
6: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
7: جلاسيت ولا مازلت؟
8: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
9: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطويت ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس. جلاسي المنفعة.

0: Publicité.
1: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
2: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
1: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
2: من بعدك عمر ما هوينا.
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
4: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
5: برد صيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير.
3: ليالي سيدي منصور تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.1. ديوان فام فلاش نيوز.
7: موجز الثامنة ديوان فام، صباح الخير. منشور الصيدلية المركزية المتعلق بمراجعة أسعار نحو 300 دواء يدخل حيز التنفيذ. وفق ما صرح به رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا، مشيرا إلى أنه يتعلق بزيادة في الأسعار في أغلب الأدوية وستقوم الصيدليات الخاصة بتطبيقه. تسرب مياه الصرف الصحي نحو شاطئ الياسمينة وسط مدينة الحمامات. وفق ما صرح به عضو المجلس المحلي بالحمامات عبد الستار النفزاوي، لافتا إلى أن الأمر خطير ويهدد القطاع السياحي في ذروة الموسم، ودعا النفزاوي الجهات المعنية إلى ضرورة إيجاد حل جذري لهذا الإشكال. السيطرة على حريق اندلع مساء أمس بالمنطقة الجبلية الخريصية التابعة لعمادة فج حسين بغار الدماء من ولاية جندوبة، وفق بلاغ صادر عن معتمدية غار الدماء. كما تم منع الحريق من الامتداد إلى جبال معتمدية تطويرف، ورغم صعوبة التضاريس تمكنت أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات إضافة إلى تدخل الجوي وتدخلات سكان المنطقة تمكنوا من التغلب على الحريق وتطويقه. انتخاب تونس لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للاتصالات للفترة النيابية 2027-2030، وذلك خلال أشغال المؤتمر السابع للمندوبين المفوضين للاتحاد الأفريقي للاتصالات التي انعقدت بمدينة أبوجا بجمهورية نيجيريا. إلى شان دولي، إصابة 4 أشخاص من بينهم طفل صغير جراء إطلاق نار وقع مساء أمس داخل مجمع فعاليات في مدينة سياتل الأمريكية وفق ما نقلته السلطات المحلية. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن أوكرانيا ستخسر الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلا أم آجلا، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد لا يحدث غدا أو بعد غد، ولكن ربما بعد عام أو عامين أو حتى 15 عاما على حد قوله. نختم بتوقعات جوية لهذا اليوم، حيث يكون الطقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسطى، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية آخر النهار وأثناء الليل مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، وتكون الريح من القطع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية ومعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى لتتجاوز مؤقتا 60 كم في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 36 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، وبين 37 و 40 درجة ببقية الجهات ما عدا بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب، حيث تتراوح بين 42 و 47 درجة مع ظهور الشيبي. ختم العرض الإخباري قدمته لكم مريم قديرة، يأتيكم الآن لفلاش سبور مع هاني الإبراهيمي في أمان الله.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
0: 9.2. بوبليسيتي.
3: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دور بو 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت، وسهرية 27 جويلية ما تتفلتش، برشا طرب وفن راقي يستنى فيكم مع النجم العربي وإجسار نهار 27 جويلية.

0: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
2: Eni Ascent, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. قبل ما نحكيو على الانديه التونسيه، البدايه بالاتحاد الافريقي لكره القدم وخبر يهم انديتنا التونسيه وطبعا كل الانديه الافريقيه. ورسميا الكاف يرفض اعتماد مقترح زياده عدد ممثلي الدول المصنفه في البطولات دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه انطلاقا من الموسم المقبل 2026-2027 مع تاجيل دراسه المشروع الى الموسم اللي بعده. دونك نحكيو على موسم 27-28. الكاف كان أرسل البارح ردوا على المقترح المصري نتاع هاني أبو ليدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، واللي كان اقترحه نهار 9 جويلية الماضي، والكاف ارفض بسبب ضيق الوقت واستكمال الإجراءات التنظيمية وإبلاغ الاتحادات الوطنية بحصص المشاركة الخاصة بالموسم الجديد واستحالة إدخال أي تعديلات على لوائح الزوز مسابقات في الوقت الحالي. كيف الكاف يؤكد أيضا أنه المقترح باش ياخذ على الدراسة الفترة القادمة والنظر في إمكانية تطبيقه كما قلنا انطلاقا من موسم 27-28 حسب معايير يتم تحديدها في وقت لاحق. نمشيو لأخبار أنديتنا في تونس. ونجم النادي الساحلي اتفق بصفة رسمية مع متوسط الميدان السنغالي عثمان ياري دياكيتي على تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي. من المنتظر أن دياكيتي يمضي عقد لمدة 3 مواسم بعد اجتياز الفحص الطبي المبرمج بداية هذا الأسبوع، منتظر اليوم العشية وإلا غدوة. نذكر دياكيتي حر من كل ارتباط بعد نهاية عقده مع فريق السنغالي، علما أنه خاض تجربة احترافية في الدرجة الثانية البلغارية مع نادي بلوفديف البلغاري. الترجي الرياضي الجرجيسي اتفق مع المهاجم السابق للنادي الافريقي ايضا نادي بغداد واولمبيك اكبو حمدي العبيدي. العبيدي اللي كان لعب الموسم الفارط او النصف الثاني من الموسم تحديدا من جام في حتى نهايه الموسم مع نادي اولمبيك اكبو الجزائري، وسجل زوز اهداف في 11 مباراه. كيف العكاره اتفقت مع الحارس السابق للنادي الافريقي وسيم المغزاوي بعد نهايه عقده مع الكلوب، ووقع عقد لمده زوز مواسم مع الترجي الجرجيسي. الكاتب العام للأولمبيا الأباجي أحمد العرفاوي أكد لديوان فهم أن إدارة النادي أنهت تسوير جميع الملفات المالية والمستحقات المتخلدة بذمتها، والشيء اللي خليها خلي الفريق يضمن المشاركة في الموسم البطولة بتاع الموسم المقبل. إدارة الأولمبيا الأباجي تنتظر فقط الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي لتحويل الأموال قبل رفع عقوبة المنع من الانتداب بصفة رسمية فيما يتعلق بما تم تداوله حول مستقبل المدافع الشاب إسلام الشلغومي. الكاتب العام للأولمبيا البيجي ينفي وجود أي مستجدات رسمية بشأن مغادرته للفريق، وإدارة النادي ما وصلها حتى عرض أو حتى ما عملت حتى أيضا اتفاق مع أي نادي تونسي أو ليبي إلى حد الآن. نذكر بخصوص إسلام الشلغومي. نجم المتلوي يعلن طرح اشتراكات الموسم الجديد 2026-2027 لتلاميذ والطلبة اشتراك سنوي بقيمة 50 دينار. العاطلون عن العمل اشتراك سنوي كيف 50 دينار. الموظفون والعمال اشتراك بقيمة 80 دينار، والإطارات العليا اشتراك سنوي بقيمة 500 دينار، مع تمكين كل إطار من قميص الجامعية مجانا، ويمكن أنه يستفيد منه أكثر من شخص بالنسبة للاشتراك على أنه يتم استعماله من قبل شخص واحد فقط في كل مباراة. رابعا أيضا النجم المتلوي طرح اشتراكات VIP لرجال الأعمال والداعمين اشتراك سنوي بقيمة 1000 دينار، مع تمكين كل شخص من قميص مجاني متاع نجم المتلوي، وأيضا النجم يستفيد أكثر من شخص كما الاشتراك متاع الإطارات العليا، وأيضا نفس الشيء الاستعمال لكل شخص واحد في كل مباراة. الختام بالكرة العالمية. باريس سان جيرمان الفرنسي أعلن رسميا انسحابه من سباق التعاقد مع الموهبة الإيفوارية يان ديوموندي، مؤكد أنه المبالغ المطلوبة في الصفقة والراتب مبالغ فيه وتتعارض مع سياسة النادي المالية. في المقابل اللاعب صاحب 19 عام قريب برشا من ريال مدريد بعد اتفاق الأطراف الكلها على جميع التفاصيل في صفقة تنجم توصل حتى 120 مليون أورو تقريبا، مع إمكانية الإعلان الرسمي على الصفقة هذه خلال قادم الساعات. فلاسبور قدم لكم هاني إبراهيم، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على السيت www.unfm.net.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
2: إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: بوبليسيتي.
1: جلاسيتو ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار، أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي. ياغورت ديليس، جلاسي المنفعة.
4: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
5: 8:16 دقيقة، تحية لكم يا توينسا، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله كل يوم وانتم لاباس، وإن شاء الله ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. متواصلين من دوحة حتى للعشرة في ساعتنا الثانية، ميزة باغ نهار الأربعاء يلتحق بينا هني الإبراهيمي. بونجور يا هني، صباح النور، مرحبا.
6: صباح الخير سماح، صباح الخير نسمع فينا الكل، صباح الخير سيد العميد محمد نورز عزيز وايضا ايمان والكتيبه بالطبيعه، ومنوره اليوم بالاحمر، ماهوش بندير.
7: الاحمر يليق بك.
5: لا
6: انا هو منوره بالاحمر، بالاحمر ونتعد.
5: هاني
8: ماهوش بندير.
5: محمد هو اليوم من نهار ياسر سبيسيال بالنسبه لينا. محمد
7: بيان سور
5: دونك، خاطر ناس ما تعرفش اللي انا محمد رانا مولودين فرد نهار،
7: احنا توامة
5: 27 جويليا. نشوفوا الصدفة توامة هنا محبين انت شوية 3 سنين بيناتنا عامين.
7: لا بيناتنا عام.
5: انا اصغر منه بيناتنا
7: 3 شهور. ثلاثة شهور
5: تقريبا.
8: حتى في هذه التبع يا محمد لطفي يا ربي، هني ساكتة
5: ان شاء الله. اليوم كل من مولود نهار 27 جويليا نحب نقول ان شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير، وان شاء الله ربي يحفظكم. تحية كبيرة برشا الكتيبة محليكم الصباح، وانتم تكتبوا لي كل عام وانتي حي بألف خير، يفضلكم الناس الكل. وجاني بوكي نوار الصباح من عند رئيسة الكتيبة، من عند صاحبتي وعشيرتي أحلام عمارة وعزيز حلومة. أقولك شكرا يا حلومة على كل شيء، يعطيك صحة على مساجاتك، على محبتك، على وقفتك، على وقف زيادة الكتيبة الكل معنا. ربي يفضلكم محليه بوكي نوار، وإن شاء الله أياماتك أنت يا حلومة لكلها نوار. هي ديما تبعثي لي الأغنية هذي، اليوم أنا نهديها لك حلومة. شكرا لكم الكل على كل كلمة محبة، على كل كلمة صدق. راهو عيد الميلاد هو نهار نتذكر فيه نعمة ونعم ربي علينا. راكي تقوم نهار عيد ميلادك هذاك، عام بحسناته وبسيئاته إن شاء الله ربي يسامحنا عليهم، عام بنجاحاته وبإخفاقاته، عام احسب فيه رصيد أصحابك، رصيد إنجازاتك. خمم مليح شكون اللي وقف معك في العام هذايا، وشكون الناس اللي أنت وقفت معهم. كان فما عباد ممكن أنت ما كنتش هكا ياسر حاضر ولا ياسر موجود، تفكر باش انت نهارتها نهار عيد ميلادك تقول لهم راني نحبكم وسامحوني ربي فضل لكم العزيز عليكم. وان شاء الله كل يوم يكون نهار افراح ومسرات. ومحمد كل عام انت حي بخير.
7: كل عام انت حي بخير. كل عام انت حي بخير يا مدام. كل عام انت حي بألف أيوة. خير.
5: نورز مشروي مش عاجبها بالكل محمد فرد النهار.
7: سيب لي ولدي
5: يا نورز. لا ان شاء الله كل يوم وانتم لباس وانتم فرحانين، وان شاء الله ربي يفضل لكم العزيز عليكم. تحيه كبيره برشا الكتيبه ناس الديوان، نحبكم ربي يحفظكم ليا ولديوان فهم. باش نمشيو توا سان ترانزيسيون لي لايك ديزلايك.
9: في الاعلام ينجم اي واحد يولي معروف، اما مش اي شخص ينجم يخلي ذكرى باهيه في قلوب الناس. أكثر من 20 سنة بين الميكرو والكاميرا، من حنا بعل، الكارتاج بلوس، الشمس اف ام، الجوهرة اف ام، إلى ديوان اف ام، وحتى تجربة في رئاسة الحكومة كمستشارة مكلفة بالأعلام. هي محطات تتبدل، أما الحاجة الوحيدة اللي ما تتبدلش شخصيتها. امرأة تعرف قيمة روحها، تعرف قيمة الكلمة، وتعرف اللي الأعلام مش صوت برك، الأعلام هو موقف. يمكن أول حاجة تلاحظها فيه الثقة، الثقة اللي تخليها تدخل لأي بلاصة مرفوعة الراس، تحكي مع أي مسؤول، أي ضيف، وأي مواطن بنفس الاحترام ونفس الحضور. أما اللي يعرفها عن قرب يعرف اللي ورا الشخصية القوية هذه فما قلب كبير برش. هي من الناس اللي إذا حبتك بصدق تعطيك من وقتها، من طاقتها، ومن قلبها. وإذا مرتحت لكش ما تعرفش تلبس الأقنعة، وما تعرفش تمثل. الوضوح عندها يمكن يوجع أحيانا، أما عمره ما كان نفاق. في ناس ديوان ما كانتش مجرد مقدمة برامج، كانت روح البرنامج. هي اللي كل صباح تدخل تقول صباح الخير وكأنها دخل الضوء معه. هي اللي ديما نسمعها تقول برافو عليكم. يمكن بالنسبة للمستمع كلمة عادية، أما بالنسبة لنا كانت وسام، كانت الكلمة اللي تنسينا التعب، الضغط، السهر والخوف قبل المباشر. قدش من مر وقت الدنيا تضيق تطلع منها ضحكة وكلمة، كلمة لغران ترجع الجو خفيف، وكأنها تقولنا ما تخافوش، الأمور باش تعدي، الأمور مريقلة. ما كانتش تعلمنا كيفاش نعملوا حصة برك، كانت تعلمنا كيفاش نقفوا على ساقينا. كانت ديما تقول إنه الإعلامي الحقيقي لازم يكون حاضر، يسمع أكثر ما يحكي، يحترم الناس قبل ما يستنى احترامه ويفرض احترامه. كانت تعطينا دروس، مرات بكلمة ومرات بنظرة ومرات بصمت. يمكن هي نفسها ما تعرفش قديش أثرت فينا. تعرفوا شنية أكثر جملة تشبه لها؟ نحبكم برشا وربي يحفظ تونس العزيزة والغالي. الجملة هذه فيها كل شيء، فيها حب للناس وفيها حب لبلادها وفيها الإيمان اللي عمره ما فارقها مهما تبدلت الظروف. ورغم نجاحاتها ورغم التجارب الكبيرة اللي عاشتها، أكثر دور تحكي عليها بعينيها قبل الكلمة هو دورها كأم. آية وأسيل زوز أسماء اللي بدلوا ملامحها وقت اللي يتذكروا. الأعلامية القوية تولي أم بسيطة تخاف تفرح وتحلم ببناتها، ويمكن هذا هو سرها، إنها عمرها ما خليت المناصب تبدلها، بقات سماحة بنفس القلب بنفس العفوية وبنفس الضحكة. اليوم في عيد ميلادك ما نحبوش نقولولك كل عام وانتي بخير أكهو، نحبو نقولولك حاجة يمكن ما سمعتهاش برش. شكرا، شكرا على كل فرصة عطيتها لنا، شكرا على كل مرة دفعت بينا القدام، شكرا على كل مرة قلتنا برافو عليكم، شكرا لأنك علمتنا اللي نجاح مش إنك تكون الأول، النجاح الحقيقي إنك تخلي الناس اللي معاك ينجحوا زيد. وإذا كان فما هدية تنجم تتقدم لك اليوم، فهي الدعوة اللي ديما تخرج من قلبك قبل لسانك. ربي يحفظ تونس العزيزة والغالي، ربي يحفظك أنت زيد، على خاطرك من غير ما تشعر خليت أثر في قلوب برشا ناس، وأحنا من ناس هذوم. كل عام وأنت بخير يا سامح، وكل عام وأنت The Iron Lady. والمحبة عمرها ما تتلخص في الكلام، وعمرها ما تتلخص في كلمة نحبوك. أما ما نجموش ما نقولولكش احنا أسرة ناس الديوان نحبوك برشا يا سامح مفتاح.

0: محمد شيء كبير. آه
1: محمد زوز. يستمع على زوز
0: زوز, زوز خبز جاتو والزوز يشعلوا. هاي
1: هاي
2: يلا
0: كل عام انت بخير. هاي يا رزي هاي حمد
1: صحة والنجاح.
0: برافو برافو برافو برافو كل عام وانتم حيين بخير. الزوز محلكم فرد فرد نهار. انا نحب نقول كلمه سماح.
1: قول انت ختام بجوج تكلم.
0: ايه انا باش نقول خاطر القصه ما يعرفوهاش العباد ويمكن يسمعوا في سماح مفتاح في الميكرو لكن ما يعرفوش ما بعد الميكرو.
1: ثلاثة جاتوات
0: شكون هذا اذا؟
1: محمد
3: هما قلت نورمالمون هذيك تدخل الاولى الكبيره
1: الزوزي.
4: وانا محمد نعرف معناها فما خلافات انا وياك على فكره ما يسالش حد ميلادك اليوم.
1: عايشك هنا
2: يا والله انا نحب نقول حاجه بالحق ويعني من اعماق اعماق القلب قديش فرحان اللي جا بارتيان للعائله هذه معناتها بالحق. وصدقني التيموانياج بكاني معناتها والله معناتها بالحق معناتها برافو نورز وان شاء الله ان شاء الله ربي يديم العشره يعني معناتها الطيبه هذه وان شاء الله ديما الناس ديوان في العلالي ونحبكم برشا والله.
0: محمد لحد يعطي قال لك راوند سيزار سكي سيزار توا سماح مفتاح ما يعرفوش العباد اللي راهي اللي جابت العميد توفيق ديدي الاعلام بعد 38 عام الاسبوع الاخير يا محمد الأسبوع الأخير جاتني أوفر من أكبر مؤسسة عسكرية عالمية باش نمشي نخدم البرة في الخارج كمستشار. هل رفضت لأني بعد 38 عام نحب نرتاح. هاو سيكالي بجاء
1: المفاجأة
0: دكتور مرحبا مرحبا
1: ابن وسينا
2: بونجور بونجور دكتور.
0: لا خليني نكمل القصة وبعد نفرحوا
2: سيكالي.
0: بعد 38 عام قررت نرتاح لأني كنت نخدم في سنوات طويلة في الأركان ومتعبة جدا جدا جدا ومرهقة جدا جدا جدا وكان نحب نرتاح. كان يكفي هاتف واحد تليفون واحد بجنسي بعد دارك كيفاش تلقاتو كلمتني على حصة وقتها على مسؤوليتك وبدت المغامرة. أنا اكتشفت اللي ما تعرفوهش اللي برا من لونتين باش نقول شنية. أنا ما عنديش أصدقاء في حياتي ولا عندي صديق مرأة ونفتخر لي سماح مفتاح هي صديقتي الوحيدة حاليا وقت نتكلم عن الصداقة بالمعنى الكامل. إذن أسراري لكونفيدانت بالحق. أنا فخور بها كمرأة تونسية حرة فخور بها كأم جابت زوز نورات ما شاء الله فخور بها كزوجة ولطفي نقول له باللي ساعة ساعة ثبت ثبت قيس قيم قيم يا أخويا فهمت. إذن راهي إنسانة بالحق البرة من لونتين وداخل لونتين وراهي هي نفسها راهي إنسانة ما عندهاش زوجوه إنسانة عندها كلمة واحدة إنسانة تمثل المرأة التونسية بالحق أحسن تمثيل. يا سماح كل عام في حي بخير إن شاء الله وليداتك يتربوا في عزك إن شاء الله توصلهم خاطر نعرف حلمك الوحيد تولي بقالك وفانك توصلهم أعلى المراتب وماشيين في الثنية إن شاء الله. وهنيا ليك ولزوجك ولعائلتك وبوك وأمك فهمتي خاطر بالحق راك تستاهل كل خير. وأنا نقولك فيه من من من من معناها من الداخل من نخاع شوكي مش حتى فهمتني. وإن شاء الله كل عام تحيي بخير.
2: أنا زاد نحب نقول حاجة زاد الحقيقة متاع ربي حاب نقول اللي العشرة الطيبة ما هيش بطول المدة. ولهنا نحب نحكي يعني ما أنت على حاجة أنا وسماح ما عناش برشا من اللي ما أنت نعرفه بعضنا من أول ما أنت ما حكينا وكل كانت هي سبب باش أنا نكون موجود في البرنامج هذايا ناس الديوان وبالحق أمنت بيا على الأخر وعطتني ثقتها وثقة الكيب الكل وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي ديما
1: وانت حي بخير محمد
2: عايشك معناتها بالحق وإن شاء الله ديما نكونوا عند حسن الظن وإن شاء الله يا ربي ديما أيامنا الكلها محبة وأيامنا الكلها خير
1: عايشكم. أنا استنيت حاجات ما جو سوي بلوس إيمو que prévu. Elle vient dire خدام.
2: ربي يهديك يا عزيز.
1: يا عزيز يا عزيز. رجعت لك نوروزات. دكتورنا ابن سينا صبح النور.
0: أهلا وسهلا
1: مرحبا.
0: صباح الفل.
1: صباح الخير. الحمد لله رجع كل يوم العميد يقول له حس سليم. مرحبا.
0: مرحبا. أمو العميد.
1: كل يوم يقول لي خل عليك.
0: عايشوا سيد عميد تحية للسادة المستمعين والمشاهدين. عيد ميلاد سعيد لسي محمد.
2: ربي يفضلك ربي يفضلك دكتور.
0: سمعت لي أنت فضلك. هذا انت وسماح عيد ميلاد سعيد سماح مفتاح
2: شو باش نقول لك اللي قال السيد العميد حاجه برك نزيد نقول ربي فضلك البنات اللطفي الوالد والوالده زاد لاخوتك الكل نعرف العلاقه انا صديق العائله معناتها دونك ان شاء الله ان شاء الله تشوفهم في اعلى المراتب الناس كل وان شاء الله انت ربي يوفقك في حياتك المهنيه وكما قال السيد العميد معناتها سماح صديقه وعندها اهم صفه هي الصدق أهم صفة هي الصدق في حياتها معناتها المهنية وحياتها الخاصة دونك إن شاء الله سنين دائما والعيد ميلاد هذا زاد راهو أنا عنده طعم خاص زاد لي أنا خاطر هو عيد ميلاد الوالد زاد الله يرحمه
0: الله يرحمه
2: إن شاء الله عيد ميلاد سعيد اللي هو في أين مكان وإن شاء الله في جنة إن شاء الله
1: الله يرحمه
5: أنا ما نحبش نطول خاطر السيد العميد قال كل شيء فقط نحب نقول لك ان شاء الله ربي يفرحك وربي يخليك للناس اللي يحبوك والناس اللي تحبهم واحنا نتصور من الناس اللي اولا يحبوك برشا ومتاكد زاد اللي انت تحبنا زاد برشا نحب نقول اخر حاجه مهنيا ديما سماح الحقيقه من هارت اللي عرفتك من عرشت وقداش عامين
1: أربعة
5: على الاقل من اللي انا موجوده هنا وحتى قبل ما نكون مش موجود معناها نعرفك من بعيد والكل حقيقه ديما نتعلم منك حتى لديتاي صغار فنحب نقول لك ربي يفرحك وربي يعطيك ما تتمنى وان شاء الله ديما تقدم في حياتك من نواحي الكل كما احنا كي تعطينا حتى نصيحه صغيره نجم نقدموا بها
1: عايشك هيني وان شاء الله نشوفك في بلاصه
2: ابدا يجي نهضر ربع ساعه عمو كادو
1: كادو
5: خليك اللي دار في وفق نجي
1: نوروستي عايشك
4: انا تعرفني سامح ما نحكيش برشا لكن ديما عينيا وهكا وتصرفاتي البسيطه هكا تحكي عليا تحكي معني على علاقتي معاك الحقيقه من اكبر
1: تحكيش برشا تقرير 4 دقائق
4: والله حاولت نقص على قد ما نقدر من اكبر عيوب الانسان الشخص اللي يحبطك انا شخصيا خدمت مع بعض الناس اللي تحاول ولا حاولت تحبطني وترجعني التالي وتطيحني لكن الحقيقه الحمد لله اني خدمت معك بالرسمية الناس كل تسمع فينا توا تعرف مليح الفرق بين اني خدمت معك واني خدمت قبل مع ناس اخرين إنسانة بالحق دزيت معايا عاونتني طلعتني بالرسمي حتى نجي هكا نرخ تقولي لي لازمك تقدم لازمك تعمل نورز اسمعني طلع هكا عينيك معايا وتبدأ اسمعني لي أذيك رك ما تعمل أكل غسرات تخسرهم لي بالحق ليك فضل كبير برشا في اللي أنا فيه توا الحمد لله إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى إن شاء الله ربي يفضلك أيو توسيسي وإن شاء الله ديما فرحانة وديما تضحك وديما تعطينا الموجات الإيجابية وديما تعطينا القوة مهما كانت المشاكل ومهما كانت الصعوبات اللي ديما موجودة في طريقنا ديما أنت تطلعنا حتى ولو أنت تبدأ موجوعة من داخل ديما ما تبينش بالحق شكرا شكرا وكلمة شكرا شوية عليك ونحبك برشا
1: فضلك نوروز عايشكم انتوما شكرا لكم انتوما خاطر من فضل ربي سبحانه انه يدور بك ناس تحبك بالحق ويقف معك بالحق لا خوف لا طمع لا تخديم مخ ذيره وفضل كبير من عند ربي سبحانه كي يبداو دايرين بكم الناس هذوما حبوهم برشا عطيوهم برشا من وقتكم من قلبكم من روحكم من حياتكم على خاطر وقت الدنيا الكل تاكل بعضها هذوك العباد هذوك السند اللي تلقاهم في حياتك وكل ما تعطي حتى كان تقول شبيني أنا توا واحد يرى وربي مخبي لك مش رجع لك بالكبير والكبير برشا وأنا بالنسبة لي ناس الديوان هي هدية من هدايا ربي سبحانه شكرا لكم الكل تحية الكتيبة ناس كل تأثرت أكثر من اللي تأثرت أنا مرة أخرى ميرسي حلومة على بوكي نواري عايشكم انتم على كلامكم الكل الباهي توا 8:33 دقيقة كنت هذي لايك ديز لايك يلا شمشيو توتسويت للكويزات نقعدوا في نفس الأجواء يلا فاصل ورجعنا لكم
6: ناس الديوان تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 الصيف متسمع التبحيرة الجو اللمة ولقيت الحلو وحتى ل 16 أوت برمواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنسيش الكريم سولير وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برموات مونوبري ديما معك
7: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: وصبحيتكم تشوف شكون أحلى من غير كويزات وغنيات ناس الديوان. يلا أتشاب وسنتور ناس الكل. محمد سعيد نهارك سعيد مرة أخرى.
3: نهاركم
2: سعيد. كويزات محمد
3: طبعا بيانسور ديما حاضرين. ونبدأ كالعادة بسيد العميد.
2: يلا عميدة
3: فيروز.
4: الليلة يا ليلة يعاتب وديع الصافي.
3: وديع الصافي ورقة عاود
2: تاني. لا رجوع في قوة
4: قبل ما تفك انت.
2: ديزولي عميد
3: الضربات رولينز خايفة روزة
2: اي حتى انا كنت تقول فيروز.

0: نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى. حلو الليل يعشق ليلى سلامي.
1: الله ليلى ليلى غدوا عليها
0: الشعر. كل يغني
1: العرب
0: لليلى.
1: العرب كل بدو من وقت الشعر الجاهلي هم على ليلى. ذر عندهم القصة
2: من قيس وليلى.
0: أي من قيس وليلى. بي ليش كنت وين؟
3: نوروز.
0: نوروز يلا يلا نوروز نوروز.
1: تيتان سيلين ديون. سيلين ديون.
4: كتاب.
1: سيلين ديون.
0: بليد ناول.
1: إن شاء الله تركب حتى على الفلوكة.
0: حتى حركة.
1: أما تغرقش.
0: حلو.
3: شفت
0: ترتب في السيرة.
3: مهم.
0: تسمى أغنية عميقة هذه ولا بما أنك عميقة يا نور. باي.
4: أما أنا ما تأثرش فيه ما فهمتش علي.
1: أنت تاع زيتونة على روحك.
0: أتي تحت ياسمينة في الليل. باي كملنا من نور. لمين نمشيو توا؟
3: نمشيو للدكتور.
0: يلا دكتور.
1: إن شاء الله زينة.
3: لاباس.
1: إي عم محمد عبد الوهاب. يا مسافر وحدك.
0: الله.
2: النسخة الأسهل.

0: روحه ما ابغى ابوه. يلا
1: اني
2: يا ستار
1: قلبي ولا انا
2: هاي ترى
1: سي هني
2: حكيم.
1: لا
2: مش حكيم لحظه لا
1: هشام عباس.
2: لنا ادي شو لادي نار
3: لنا ادي شو
1: مصطفى امر
2: مصطفى امر سرع
0: حكيم
2: يبدو هكي متشكشيك
1: جو سيد العميد

0: سخيف سخيف سخيف ما فهمتش كيفاش.
1: حريم كريم
2: بقى زي حريم كريم.
3: السود عيون دومتني وكل الغرام غلبتني.
2: السود عيون لنا قد شوق و
0: ولا قد نار.
2: شوف معنا
0: مصطفى.
4: لا مصطفى
2: أمورك ماهيش
0: أمورك ماهيش.
2: ارجع لي للعميد.
0: نرجع لسيد العميد.
2: يلا
0: سيدي جويل. لا دي جويل
4: تحت الياسمين.
2: تبعني
4: تبعني بنيو الدينازين.
0: هذه
2: مكتوب يا مكتوب.

0: ايش اللي يعني اللي انت تاخذ؟
1: نعم
0: كيفاش ما طلعهاش الغني؟
1: لا ما يخلوش وقت راهو
2: يشوش عليك
1: يشوش عليا
2: مش منه هو راه
1: والهادي جويني عنده طابع خاص واحد لازم يلقى العنوان فهمت؟
0: اي باهي
3: نرجعوا لنورز
0: يلا نورز يا نورز
1: يا على الريح يا
3: انا كثير
2: انا كثير في وكرين غني وكرين غني
1: الطير الطير نتاعو يعمل فرفر
3: يعمل فرفر
1: كي يشوف الصياد وقف قدامي
0: هي القوة الكل كيفاش نورت انا كتير
2: نسيف
1: نسيف
3: نسيف
0: انا كتير دي دكتور
3: دكتورنا هاي
0: يلا دكتور
1: عايش عزيز عزيز يا
0: بيه
1: يا عزيز
0: بربي,
1: بربي على ليلو يا ليلى تحية الشيخ بيه الغنية بعثت لي طوب بونجور دكتورة ليلى محرز حتى في الطاقات الإيجابية أنت بختوصي محمد
3: غني هالك طبعا غني هالك
0: غني هالك
1: دكتورة ليلى محرز
3: دكتورة ليلى
0: يلا وكذية الليلو يا ليلى سبيسيال ديديكاس دكتورة ليلى محرز يلا

0: الله الله
1: الله الله الله الله شينا في الديديكاست
2: سلام على دالية يا ليلى
3: اي
2: اي
3: بيسير
1: هني
3: هني
1: هني ركز مش حكيم ومركز
4: انا طلعت عاد شنو
1: اش طلعت
4: طلعت
1: طلعت
3: انا بدي شو اي
2: قال حكيمي
1: ميسي طلع حكيمي
4: خليني انا نعرفها
1: راه
4: برونو مارس
3: اي
4: نسيت شنو هي الاغنية
1: نسيت
4: 20 20

0: وعنده برشا ثلاثة بالأربعة ثلاث أغنيات تقريبا يشبهوا بالبداية هنا يشبهوا شوي.
1: لازم أنا باش نزيدك معلومة في بالك اللي برونو مارس اللي أنا نسميه العظيم برونو مارس هو سيتان باتر ساعة يعزف باتري مش نورمال يعزف بيانو مش نورمال دانسور ويغني بالكدا العظيم الاخر سوكي سور مايكل جاكسون معناتها خاطر
0: لا انا عندي واحد اخر زاد نتصور يعجبكم زاد ذا ويكاند
1: بيان سور
2: بيان سور
0: حقيقه زاد حاجه
2: دونك زيد له زيد له منهم
1: لا لا ولا يهمك ولا يهمك
2: مازالتش فما
1: مازالت غنيه لك انت ساعه وغنيه للكاتبه
2: تمام توش تفهمنا
1: لا لا سهله سهله سهله سهله غنية سامية
2: كيلي لو تعرف يا عشير عمري
3: لو تعرف يا عشير عمري
2: الحمد لله نهار عيد ميلاده ما يتمزش شكولك يا نورس
4: هيلة هيلة اليوم افراج

0: دكتورك المرأة قال حليل وردة وشكون احنا قلنا ملحم
1: وردة
0: بركي.
1: لا وردة وعبد الحق
0: وردة وعبد الوهاب هو
2: اي حليل ملي حليل
0: مكش فيق
2: فيق بيه
0: يزلنا فريمون كل يوم صابر
2: بيه وانا مع مهند اللي متغش اللي مكش تحط في جوهر زيت
0: باه
2: عملنا شوية حليل مجهود
1: دكتور جاء في البلاي ليست في البلاي ليست ثم غنية الجورج حاضر
2: اي باه اي مهند مغش النبيش
1: صدقني انا ديما نحط غنية الجورج هذيك ديما
0: شوف لنا وين غنية الجورج اللي في البلاي ليست الكاتب
1: هاي
0: عزوز
3: ناري ولح في قلبي
2: سلف ودين
1: سلف ودين
4: سلف ودين انا
3: ناري ولح في قلبي
0: الله
3: ليلي وسهري وحبي

0: شيخين في الرجال
1: طفلة مرام عندها مواهب في الرقصة.
2: هذه الحساب تحت التوت التوت يعمل خذ التوت.
1: أنواع التهديدات الكل هددهم السلطان في الغيبي. يلا شكرا محمد سعيد. 8:46 إن شاء الله نكونوا هكا خفيف ظل عليكم. سيختو الكويز الأغنيات واللي تطلبوهم كل يوم دونك يكونوا كل يوم موجودين في ساعتنا الثانية. مازال عزيزي يقول لي أغنية الكتيبة صحيت جران. يلا نمشي للكتيبة غنيتهم اسكتوا خليوا الكتيبة طلع. يلا كتيبة معز زوينك سيميا سمسومة حبوب
2: عرفتها
1: سي فارس تحية ليه الصباح بلالو تحية ليك يا بلالو فيديا حبيبتي رئيس الكتيبة وينك يا فيديا نعرف هنا رام نحبو ما يطلعوا
2: خليها يطلعوهم.
1: شوف لي مرام تبع لي الكتيبة طلع ولا هنا متبلوكي شوية عندي آه. يلا
2: أنا عرفتها
1: فما شكون طلع في الكتيبة.

0: من انا نعدي له مع تغنيه من غنياته كلكو سوا اللي مازالوا حيين ربي يطول في اعمارهم ولا كلكو سوا اللي غادرونا الله يرحمهم
1: ينعم وتحيين راو سمسومه سامية سليتي هي اللي طلعت وديديكا سبيسيال سامية خاطر اول واحده قالت لي جوج انيفيرسير البارح قالت لي نحب نكون الاولى شكرا لك يا سامية وبالعز راه وانت ميساج احنا ديما حاسبينك طلعت معز
2: معز يلعب واحد
1: ما شاء الله عليه
2: هو سامي
1: الزوز جديد قديم عربي اوكسيدونتال ديما يطلعوا هما الاغنيه تحيه كبيره ليكم شكرا على المتابعه باش نمشيو توا توت سويت سان ترانزيسيون لي نيسيسبور
3: نيسيسبور
1: هاني يلا
4: بعد شوية باش نحكيو على خليل العياري تو نحكيو حتى مع الدكتور شوية على خليل العياري اللي ينضم رسميا للفريق الأولي باريس سان جيرمان لكن قبل خلينا نبداو من تونس سميح في علاقة بالأكتواليتي اللي الحقيقة الأحداث المؤسفة نجم نقولوا اللي صاير بخصوص بعض الحرائق اللي صارت في عديد المناطق هما برشا حرائق العدد الحقيقة لكن على الأقل في الموضوع هذا نحكيو على الحرائق اللي كانت في ولاية الكاف تحديدا منطقة نبر حرائق الحقيقة كانت كبيرة واستغرق تقريبا أطفاها عدد من الأيام يقول قائل شنو دخل هذايا في السبور شنو الحكاية لأنه فما واحد من الإطار الفني أو تحديد الإطار الطبي للنجم الرياضي بالمتلاوي كان يساهم في إطفاء الحرائق هذه كيفاش الحكاية بالضبط وش نفسر كيفاش الحكاية بالضبط وشكونه نحكيه على ماهر كلثوم اللي هو في الإطار الطبي كان نجم متلاوي من سنة 2020 حتى 2025 خمس سنين كاملين خدم في نجم متلاوي وكان خدم كيني في الإطار الطبي النجم المتلاوي شنو صار ديجا عنده أشهر من الخرج من النجم المتلوي وكان تطوع في الحماية المدنية وكان شارك في إطفاء الحرائق في منطقة نبر تحية كبيرة ليه ماهر كلثوم لأنه أصلا بخلاف هذا سميح راه متطوع في الحماية المدنية منذ سنوات مش من توا معناها ماهر كلثوم وإن شاء الله الناس كل تنسج على المليون هذا أيضا معناها عنده حتى فورماسيون دي فورماسيون بتاع بريباراتور فيزيك وغيره وكما قلنا تجربة خمس سنين مع النجم المتلوي حبيت نحكي على الخبر هذا لأنه مهما كان حتى الرياضيين راهو تجيهم الفرصة معناها وسيرتو في فترة تو تاع الصيف اللي ما يكونش فيها برشا عمل وغيره راهو نجموا يعاونوا في حدث كيما هكا واوقات نجم نقولوا خايبه شويه بارونتيز لازم الناس الكل تتكاتف الجهود باش نعملوا حاجات هكا وميسالش فرصه باش هو يشجع حتى ناس اخرين باش يتطوعوا زاده في الحمايه المدنيه وين ما نستحقوهم نجموا نلقاهم باكثر جهد نتاع عبد فتحيه كبيره لماهر كلثوم زاده حاول نتحصل عليه حقيقه ما تحصلناش عليه
1: تليفونكم ساكر يا ماهر
4: والله من الامس العشيه تليفونكم ساكر
1: تليفونكم ساكر من البارح
4: للاسف لكن زاده ميسالش نقدروا شويه لانه مازال كيكملوا اطفاء الحرائق بالتالي لازم يكون ياخذ فتره راحه ولا غيره فتحيه تحيه كبيره ليه ويعطيه الف صحه وان شاء الله ربي يكثر منه الناس ان شاء الله
1: لي بومبيي فولونتير هذوما راهو موجوده في تونس تتطوع في الحمايه المدنيه وكل ما البلاد تكون حاجتها بيك تكون موجود دونك شكرا ماهر وان شاء الله ينزلوا على منوال وجستمون برشا ناس اخرين دكتور
2: وي يعطي صحه بون زاد لي سابور بومبيي هذوما معناتها رجال ماش يسميهم
1: المطاف
2: بصراحه يقوموا في بخدمه مهوله جباره يحطوا حياتهم في خطر الزيد هذا معناتها ما يلزمش ننساو يلزم نشكرهم ونشكروا السيد سي ماهر كلفوم دونك هو فولونتير
1: متطوع منذ سنوات
2: فوالا وهو يقول لك العقل السليم في الجسم السليم هو سبورتيف ديليت دونك يعطي المثل في هذا ان شاء الله نشوفوا برشا عباد كي متطوعين والحمد لله البارح يمكن شتاء زاد اللي صبت ممكن ساهمت في تركيح حموا والاطفاء الحرائق اللي صاير ربي يحفظ بلادنا وكاو على خاطر بصراحة مساحات كبيرة تحرقت مش في تونس برك أنا سمعت الأخبار حتى في فرنسا
5: وإسبانيا وبرتغال
2: دونك إن شاء الله ربي يحمي بلادنا وإن شاء الله لاباس
1: عميد متطوع في الحماية المدنية
5: هذه قدوة حسنة الحقيقة الموضوع هذا يجب يتحل في تونس هو هذا يبدأ يعطي صحة خاطر في الدول المتقدمة راهو الأغلبية الساحقة نتاع رجال مطافي راهو متطوعين عندهم لوكور معناها عندهم يعني اللي هو الاساس يعني عدد من لكن وقت تكبر الامور كما توا حرائق كبيره ولا فيضانات ولا زلازل بعيد الشر على تونس ان شاء الله يلزم متطوعين احنا في تونس هذا قدوه حسنه هذا يعطي صحه لانه باش يفتح الباب امام العمل التطوعي اللي انا نعتبره في المستوى هذا ارقى مظاهر المواطنه وارقى معناها مظاهر الحضاره وقت شعب كما قلت الخلايا كل تتضامن مع بعضها وتحس بلي عندها واجب

0: تجاه المجتمع اللي تعيش فيه. عندي انا هذايا ارقى ما فهم دونك يعطي الف صحه وبارك الله فيك سماها وشيء ومعتاه لا يستغربوا.
1: لا دكتور حكي على الحرائق توا في العالم في فرنسا توا في جنوب غرب البلاد بعد بغدو سورتو تم اجلاء اكثر من 220 الف شخص في الاسبوع هذية. مازالت النيران تهدد مناطق سكنيه كبيره. في اسبانيا توا تم اعلان حاله طوارئ وطنيه لدعم عمليات الاطفاء واللي فولونتير الكل لازم يتوجهوا للحمايه المدنيه في اسبانيا. ايطاليا كيف كيف فما عمليات اجلاء وتعطيل بعض الخدمات. وفي الولايات المتحدة مازالت برشا حرائق نشطة في ولايات الغرب خصوصا في يوتا. ظروف مناخية حارة وجافة قالوا حسب المسؤولين في الولايات المتحدة يقول لك راه هذا يعقد جهود الإخماد. دونك ماهوش راه في تونس فقط في العالم الكل. نمشيو للخبر اللي بعده.
2: نمشيو للخبر اللي بعده نحكيو على خليل العياري اللي ذكروا لاعب الدولي التونسي. خليل اللي معناها تقريبا اول لاعب في تاريخ تونس يمشي مباشره من فريق تونسي الى فريق كبير في اوروبا. نحكيو على باريس سان جيرمان. كان في الملعب التونسي كان عمل فتره معايشه من الاول ثم مشى اعاره مع حقيقه شراء ثم باريس سان جيرمان فعل حقيقه شراء وقتها واخذ خليل العياري والملعب التونسي استفاد مبلغ كبير. الموسم الفارط عاد خليل العياري الموسم مع الفريق لو 19 اللي هو الاقل من 19 عام ثم طلع للو 21 اللي هما اقل من 21 عام وعمل كلك سيونس دونترينمون مع الفريق الأول لباريس سان جيرمان. اليوم اللي جينا الخبر السعيد نجم نقول لخليل العياري انه انطلاقا من اليوم الاثنين باش ينضم للفريق الأول لباريس سان جيرمان تحت قيادة لويس انريكي. بالتالي باش يكون موجود على ذمة الفريق الأول. يقول القائل حاجة تبشر بالخير. اوكي مهمة جدا لكن خليل العياري السنة تقريبا باش يكون اهم موسم في مسيرته كلها. علاش؟ لانه باريس سان جيرمان بعد ما يكمل يعمل معاهم التور وباش يعمل معاهم دي ماتش يكون مثلا باريس سان جيرمان باش تلعب ضد مايوركا باش تلعب ضد مانشستر يونايتد باش تلعب أستون فيلا مقابلات ودية. بعد المقابلات الودية والتور متاع بي اس جي لويس انريكي باش يعمل الغربلة متاعو باش يخلي الملاعبية اللي باش يستحقهم تعرف ديما سماح من لي جون معناها في الاخر باش يخلي راهو دو تروا جوار كهو معناها واللي باش يعمل عليهم ومش برشا في الفريق الاول باش ياخذوا كلكم مينوت طيله الموسم والا البقية اللي باش يخرجوا اعاره واللي باش تنفسخ عقدهم. الكل نتمنوا جوست انه خليل العياري يستغل الموسم هذا لانه اهم موسم تصور في كاريره لانه الموسم هذايا ما نعرفش هو كل واحد ورايه. فما راي يقول لك يقعد مع الفريق الاول حتى كان يلعب دقائق اوكي وفما راي اخر واللي انا زاد نتبناه انه من راي انه يمشي اعاره معناه حتى كان معناه اعجب به لويس الريكي ومش يلعب برشا دقائق مع الفريق الاول. مثال نجم يمشي اعاره لفريق في الليغ 1 في فرنسا اللي يكون يلعب في الفريق الاول فيها وغادي ياخذ وقت لعب ويسجل ويتطور والكل. بالتالي خليل العياري جوست صار يكون يسمع فينا اكيد يسمعنا خليل نوصيه انه
1: يمكن ما سمعش
2: لا لا يسمع لاعبيتنا سيتو اللي يلعبوا في تونس واللي موجودين كلهم يسمعوا. نتمنوا انه ان شاء الله ياخذ قرار صحيح في الوقت الصحيح وانه وراهم حتى شيء ما يعوض اللعب انك تلعب في فريق اول مهما كان باريس سان جيرمان ولا فريق في بلجيكا في فرنسا في اسبانيا حتى في الدرجه الثانيه الاسبانيه معناها راهو لازمك تلعب مش مهمك تكون فريق اول في بي اس جي تنجم تعمل عام اعاره والعام الجاي تلعب. بالتالي يا خليل ان شاء الله نتمنىك تاخذ القرار الصحيح وان شاء الله تتطور وترجع أقوى المنتخب الوطني التونسي.
1: ولد الملعب التونسي 100% تدرج في كل أصناف الاستاتيونيزي الملعب التونسي. كما قلت أنت هاني من غير أنا من شعبت أما 21 سنة يعني المارج دو بروغريسيون كبيرة عنده. سي ان برودوي تونيزي باغ كونتخ راهو ما كانش سهل. هنا قرينا شوية راهو الإعارة نتاعو ما كانتش سهلة وخدم برشا pour se confirmer au Bichitem l'استدعاء لي في العام هذا اللي باش يكون عام ديسيزيف في حياته. دكتور واش ساهل
3: والله شوف خليل العيادي معناتها نتشرفوا به وفخر لكل تونسي وفخر لجمعيته والبقلاوة التونسيان زاد اللي يتكون في ملعبية في الشبان تاعها يعطيهم الصحة. بون شوف ما ننساوش اللي هو في أقوى فريق في العالم حاليا اللي هو البي اس جي معناتها راهو تو البي اس جي تحبوا لا تكرا عند عامين الا ديباسي معناتها لو باريس سان جيرمان ديباسي الريال والبرسا في بوان دو نحكي بالماريس وتيتر ريزولتا وحتى افكتيف اكتويل وجمعيه. دونك هو ديجا في الليست هذايا حاجه بوزيتيف. بون تبقى اذا كان عنده طون جو ولا اذا كان انا مثلا نشوفه انا اذا كان عنده باش يكون عنده ان تون جو ريغولي حتى 20 ولا 30 مينوت بار ماتش que ce soit في الليغ دي شامبيون ولا في
4: ديمبلي ولا في البوست نتاعو
3: اي لا لا بون tu sais
2: ديمبلي وجوج اخرين رمبلاسون تاع ديمبلي
3: ديمبلي مثلا كي مشى للبرسا ما نجحش فهمت نجح في البي اس جي معناتها الكره راهو ما تعرفش ما تعرفش عليها مادام هو موجود مادام ماهوش بعيد في المستوى
2: بالطبيعه
3: انا نشوف اذا كان عنده ان تون جو معناتها ريغولي يقعد بي اس جي على خاطر مش باش يلقى في النيفو في ما اقوى تبقى هي. اذا كان كما قال هاني اذا كان باش يبداو دقائق مع دودات يلفو ميو يعمل سيزون في جمعيه اخرى باش من بعد يبغى روبوندير ويعاود يرجع للبي اس جي من الباب الكبير دونك كل
4: ما يقولوا البوست نتاعو من اصعب المنافسات في اوروبا في الزيلي دغوا في البي اس جي
3: الزيلي تو في العالم من اغلى الجوالات اللي قاعدين يتباعوا على خاطر le schéma tactique les ماشي بيه الفوتبول 4-3-3 ما عادش فما ريجيسور في الميليو تيران مي لي زيلي هما كيفون لا ديفيرونس واغلى صفقات هما لي زيلي انا شنو نحب نقول
2: كتوز انا لي اون جينيرال دكتور في اي فريق مهما كان حجمه يعني حتى النجم دو تروا ماتش ما يكونش عندك افيكاسيتي ما تعطيش ديباس تشد البنك اللي بعدك
3: صحيح صحيح صحيح انا شنو نقول كتونسي نتمناو خليل يعمل لنا البالماريس تاع محمد صلاح تاع مصر تاع رياض محدز نتاع الجزائر إلي طون نحن خاطر بون أنا يو الحق حاتم الطرابلسي قبل مي خسارة الضربة ما خلتوش في مانشستر سيتي باش يتألق ويعمل عدد أعوام كافية دونك كل توفيق لولدنا وإن شاء الله يبرز ونحن معاه قلبا وقالبا
4: قلبا وقالبا يلا هني
2: في العمر راهو بدا في فريق كبير قبل محرز في العمر قبل صلاح وقبل حتى حاتم الطرابلسي في العمر دونك عنده أكثر وقت
4: عنده
2: على الاقل قدامه باش يلعب في فرق الاكاديمي بالتالي
3: تحيه للبقلاوه
4: بسم الله ما شاء الله شت احنا ما نركزوش معاه برشا وبيحاول
2: لازم يصير الشيخ اللي بون ديسيجن خاطر سميح راه مهم
4: سي با سي با ايفيدون شكرا هاني احنا مازال معكم توا حتى للعشرة هذه ناس الديوان اخبارنا توتشيت مع مريم قديره راجعين بحضركم مرحبا ناس الديوان
5: بوبليسيتي جلاسيتا ولا مازلت
6: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غورد ديليس
7: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لما 10 خطوات ياخذ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غورد ديليس جلاسي المنفعه
8: تدلل تدلل
9: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللها حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
8: تدلل
10: جيون ايام دللنا
11: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي
12: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
13: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتساندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
14: ديوان افهم فلاش نيوز
4: موجز وتاسعة ديوان افهم مع سلمة الطبيبة المختصة في طب الاسترجال نور نويرة تحذر من خطورة ضربة الحرارة مؤكدة أنها تختلف عن ضربة الشمس إذ يمكن أن يتعرض لها الشخص حتى دون التعرض المباشر لأشعة الشمس وإنما نتيجة البقاء في أماكن مغلقة أو شديدة الحرارة لفترة طويلة ودعت الطبيبة إلى الإسراع بتبريد المصاب ونقله في أسرع وقت إلى أقرب مؤسسة صحية خاصة إذا كان من كبار السن أو الأطفال أو المصابين بأمراض مزمنة باعتبارهم الأكثر عرضة للمضاعفات اليوم آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري وفق ما أفادت به الإدارة العامة للأداءات. موسم جني البطاطا الفصلية بولاية قفصة يشرف على نهايته بعد أن بلغت نسبة تقدم عملية التقليع نحو 90% من إجمالي المساحات المزروعة والمقدرة ب 500 هكتار وسط توقعات بإنتاج يناهز 17,000 طن وفق ما أفاد به رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي في تصريح لديون فما. إلى شأن الدولية، العاصمة الليبية طرابلس شهدت فجر اليوم احتجاجات وإغلاق لطرق ومؤسسات عامة عقب إعلان حراك سوق الجمعة، بدء عصيان مدني وانضمام مناطق أخرى في العاصمة إليها في ظل انقطاعات متكررة للكهرباء بالتزامن مع موجة حر وارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء. ختام الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.

واعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفاق. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 9:18 رجعنا لكم في ناس الديوان، متواصلين من توا حتى للعشرة. إن شاء الله نهاركم مبروك يا توانسة وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. باش نمشيو توت سويت في ناس الديوان لناس الاختصاص. في ناس الاختصاص، وزارة الثقافة تعلن في بلاغ لها نهار السبت 25 جويلية 2026 عن إدراج قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي من طرف لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، وذلك خلال دورتها 48 معقدة بمدينة بوسان الكورية. الإعلان هذا يجي في تتويج لملف الترشح اللي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. دونك مبروك للتوانسة الكل إدراج قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي. شنو نفهمو؟ شمعنى هالإدراج هذايا؟ ممكن شنو اللي باش يتبدل؟ وشنو اللي تربحوا بلادنا من إدراج من نوع هذا؟ معنا مشكور جدا مدير معهد التراث، معنا سي طارق البكوش. سي طارق، صباح النور، مرحبا.
3: مساء الخير ومرحبا بكم. وحنا عندنا نقول لكم مساء الخير، خاطر احنا توا في بوسان عندنا الساعة برسك الساعة السادسة مساء.
2: وتحية كبيرة ليك سي طارق اللي تحصلنا عليك رغم وجودك في كوريا توا، تحديدا في بوسان. ساعة ألف مبروك سي طارق البكوش، كذلك لمعهد التراث إدراج قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو.
3: عايشك، مبروك لتونس ومبروك للبلاد العزيزه هذه اللي ورات مره اخرى العالم الزخر والزخمه نتاع الاثار نتاع التراث نتاع الحضاره نتاعها. وكما صرحت قبل، احنا كي تونس تعديت على اللائحه المره هذه ولات اول بلد عربي عنده 10 معالم تاريخيه واثريه موجوده في لائحه التراث العالمي، وهذا يخلينا كان نفتخروا بالحضاره نتاع تونس. وامل هو هي راهو الادراج هذا في زاد مسؤوليات كبيره ياسر.
2: قبل ما نخلطوا للادراج سي طارق بكوش باش نحكيوا، لكن هيت نفسروا شويه، راهو ماهوش سهل تقديم الملف. قديش شنو ممكن الصعوبات اللي تعدينا بهم باش يحظى الملف هذايا بالموافقه ويصير الادراج الرسمي؟
3: هو راهو وزارة الثقافة عن طريق المعهد الوطني للتراث والإدارة متاعه والباحثين والمؤرخين والمهندسين المعماريين هم مختصين في إدراج وفي القيام بهذا العمل. هما تجي الفكرة ساعة الفكرة هي وتجي عامة بتشارك ما بين الموظفين تاع المعهد والمجتمع المدني، خاطر عنده قيمة كبيرة ياسر. الناس اللي هما عندهم معالم في ولا بقرية ولا موقع أثري هم بيدهم يحبوا معناها التشاركية هذه والفكرة تتعمل ومع بعضنا نبدأوا في تبرو الشركة ونشوفوا ساعة كيفاش نجم الملف هذا يتقدم، على خاطر اللجنة راهي فيها مختصين عالميين والدوسي قبل ما يمشي ثم برشا أخذ ورد ومشي وجي ومعناها تبديل معلومات ويزمك توري للمعلم ولا الموقع هذاك عنده حاجة خارقة العادة تخليه يتحط في اللائحة تاع التراث العالمي. طيب أنا نعطيك مثال سيدي بوسعيد، هي قرية جاية على بعض الأرض المتوسط معناها. كي تدور على اليمين وعلى اليسار حتى في الشمال وكل تلقى برشا قرى جميلة ياسر في سيسيليا وفي مالطا وفي برشا بلدان. سيدي بوسعيد ورينا للمختصين في التراث العالمي اللي هي عندها طابع استثنائي كما يعيطولهم الكريتير دي كريتير دو شوا، فهمتني؟ وهذا باش يطالب برشا بحث وبرشا معناها واحد يغمص في التاريخ ويشوف الوثائق ويشوف شنو هو تعمل باش ولات القريه هذه معناها على لائحه التراث العالمي. كما قلت لك هذا عمل تشاركي، ناس شاركوا فيه برشا ناس ان شاء الله ما ننسى حد، مي انا نعرف برشا ولاد سيدي بوسعيد وبنات سيدي بوسعيد وبرشا مؤرخين والمعهد الوطني للتراث والسلطات المحليه كيف خطر مسؤوليه راه ينفع حديث على التراث العالمي يلزمك المعلومه هذاك تصحاب
2: عليه فلا انه يكون في التراث العالمي وهذا وصلح لي انت الادرى بهذا سي طارق بكوش. يعني اليونسكو كيف تقول الموقع هذا راهو مدرج في قائمة التراث العالمي، هذا يعطي قيمة عالمية استثنائية للموقع هذا، وهذا يقول أنه الأهمية متاع الموقع هذا لا تقتصر على الدولة اللي موجود فيها فقط، نحكي على تونس لهنا، بل يعد جزء من التراث الإنساني المشترك، وبالتالي يكون فما اعتراف دولي بأهمية الموقع هذا، التزام كذلك يجب يكون من الدولة بحمايته وصيانته ونقله إلى الأجيال القادمة، وكذلك إمكانية الحصول على دعم فني أو مالي من اليونسكو في بعض الحالات. هكا ولا سيطرق
3: الفني موجود أي. الدعم المالي ما عادش كيقبل ما نكذبش عليك، معناها يونسكو بيدا ما عادش تنجم تدعم الدول اما تراقبك وتحاول تعطيك النصائح الكفيله اللي يخدموا بها الدول الاخرين
2: فوالا،
3: اما دعم مالي مش موجود خاطر هو دعم تقني اكثر، يعملوا دوره تكوينيه فوالا، يبعثوا لنا اكسبير باش يعاونونا في لي بلان دو ماناجمون، كان ثم بلان دو ماناجمون معناها اوربان باش تعمل ولا لا جيستيون تاع التوريزم، برشا حاجات كيما هكا فيهم عنده اختصاص، اما الدوله بيدها هي زعما تحمل مسؤوليتها والاطراف الكل داخل المحاله، الوزارات الكل والمجتمع المدني كيف كيف والبلديات والوزارات
2: نتصور سي طارق بكوش وانت مدير المعهد الوطني للتراث، نتصور مثلا بلديه سيدي بوسعيد يلزم تتوفر لها اكثر امكانيات دوغينافون للمحافظه على المعلم هذا، وكذلك سيدي بوسعيد الكل، يعني راهو سيدي بوسعيد احنا شويه جنه فوق الارض احنا نقولوا بالنسبه لبلادنا.
3: هي رأي سيدي بوسعيد، أنا بعيد شوية على المعهد لما عندي 3 سنوات كنت وليت مدير عام المعهد الوطني للتراث، ممكن قلت علاش توا الكلاسي، خاطر عندها الخصائص الكل فهمتني، والدوسي هذا تعدى في ظرف نسميه احنا وجيز، خاطر قبل باش نكلاسي وندوسي نقضوا بالعشر سنين، انا عملنا اقل من 3 سنين في السنين، دونك ثم خدمه كبيره، ثم سي جي تي كبيره برشا خدمه، ثم متابعه على ثقه ما نكذبش عليك
2: فلا.
3: وثم دعم زاد من السيد رئيس الحكومه والسيد رئيس الجمهوريه، الناس كل معناها كانت وقفت معانا، خاصه وقت جات الفيضانات وولات القريه مهدده
2: صحيح،
3: وتم تخصيص مبلغ مالي كبير جدا، وثم دراسات قاعده تتعمل توا، وثم زاد تدخل على القريه باش يبدا ان شاء الله في شهر اوت، معناها ان نقولوا الدوله كامله ساهمت باش سيدي بوسعيد تدخل في التراث العالمي، معناها ثم مجهود ان شاء الله نكملوا هكا
2: ان شاء الله نكملوا يعني هكا. تقول لنا بالنسبه لليونسكو مش يكون فما دعم مالي، لكن الدوله التونسيه هي اللي باش تاخذ زمام الامور، باش يكون فما لهوه خاصه بالمدينه هذيا والمعلم هذيا. معك سيد العميد توفيق ديدي، سي طارق بكوشا يحب يسلم عليك، تفضل سي
3: عايش. عايش.
4: سي طارق نتكلم طارق صديقي ولا نحلم انا نحب نتكلم على شخص راهو صديق حميم، قائد طائرة
2: قائد طائرة
4: انستركتور زاد اون بلوس، يعني راهو تو نتناو على معهد التراث اللي فيه سي طارق صديقي الحميم واخي فهمتي، وبالحق نتمنى لك النجاح. انا مشيت زرت بعض المواقع ولقيت تغيير جذري سورتو كل المواقع اللي كانت منسيه في الحمامات وغيرها، حبيت نقول لك يعطيك الصحه يا طارق خويا على العمل اللي تعمل فيه، راهو اسمع الشيء من مأتاه لا يستغرب، وفرحانين برشا باللي سيدي بوسعيد خذت حظها اخيرا فهمتي، كان خاطر راي من اجمل قرى العالم كي تحل الجوجل تاور تحل
2: دونك احنا فهمنا هالخدمه الجباره هذيا، شنو العقليه اللي وراها
4: العقليه وراها ظاهره راهو فهمتي، انا فرحان برشا من اللي تعين، خاطر نعرف اللي بشي فقط ما اهملنا شويه يعني تراثنا مواقعنا الاثريه كل شيء، من اللي جا سي طارق راي الامور تغيرت جذريا، وربي معاك يا اخويا طارق، راني نحبك برشا، راي سنوات يا سي طارق وبارك الله فيك، يعطيك الصحة.
3: أنا تحت الواجب وبقدرة ربي بلادنا عزيز علينا، والحاجة الباقية ديما نقولها اللي جات حبة الأقدار اللي الكلاسمون يجي نهار عيد الجمهورية وهذا راهو مش مبرمج صدقوني، أنا كنت موجود، كنا باش نتعداو نهار الجمعة ومن بعد وخروا قالوا نهار السبت، ومن بعد قالوا يمكن نهار الأحد، وتعدينا نهار السبت العشية مخر مع الساعة 6 تاع العشية وجات يوم عيد الجمهورية.
2: أنا نتصور ليموسيون اللي كانت عندكم غادي، يعني نتصور
3: تري بون ليموسيون، وتعدينا حق بكل معناها كما احنا نقولوا لينانيميتي يا بوكو دوسي تعديوا قبلي وتعديوا بعد. تمنى اليوم لدوسي صباح ثم روجي ثم بوكو درمارك ثم برشا دوسي يقعدوا معناها العام الجاي والعام اللي بعده معناها سيدي بوسعيد يفوا الي باسي تعدي ديريكتومون وهذا يخلي الخدمه يتخدم معناها خدمه كبيره برشا واضحه ما في شك معناها.
2: الحمد لله. وان شاء الله هذه يعم بالخير على بلادنا وان شاء الله راهو اللي هذه الادراج من نوع هذا وانك تكون مدرج رسميا على قائمه التراث العالمي هذه راهو فرصه جديده من الفرص اللي نجموا نخدموا بها بلادنا خاصه سياحيا وتكون تصويرتنا التصويره اللي نستاهلوها واللي نحبوها ونحقوها في بلادنا. شكرا جزيلا مره اخرى سي طارق البكوش مدير المعهد الوطني للتراث تحيه لكم الكل وين ما كنت معنا في المتابعه هو الاستماع باش نخرجوا شويه اخر فاصل الاغنيه التقطوقه اما انا جو سوي كومبلي اليوم هذه ثاني بوكي نوار يخلط لي الكتيبه قديش محلكم قديش انتم عزيز عليا البوكي هذايا من سويسرا من سويسرا سيد عميد جويوز انيفيرسير سماح مفتاح هذا كادو من داليت رابلسي مستمع وفي صحيح مانيش ديما في الكتيبه على اليوتيوب اما راني منراتي حتى حلقه نتاعك ملي كنت في حنبال بون كوراج بور توا اي توت ليكيب دو نيس ديوان دالي ترابلسي من سويسرا شكرا دالي شكرا ياسر محلاه بوكي نوار تحيه ليكم وين ما كنتوا ما جو سوي ايمو جو سوي كومبلي كيما يقولوا اليوم ربي يفضلكم وما فماش ما خير من محبتكم ومن معزتكم انتوما وان شاء الله ان شاء الله نحاول كل يوم نكون على قد الثقه والمحبه الكبيره والعزيزه نتاعكم ليا والناس الديوان فاصل ورجعنا
0: ناس الديوان
5: بوبليسيتي
6: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير
7: رياكتور وش بواسون انرجيزان تكهو زوز انوير ديباسي بيوم لي ليميت متاعك الدارك باور للبرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون رياكتور بوشيون ليميتس

0: طيب مخلي لولادي انه انت ملا انت.
1: الله من احلى ما غنيت فيروز بديع، نهديوها لصديقتنا نرجس لوكي. لا نرجس قتل من احلى ما غنيت. فيروز شو حكايتها كيفك انت؟
0: هذه الحكاية هي كيفك انت ملا انت، هي حكاية عركة كبيرة برشا بين ام وولدها. هنا نحكيه على السيدة فيروز وزياد الرحباني. صار بيناتهم خلاف كبير برشا برشا برشا، دونك لما حوايجو خرج من الدار قال لي انا راني باش نخرج، دونك وغاب على امه اكثر من عامين. يعني اكثر من عامين وهي ما عندها عليه حتى خبر، ما تعرف عليه حتى شيء. دونك سمعت صدفة اللي هو عرس وجاب صغار وبناء حياة معناتها وكل. دونك السيدة فيروز تأثرت برشا، بكيت. دونك أخت زياد الرحباني تكلموا في التليفون،
1: ريم
0: تكلموا في التليفون تقول له راهو أمك راي معناتها تبكي، وراهو اللي صار لازمو يتصلح، والعركة ذي لازمها يعني معناتها تقف وكل. وحكيت له على الحالة اللي هي فيها وكيفاش سمعت اللي هو عرس وجاب صغار معناتها وكل. هو بيدو تأثر برشا واختار انه الصلح ما يكون الصلح عادي، دونك كتب ولحن كيفك انت
1: وصلحها بها
0: وحط روحه في بلاصة أمه وتخيل شنو هي
1: حست
0: وشنية حبت تقول له وقت اللي باش يجي وباش يشوفها. دونك كتب لها بتذكر آخر مرة شفتك سنتة وبعد كيفك قال عم بيقولوا صار عندك أولاد، أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد. معناتها سخيلت وسافر وهاجر
1: قديش صايبة على أمه
0: بينسو
1: بينسو. وفيروز راو يذولي عميد الاسامي الكبيرة الكل، احنا علاش ديما نحاولوا نحكي حكاياتهم وقصص غنياتهم؟ مش قولوا راو الحياة متاعهم هي سهلة كما انتم ما تتخيلوا، مش كلها ضو وشهرة ومعجبين ومعجبات. راو حياتهم أصعب برشا ملي احنا نتخيلوا.
2: انا نتصور الابداع يجيب لي زوموسيون هذوما الكبار، المشاكل اللي تصير لهم والاحاسيس الكبيره والضغوطات يعني هذاك نتصور يخلق الابداع. كما الاغنيه هذه من اروع فم، هاي طلعت تحكي مع ولدها وبعدها قصه طويله وتصور حرقه الام، الام تبقى ام راهو.
1: أيه.
2: فهمتي فينالمون ديما انا نتصور الفنان الى بزون دو سا الى خاطر كان حياته مونوتونه كي حياته روتينيه ما يبدعش، لازم ديما فيها شارج متاع ايموسيون قوية باش تحركوا. ما ساعات الغيرة، ساعات الخيانة، ساعات الحب، ساعات فهمتني صداقة، ساعات النكران الجميل، ساعات وكلها دي تام يصير تصير الفنان باش يحرك فيه شيء هذا فهمتني. وتلقاهم اكثر وقت يطلبوا، هم يطلبوا كتابة اشياء على تام هذا فهمتني. المبدعين يكتبوا لهم على الصوره هذيك اللي يحطوها لهم. وهذاك علاش انا نعتبر الموسيقى راهي قبل كل شيء فن باتم معنى الكلمه. خاطر علاش انا راني ساعات تلوموني تقول لي لا لا بالحق كل ما هو صناعه اندستري ما نقبلوش، لانه فن فعلا هو دي سيموسيون راهو في الاخر، كسوا شعر كسوا مسرح كسوا سينما ديما النتيجه نتاع ابداع الانسان ابراز. قلت لي اندستري كان واحد يصنع في قطعه.
1: واكبر اكبر المبدعين هما اللي في حياتهم ديما فما الم كبير مخبي.
2: بالضبط بيتهوفن ما يسمعش
1: الى
2: الى معناها ترانسبوزي هاك الشارج والقوه الكل في في في في تاليف وقت اللي معناها هي ماساه انسانيه فهمتني. وكلهم هكاك فان جوخ كيف كيف
0: وكل
2: برشا برشا برشا.
3: قوه الفنان لهنا انه ينجح ياثر في كل مستمع
1: يترجم
3: يعيشها، معناها المستمع يلبس على قياسه معناها مهما كانت الحكايه. كما كان يحكي سيد العميد صديقه حب خيانه وخيره وغيره وغيره.
2: عبد الحليم حياته كامله منين جاي؟ جاي من الوجع نتاع البلاسيوز اللي عنده، المرض اللي كلاله كبد ياكل فيه مليو صغير والم كبير. تسمع عبد الحليم تحس لي كلك شوز تحرك فيه فهمتني، يعني واضح واضح الالم موجود.
0: الموسيقى الموسيقى مقياس رقي، مقياس رقي شعوب معناتها معروفه الحكايه. وعلاش انا اخترت اليوم سيده فيروز؟ خاطر براتيكمون غنياتها الكل اللي معروفين وراهم حكايه معناتها، كيما كيفك انت، كيما حبيتك تنسيت النوم، كيما
3: سالوني الناس
0: كيما حبيتك بالصيف وقتها استنيت يعني معناتها رجلها وش تثبت عليها يعني بالحق. وفيروز راهي أسطورة كبيرة برشا وعاشرة برشا اجيال
1: وحتى حكايتها مع الرحاب راهو مبني على برشا الم اوسي. حياتها كانت من ناس كالماكينات معناها يلزمها تخدم يلزمها تنتج يلزمها تبدع سينو ما تكونش موجوده في الساحه. دونك هذا ماهوش ساهل بالكل. تو 9:38 دقيقه شوي اخر استوس بونوس اما قبل باش نمشيو لي لايك ديزلايك
3: لايك ديزلايك باش نحكيو على الأردن وشارع الأردني والبرلمان الأردني تحديدا وين فاجأ نائب زميلته بطلب زواج. نذكروا اللي نائب هذا هو حسب المعطيات الأولية أنه ينتمي للحكومة بالنسبة للنائبة
1: معارضة
3: جستمون. دونك هي الحقيقة كانت عادينا أمونة شوي آخر الصورة
1: الحكومة تخطو بالمعارضة
3: صورة أثارت الجدل. فما اللي هكا تأثر وقال محليها الجيست وفما اللي قال أنه ما عندها حتى أثر في وما في نفس مش في الإطار معناه مش وقته جملة على خطر ما يجيش منه في برلمان طلب زواج وخاص معناه حكاية شخصية وحكاية متاع حب رغم اللي الصورة معناه تبين فما علاقة حب كبيرة بين زوز نواب.
1: يعني ذولي أول مرة نشوف بروبوزل معناها في مجلس نواب. انتو ما زيدة في الكتيبة اكتبوا لي لايك ولا ديزلايك نحب نعرف رأيكم في المواضيع اللي باش نقولهم. سيد عميد
2: لايك ثم لايك ثم لايك.
1: أيوة.
2: الحب الحقيقي وسرتو في الحلال لا عنده لا يعني
1: جغرافيا ولا
2: تاريخ ولا حدود ولا هذا إنسان حب إنسان وجاء في مكان مقدس شبيه. بالعكس أنا الرأى اللي إلى أوفيساليزي في أحسن بقعة. علاش خاطر لو كان جاء عملها في السر راه كثرة بالله راه مكلاهم بالإشاعات ودرا شنو. برافو ليه لأنه إلي تريز انتيليجون على خاطر إحنا في تونس نموتوا على الإشاعات نموتوا على القيل والقال والقلقيل. السيد هذا كتوش عمل اللي فيده حجر على واحد. أنا أخويا قدمت في الحلال للإنسانة هذه بغض الطرف شكون هي شكون هي نائبة مش نائبة طبيبة مهندسة صحفية درشنية صناع وكان سانس أما الليو يعطي سحر خطره كما عملش كاكا قسما بالله رم خرجوا فين الابداع تو هكا الفيدو حجر على واحد.
1: احنا مشكلتنا الحقيقه العرب الكل مش كان في تونس كي تصير حاجه من النوع هذا في برلمان اوروبي ولا اجنبي نقولوا محليهم وشو قديش وما سون فاسون وقديش هكا الحياه عندهم سهله كي يصير عندنا احنا نولي والعيوب الكل نخرجوهم فيه يلا من غير ما ناثروا عليه. محمد سعيد لايك ولا ديزلايك؟
0: والله لايك الحقيقه لا لايك خاطر نشوف ما ثماش في العالم ولا في الحياة هذه الكل ما خيرش من يعني معناتها المحبة والمحبة الصادقة هو يحب يكمل معاها معناتها حياته ويحب تكون شريكة حياته. دونك معناتها البروبوز لك باهي محلاه فهمت اوريجينال الحقيقة. دونك زوز سياسيين واحد في الحكومة وفي المعارضة وفي وسط المجلس نتاع النواب
3: جريء
1: سمباتيك
0: دونك سمباتيك وجريء على الاخر ومعناتها برافو عليه برافو عليه نقولوا معناتها برافو عليك واصل هكاك خليك ديما هكا
2: تاريخ يعيد نفسه. البرلمان نفسه زوز قرب العظم صحاب
1: يا
2: ولدي ما خلاه وصوروهم على جنب وطلعوا فيهم الطلالة وفهم هم زوز اصدقاء وزوز نواب محترمين قاعد يحضر بعضهم يا ولدي كلاهم ماكله كيفاش معناها خاطر كانوا يوتتوا شويه تكلموا شويه مقوه هذا جا قسلم قصه عربي تعرف قصه عربي تعرف القصه عربي برسلم قصه عربي
1: قصه عربي يلا قصه عربي اخرى قصتها شركه صينيه.
3: نحكي على شركه صينيه تمنح موظفيها مهله للزواج وين طلبت منهم الموظفين العزاب اللي اعمارهم والا المنطلقين اللي اعمارهم بين 28 و 58 عام انهم يعرسوا قبل نهايه شهر سبتمبر. ما كانش باش تصير لهم مشاكل في خدمتهم فما شكون حتى ينجموا يخرجوا بما انه فما برشا نساء بمتاع عزاب في الشركة
1: عن الزواج أي فلا بيه الشركة اسمها رويا كوميديا. الشركة هذه لايك ولا ديزلايك سيد العميد؟
2: لايك ونص. علاش
1: تقول شو قولك ما عندك من هنا لي خلصت طول الشهر
2: راو ما كومش تقراو في الإحصائيات. العالم داخل على أزمة كبيرة نتاع اندثار البشرية راو هذي العزوف على الزواج يسخلوه في تونس راه في ألمانيا وفي فرنسا وفي أستراليا وفي اليابان وفي الصين ولا تهديد راهو تهديد. ليش؟ لأنه تجدد السكان والهرم السكاني يزم فيه زواج أور هما توا سيفيني معناها الضغوطات جديدة والحياة جديدة يقول لك هالمسؤولية تعم فيها روحي وراهي موجة خايبة برش وهذوما الصينيين فاقوا بالحكاية. توا ميركل وقت فاق بالحكاية مشات جابت مليون لاجئ حدود في ألمانيا على خاطر حست اللي بالأمور باش تتخذ معناها ما عاش فما زواج. هذوما اش عملوا؟ عملوا معناها قرارات باش تضعف راه خاطر تو السنين مازالوا يتزوجوا وقت اللي حسوا اللي ثم بدات الامور هكا تدهور خاطر قبل راه كان العكس كانوا قبل الصينيين يتزوجوا ويقولوا عندك جيب صغير واحد خاطر فاتوا مليار وقتها وخافوا من الاكسبلوزيون تاع السكان توا باش يصير العكس باش يقولوا متزوجوا لانه وقتها
1: اللي يدير العام اللي بيجيبوا مع انه يعطيهم ديدلاين مثلا لاخر سبتمبر عندك شهرين في ديك
2: يكون ان بو اكستريم لكن باش يغسروهم على الزواج باش يجبروهم
1: على الاقل يقولوا اخطبوا بعدها ونحكيو لايك ولا ديزلايك محمد
0: والله لايك اذا كان يعاونوهم يا خويا فهمتني بالحق اعطيني يا خويا فهمتني تو نعرس اعطيني دار وكرهبه وكذا وهذوكم فهمتني وفر لي الامكانيات نتاع الحنه والوطيه والعرس وفياج دونوس وهذوكم الكل ونعرس
1: راهو ما بلبزها الدنيا كان هالحنه والوطيه والذهب والفياج دونوس و و و كي جينا سهلناها شويه الامور
2: تزوجوا فقراء يغنيكم الله
3: على خاطر نحن كبرنا بعادات وتقاليد معينه ذاك علاش والقبل كانت الامور معناها خفيفه واسهل واقل تكاليف
1: الظروف تبدلت والعادات قعدت هي هي وليز اوبليغاسيون تاع العرس ما تبدلوش الموضوع الموالي مهم جدا نور زيد
3: نحكيو على السويد اللي اقرت قانون جديد اللي هو عقوبه سجنيه تصل الى 4 سنوات لكل من يحطم نفسيه الاخرين يستهدف القانون السلوكيات المتكرره اللي تتضمن الاهانه والا التهديد غير المشروع والا الاكراه والا المراقبه غير المبرره عندما تكون من شانها الحق ضرر بالغ بثقه الضحيه بنفسها نحكيو زيد تشمل الافعال اللي تندرج ضمن العنف النفسي. الإصرار المتكرر على قراءة رسائل شخص آخر التحكم في الأشخاص الذي يلتقي بهم وإلا يتحدث معهم يعني يبدأ يتحكم فيهم أعمل وما تعملش وإمشي وما تمشيش تهديد شخص وإلا الضغط عليه لإجباره على القيام بأفعال ضد إرادته إذلال شخص وإلا إهانته بشكل متكرر السيطرة على أمواله وإلا وضعه الاقتصادي مراقبته جسديا وإلا رقميا العمل على تدمير ثقته في روحه بمرور الوقت وإلا السيطرة المرتبطة بذريعة الشرف وإلا نمر وإلا المطاردة
1: ما نحكيوش على حادثة عابرة تعليق واحد ولا خلاف بسيط لكن نحكيو على أمور تتكرر وتكون من شأنها إحباط الشخص وإلا نحكيو لهنا على عنف نفسي ضد العبيد عميد
2: حتى احنا لازم نعلم كيفهم لأنه تو درجات التنمر ستوب على الوسائط خاطر متأكد شيد الحكايه قاعده تصير على منصات التواصل الاجتماعي ثم ناس قاعده تنتحر من التنمر وقاعده ضغوطات كبيره وناس تبع في ناس اذا يعطيهم الصحه في القانون هذا وحق احنا نتبعوا هذا لانه نبدلوا التشريع نتاعنا خاطر يجي انسان يضغط عليه فهمتي التوى بين عينيك الاستاذ مسكينك الطيب اللي معناها مات توفى هكاك انتحر على خاطر التنمر وراء التنمر وراء التنمر هاك تشوف نتوصل انت اذا يا خويا هذا مجعول راهو وقت اللي عملوا الفيسبوك وعملوا كل شيء كان معمول للصداقة مش حاجة أخرى لفتح قنوات اتصال صباح اليوم نتاع سب وعار ومن ذلك ومانيبولاسيون وأخطر حاجة لا مانيبولاسيون ثم ناس معناها توصل تغير حياة إنسان آخر بالضغط عليه لا بالضغط عليه أصلا إذا خويا أنا معاها القوانين هذه خاطر أنا عمري هل زوتيها
1: هو راهو بديل الصداقة احنا رانا نستعملوا فيه اولا قبل ذاك الكره للتنسنيس
2: اكزاكتومون التنسنيس
1: حاله غريبه راه
2: حاله مرضيه
1: ينسنسوا ما فهمتش انا
2: حاله مرضيه عندنا الحقيقه
0: هو راهو التنسنيس زاد ما موش حتى كان معناتها على الفيسبوك بركة حتى معناتها على الانستغرام انه هو مثلا انت تحل الستوري نتاعك تلقاها تبعثت 200 مره 300 مره سقس علينا الخير خويا وشنو هذا معناتها بالحق بالنسبه للقانون هذا لايك في انه هو تعمل ديسلايك كان في معناتها الاربع سنين نورمالمون 24 سنه مثلا بهينا كاكا ولا اكثر خاطر الحقيقه ولات المظاهر هذيا نتاع التنمر وكذا وكل المظاهر متفشيه ياسر جدا في العالم دونك
1: انا لسنوات كنت مقرر نقول ما نشكيش الناس تتكلم يعني ما توا كل حاجه نمشي نشكي القضاء موجود وفما حتى حد عنده الحق باش يكذب عليك ولا باش يتنمر عليك ولا باش يقول عليك حكايات غلطه معناها نشكي اخر شكي عندها جمعه راه ما تصبت نشكي على خاطر اليوم كما قال العميد ولات اون سورس دو مانيبيولاسيون نستضرب الاعراض تضرب العباد كره ما قيت وكان تقف عند الكره بركه فما ناس تكرهك ما تضركش كرا على روحك مادام تحترمني ما جو مافو اما الكره اللي يجيب المذره علاش
2: تونا عامين ننصح في العباد

0: واعترفوا رام اعترفوا حديثهم ألف قصة
1: قصة
0: يعني الطبيب هكا تكلم قال لك رام هلا المال ما لقاوش ما لقاوش المرض بتاعي لقاه التونسي
1: فعلا.
0: يعني ودواء هبطوا التونسي دواوه مش تفهموا اسمع اذا نحقروا في روحنا وهالوسائل هذوما لازم نلقاو فيهم حلول تو
1: واضح شكرا سيد العميد شكرا محمد فاصل ورجعنا
2: ناس الديوان سما فايبس خلي السما فايبس في الآب وعيش سيفك اون بلان فور حفلها بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين لجمعة من العاشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ناس الديوان
1: وقت اللي نعطيه للطفل مساحة باش يعبر يبدع ويكتشف قدراته احنا قاعدين نبنيه في إنسان واثق من روحه ويحمل الأمل للمستقبل هذا هو الهدف من مخيم الأمل في قرى الأطفال SOS في دورته الثانية تحت إشراف الطلبة السفراء والأخصائيين الاجتماعيين في تجربة خليت كل طفل يعيش صيف مختلف صيف فيه يتعلم يفرح ويتعلم زاد الثقة في روحه أكثر من 2000 صغير تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة بهدف دعم نموهم النفسي والاجتماعي وتنمية مهاراتهم الحياتية والإبداعية موجودين في مخيم الأمل نذكركم اللي تنجموا تساهموا في دعم قرى الأطفال SOS باش تواصل رسالتها النبيلة تدخلوا على www.sos.be.in وتتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه ولا زيدة تكلموهم على رقم 58-371-002 شكرا SOS
2: أستيس بونيوس
1: أستوس بونوس نرحبوا بها برشا بحبينا الارتيستا سابرين مامو سابرين صباح النور مرحبا
3: صباح النور عايشك سماح
1: شو حبيلك سابرينة
3: الحمد لله عايشك كل عام وانت حيا بخير
1: يعيشك يا سابرين ربي فضلك ويحييك الأمثاله سابرين حكينا برشا على كل ما هو مكياجات وكل جاونا ياسر تليفونات على لي فوسيل والشوافر وكذا توا بحورات على سهريات على كذا يقول لك المرأة تقول انا ماذا بيا يا خويا شو اسمها نركب شوافر هكاك نركب شو وين نرتاح شو الحلول؟
3: بيه احنا اليوم باش نحكيو على ثلاثة حاجات
1: بيه
3: اللي هما الشوافر السيلاسيل والفوسيل
1: أيوة.
3: ولا شليفت
1: بيه نعرف كين سيلاسيل خلينا نتعرفوا على الاخرين يلا
3: بيه السيلاسيل اللي هما شعرة بشعرة نركبوهم
1: اي
3: يقعد تقعد مدتهم ثلاثة جمعات
1: ثلاثة جمعات
3: الأربع جمعات ومن بعد نعملوا غومبليساج
1: بيه
3: فهمت اللي هما الكول نتاعهم قوي برشا وتنجم عليها تضر العين
1: ايواش بيه دونك ماذا بينا لا
3: ماذا بينا لا الحقيقة
1: فيهم أنواع فما اللي يقول لك سي لا سيلونسوا وفما اللي يقول
3: أي فيهم أنواع فما الأخرين اللي تدوم مدتهم عشرة أيام وقل أخف الكول نتاعهم أخف أضرار معنا
1: أما ديما اسمه كول صدق
3: كول
1: بالنسبة ليك فك عليكم من سي لا سيل
3: أي
1: فلا خاطر الكل هذاك ينجم يقلق من بعده
3: يعمل حساسيه برشا معناها احمرار في العين برشا حاجه سيرتو كي تبدا الماتريال ماهوش نظيف ولا ما نعرفوش نستعمله ما نعرفوش نركبه مش الناس الكل معناها تعرف تركب سميح راه
1: اي اي اي, أي. دونك في الاصل تقول انت ردوا بالكم فك عليكم
3: فك عليكم
1: فوالا هذه نجم احنا نبدلوا الاختصاص قالوا لكم فك عليكم فوالا
3: نبدلوا السيلاسيل بلاش ليفت
1: اش معناها اش ليفت
3: لاش ليفت لاش ليفت برودوي يغذي الشعره معناها الشعره نتاعنا معناها نقوسوها ناتوريل نحطوا برودوي على الشعره نتاعنا
1: ايوا
3: ناتوريل
1: باهي ما نركبوش معناها شوافر ولا حاجه
3: لا ما نركبوش تعطي ايفي ناتوريل على الاخر اون ديغي عامله ماسكارا وخير حتى من ماسكارا شوافرنا العاديين
1: باهي طول شوية تعبي الشفرة كل شيء شو البرودوي هو اللي تحط يقلق ولا لا توليخ قلت لنا كل ويقلق
3: لا ما يقلقش برودوي
1: فيه أنواع البرودوي هذي متاع الأشليفت ولا الناس كل تستعمل في نفس النوع
3: هما أنواع معناها بيان سور
1: أيوة.
3: معناها
1: لازمك ترد بالك مني فين تمشي تعمل أشليفت فما كونترا ما فماش فما اللي تشري برشا فلوس ما فما اللي تبيع في الأسواق
3: أي حاجة من
1: كل شيء
3: الأسواق
1: نبعدوا عليهم دونك الاشليفت سينو قلت لنا فما حاجه اخرى
3: وفما الفوسيل اللي هو نتاع سهريه عندنا عرس كايفينمون وكل شيء نتاع نهار واحد
1: نتاع نهار الفوسيل
3: فوسيل كعبه واحده كامله ونحيوها بعد ما نكملوا سهريتنا وكل شيء نحيوها زادة هذيا ما تعملش اضرار
1: الفوسيل مش فيه زادة كل
3: اي مش كيما الكول نتاع سيلاسيل كول نتاع سيلاسيل سميح

0: وفي وسط العين
1: ويرزن العين
0: ويرزن العين
2: وبخلاف اللي هو قوي مش ديما فما شفرات يتيحوا كمان
0: معناها يتيحوا ويطيحوا الشفره نتاعنا زايده علاش هو قوي معناه
2: أي؟
0: معناها بكثره الاستعمال نحي ونعاود وغمبليساج فما عبيد راهو ما سماح ما تجيما بالسلاسيل مع تستانس هو صحيح يعني
2: نحي وجهك يولي مش
0: عارف فهمت يولي ديما واحد يحب يقد يحب يعمل فهمت دونك
2: انت ما تنصحش به
0: ما ننصحش به يطيح الشفره يطيح الشفره واحنا يلزمنا ديما نحافظوا على الشفره نتاعنا خاطر توا احنا في 2026 عندنا سلاسيل وفوسيل
2: ولاشليفت
0: دونك نجموا في 2030 تطلع حاجه اخرى
2: فوالا استحفظوا عليهم ال 2030 بالنسبه للماسكارا انا واحده من الناس ونورس تعرف هالمشكله هذه ديما كي نخرج نورس قلت ماسكارا نتاعك خاطر عندي مشكله فوالا من العين العين تقول لي لا عندي مشكلة ما نعرفش شنو هو الماسكارا اللي نستعمل شنو هي الحاجات اللي لازمها تتوفر في الماسكارا باش تمشي تشري شنو تطلب منه اللي بيع
0: فما ماسكارات غذية
2: سميح
0: فهمت
2: شوف كل عين كل شفرة لازمها نوع تاع ماسكارا خاص بها تمشي تلقى 20 نوع يبيعوا فيه ما تفهمش
0: فما اللي تغذي انت والشفرة فما عبيد ما عندهمش شويفرة وجملة
1: فما كل واحدة مليحة تبدا كبيرة الفوشة نتاعها كبيرة وفما الفوشة نتاعها جويدة
0: كل عين
2: سبيسياليست في الماسكارا
0: كل عين وماذا بينا زادة ما نستعملوش الماسكارا من عين العين عين
2: صحيح عين عين ونورز تستعملوش الماسكارا من عين العين
0: المكياج بصفة عامة البيوتي البلاندر نتاعنا اي حاجه راهو ما نستعملوهاش من شخص لشخص هذه حاجه نتاعنا احنا
2: تبداش تدور من بلاصه لبلاصه
0: عين معناها عين مش نعملوا ماسكارا ولا روج ا ليفر كما قالت
2: جيهين
0: المره اللي فاتت
2: قالت لي قلم الحميره كي يدور هذيك
0: زاد الماسكارا ما تدورش من عين العين معناها
2: طالع انا السؤال اخر تو باش نبعدوا الحقيقه فهمنا على الفوسيل يقولوا لي اللي انت سبيسياليست هايله في كل ما هو افي بون مين اي شنو هي عطينا كلكو زاستوس توا مع فريمون بالحق راه المراه التونسيه مسكينه يلزمها تنظف الدار يلزمها تخمم في العشاء والفطور و يلزمها تهز الصغار وين يحبوا هما يمشيوا يلزمها تمشي تسهر كان فما عرس ولا لما وصبيح تقوم ما نقولوش كيما احنا الخمسه نتاع الصباح يقوموا معناها عادي وتمشي تخدم شو لي زاستوس نتاع لي في بون مين كي تقوم الصباح هكا تعمل حاجات هكا كي لي كو ديكلا شنو هي لي زاستوس نتاعهم
0: بيه. أول حاجة نغسل وجهنا بالجيل نتويون تاعنا فما هو جيل يبدأ فيه ديجا حاجة تغذي معنى بيه. الجيل نغسله بيه
2: هذيك اللازم من
0: لازم نغسله
1: بيه بيان سيغ من فارماسي ولا بارا فارماسي
2: صحيح ولا. مش من الباجيت
0: وتعطينا حتى تبيب معناها تبيبة تمشي لتبيبة تعطيك شنو
2: الجيل يمشي معك
0: يمشي معك
2: بيه.
0: مش أي خاطر عنا دي تيب دو بو
2: أي
0: فهمت
2: كل بشرة والجيل نتاعها بخلاف الجيل
0: وعنا قماش يتعمل مره مرتين في الجمعه
2: باه
0: قماش هذا زاد طياره معناها
2: باه
0: والكريم ايدغاتون نتاعنا فما زاد اونتي
2: اي مين نعملهم هذوما الكل مازال عندي شويه حوايق ومازلت وجهي تعب
0: انت والحاجه اللي تشوفوها انت لازم ساعه الموظفه احنا رانا ما نوظبوش باش نبداو واضحين اي مراه تونسيه عندها تلقاها عندها سكين كير نتاعها راهي ما توظبش
2: والله جمله
0: اي احنا يجب نواظبوا
2: مره في قبل ما قبل ما تولي بيريمي هاكا نستعملوا انا باش نسالك سؤالات وانت تقولي هذا ولا هذا
0: باهي
2: بور لي في بون مين انتي سيرن ولا فوندوتان شو تختار يلا في سام صابلي فوندوتان مش انتي سيرن باهي بور لي في بون مين بانسو ولا ماسكارا
0: ماسكارا
2: ماسكارا بور لي في بون مين كونتور ولا حاجه نيود ولا حاجه فريمون هكا بريانت نيود بور لي في بون مين فغاجو قوي ولا فاتح ماني غوزي ولا بيج
0: فاتح غوزي
2: غوزي
0: باش نعطيو هكا بهرج
1: حياة للوجه قداش باهت
2: اي بور لي في بون مين نستعملو كال شنو نسميو فيكساتور ولا لا
0: فيكساتور
2: لازم منه حتى كي بدا شويه مكياج بالكل لازم فيكساتور
0: هو المستحسن في السهرية معنى السهرية ما تولينا نعمله
2: أما للعروقات هذا والصباح وكل يزم في كتر دونك هذا هو شوية حاجات معهم أنك ترتاح البشرة متاعك نجم تخلط على لي في بون مين ولينا تعلمت اليوم تقول لنا صابرين ما مفك عليكم السلاسل بربي ردوا بالكم على عينيكم
0: والله عينيكم
2: إينا سيغتو راهو العمر الصغير بربي 17 16 17 18 20 راهو عينيك كي تبدا من توا بالسلاسيل اش خليت لمن بعد 30 ولا 40 ولا 50 اللي باش تستحق فيهم بالحق معناها يلزمك شويه اصلاحات معناها لوجهك شنو خليت للعوام هذوك. شكرا صابرين مامو تحيه ليك كل ما تكون بحذنا تقع الافاده. وشفتوها صابرين وكبديتها دخلت في الجو في الماما تحيه ليك صابرين. شكرا لكل من تابعنا اليوم ان شاء الله ربي يحفظكم يعيشكم على مساجاتكم. شكرا لكتيبه ناس الديوان نتقابلوا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت. تحيه لجران عزيز ميرسي عزيز كان معنا اليوم امونا ليكيب الكل نتقابل معكم غدوه سينو اخبارنا على ديوان فهم. مرحبا ناس الديوان
3: بلسيتي. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
4: يا ليل يا عين من بعدك عمر ما هوينا.
3: يا ليل يا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت سهرية النجم المتميز الشامي.
4: من بعدك عمر ما هوينا.
5: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسون تغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
6: ديوان فام فلاش نيوز
7: موجز العشرة. ديوان فام عسلمة. هطول كميات متفاوتة من الأمطار أمس بعدد من المناطق بالبلاد حسب ما أعلن عنه المعهد الوطني للرصد الجوي، وسجلت منطقة الوسلاتية بالقيروان أعلى كمية من الأمطار بلغت 30 مليمترا، تليها سيدي بوعلي من ولاية سوسة ب 17 مليمترا وعين جلولة بالقيروان ب 16 مليمترا. اليوم انطلاق دورة رئيسية لتوجيه الجامعة التي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا 2026 لتتوصل إلى غاية 31 من جويليا الجاري. وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أفادت في وقت سابق أن جميع عمليات توجيه الجامعة للناجحين في امتحان البكالوريا تتم حصريا عبر موقع الويب orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تعلن عن إمكانية تسجيل اضطراب في مواعيد السفرات المبرمجة للوط قرقنة اليوم، وذلك تابعا للظروف والتقلبات الجوية. وأكدت الشركة أنها ستعلم حرفائها بكل تغيير يطرأ على برنامج السفرات في الإبان. إلى شأن دولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن طهران لم تطلب استئناف المحادثات مع أمريكا، مؤكدا أن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير فهو لا يزال مغلقا. مقتل شخصين على الأقل وإصابة 5 آخرين بينهم طفل يبلغ 2 في وقعة إطلاق نار جدت مساء أمس خلال مهرجان الإطعام بوسط مدينة سياتل وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. ختم ولا موجز الأخبار، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.

10 و 3 دقائق على موجات إذاعة دي وأنا فاهم يا صباح النور صباح الفل والياسمين الكل مستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا وين ما كانوا يتفرجوا فينا على يومتنا على اليوتيوب على الفيسبوك إن شاء الله تكونوا بخير طريق سليمة للناس الكل إن شاء الله بداية أسبوع موافق لكم الكل إن شاء الله يا ربي عديت ويكاند باهي بارتيغ من اليوم فما شوية انخفاض والانخفاض صغير في درجات الحرارة أون توكا خير بلي بلي بلي تشوف خير من جمعتين اللي فاتوا إن شاء الله ربي يلطف بينا ويكون معانا دونك سمر بايبس من توا حتاج للنصف نهار كالعادة الفقرات اللي تعودتوا بها بالموزيكا بالأخبار بالأكيوليتي بالضيوف متاعنا تعرفوهم اتباعا عنا محمد عزيز اللي معنا في الإخراج أمونا في الإخراج الرقمي ومعكم من قدام الميكرو ربيب الفرجاني مرحبا مستمعينا اللي اختاروا يتفرجوا فينا مرحبا فدوى مرحبا الأولاد الكل إن شاء الله تكونوا بخير يلا نبدأوا بالموزيكا نبدأوا بأولد باد جولد عزيزة أولد باد جولد هما زوز اقتراحات زوز غنيات قديمة لكن مازلنا نسمعها وديما نفس الفايب والاختيار لكم انتوما كي تعملوا تنقيزة للباج انستغرام تاعنا في ستوريات نتلقاوك السونداج العزيز الغالي كليك بسيطة وتختاروا معنا شنو الغنية اللي تسمعها بعد اخبار لحديش وباش نبداو الهضبة موجود معنا بكثرة ليمات وانت عزيز كل ما يكون عزيز اللي تقمرت هنا كل ما يكون عزيز كل ما اختيارنا يكون مع عمرو دياب واليوم في نور العين حبيب

ساكن خيالي هذي احسبوها مش موجودة. نخليكم مع عمرو دياب اللي تنجموا تسمعوه لو كنت تختاروا من بعد لحداش في المقابل الغنية او اسمها اللي ملي انا موجودة واحنا نقولوا فيها بتفدليك بالغارة ما عمرها ما كانت صحيح اللي هي All That She Wants.

ما يعبر بها او ماتشي بومز فوالا. هذه الاغنيه. دونك زوز اقتراحات تنجموا تختاروا شنو تحبوا تسمعوا معنا بعد اخبار لحديش بكليك صغيره كما قلت لكم في سونداجنا. شوي اخر باش نحكيوا على حاجات ايجابيه كما عودكم اللي بدينا من اول حلقه. نحاولوا ديما نركزوا على المبادرات ولا الحاجات اللي مزيانه جلبت انتباهكم على مواقع التواصل الاجتماعي. البوزيتيف فايبس موجوده بطبيعه الحال. مبادره حلوة برشا في ملول اشتعرفوا لي فما انقطاعات متكررة متاع مي مواطن على رحمة الوالدين مجانا. شنو عمل تعرفوها بعد بطبيعة الحال كي يكون معنا بالتليفون كيف كيف فما موضوع ضربة الحرارة اللي كانت هبطت فيه وزارة الصحة على صفحتها الرسمية فيديو توعوي. شنو الحكاية اللي تنجم تتعرض لمشاكل من السخانة وانتي ماكش مقابل الشمس ما غير ما تعرض للشمس. هذايا نعرف تفاصيله مع الدكتورة بتبيعة الحال دكتورة سلوى بالذيف متخصصة في الطب العام وخدمات الطوارئ. نحكيه على موضوع مهم جدا اليوم وفي صلب لاكتو البناء الإيكولوجي. يا جماعة هل هو يكون حل باش نواجه الحرارة والنقص خاصة من استهلاك الطاقة؟ نحكيو عليه النجاعة الطاقية شوية آخر مش شوية آخر بعد أخبار الأحداث في ساعتنا الثانية. وبيان سور تبع عن تكتشفوا الفقرات متاعنا وأخبارنا اللي اخترنا نحكيوها فيها معكم اليوم. لكن باش نبدأو بالموزيكا واحدة واحدة تعرفوا فقراتنا واحدة واحدة. اسمه محمد حمائي تدسويت على ديونا فيما

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: فايبس.
1: العشرة و15 دقيقة رجعنا لكم زينا مواصلين معكم حتىش للنصف النهار كالعادة. نفكركم بمواعيد المهرجانات ولا سهرات اللي تنجموا تحضروا لها ولا تابعوها في صيفية سني. وين فكركم ديما لمواعدكم يتجدد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية في أوزنا من 23 جويلية حتى 2 أوت. عروض فلكلورية، موسيقى شعبية، استعراضات فنية متميزة تستنى فيكم في الموقع الأثري في أوزنا. دونك ما تفلتوش عروض المهرجان وتحجزوا المقاعد متاعكم على الرابط هذية ولا على اليان هذية أوزنا.كيشي.تين. دونك فوالا، بطريقة هذية تنجموا تعرفوا أكثر تفاصيل، شوفوا مواعيد السهرات وتقصوا وتحضروا وتعملوا سهرات حلوة تبدلوا شوية جو وكبديت تنقص الأسخان وتبرد الدنيا وبهي الدوليشة أبارتير من اليوم. رأي مش معنى كمين أقل، ديما نقولوا أقل من الأسابيع على فارت الجمعتين تحديدا اللي فاتوا. شاء الله ربي يلطف بينا ويخفف علينا يا رب. احنا مواصلين معكم النص النهار. مشيتوا تسويت لتريندينج. تريندينج المبادرات الجميلة اللي جلبت انتباهكم، حكيتوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، نحاولوا نسلطوا عليها الضوء ونحكيوا عليها وركزوا ديما على الجانب الباهي، الجانب المشرق، الجانب الإيجابي. باش نمشي بكم الملول شوي. كما قلت لكم برشا برشا برشا مناطق عادة تعاني من الانقطاع المتكرر من التمتع ساعة طيار كهربائي والماء زادا كيف كيف. في ظل هالظروف هذية فما شكون خمم بطريقة الخاصة، ما قاعدش يتفرج بموارده الخاصة على كلفته هو، وقال علاش ليه ما نمشيش نوزع ولا نفرق الماء للناس اللي مقصوص عندها الماء وما عندهاش باش. كما سي حمدي يحتفظ باللقب لكن نذكر الاسم، وتحيل سي صابر زادة كيف كيف الزوز طبعا نعرفوا التفاصيل، اللي قام بالمبادرة هذية في ملولش. صباح النور سي حمدي. يا صباح الفل،
2: أهلا بك، صباح الخير، عسلامة ومرحبا بالمستمعين الكل.
1: نهارك زين، شنو حوالك سي حمدي؟
2: والله الحمد لله، الحمد لله لا بعيد الحمد لله. ولا هي مبادرة على شخصية فردية شوية بالتنسيق زاد مع معتمدية ملول.
1: ديريكت سي حمدي بدا يحكي ديريكت. قولي قولي سي ليلي طول ديريكت. يا سيدي مرحبا بيك، مرحبا بيك، وعندك حق خاطر تحكي على حاجات باهي. ساعة انت ساعة ملولش قاس عليها الماء هكا ولا؟
2: اي عندها فترة، اي عندها 15 يوم هكا كناس ما عندهاش ماء، حاشاك زاد الحيوانات الزوايل اللي هما الغنم والبقر والكل زاد كيف كيف مغري الماء.
1: مقصوص كل يوم ولا فما فترات في النهار باش نفهموا على الاقل نوصلوا كل يوم, كل يوم. يعني عندنا 15 يوم, يوم.
2: ما رجع الجمله معنا حتى ساعتين في النهار لا ما فهمتش.
1: وذي فرصة للجهات المعنية خاطر نعرفوا فما انقطاعات متكررة متاع التيار الكهربائي وفهمينو، انقطاعات متكررة متاع ما فهمينو زادة كيف كيف في فترات معينة في الوقت وحكينا فيه وتفهمين فيه وقاعدين تقبلوا فيه الحكاية هذية إلى أن تمر المدة هذية. لكن في ملولش من اللي قص الماء مرجعش، وذي إن شاء الله معنية صوتكم في نفس الوقت يوصل للجهات المعنية.
2: أنت ملولش بلايس بلايس الكلها معنا فما بلايس بلايس بلايس كيمل مدياس
1: من المفروض ما فما حتى بقع يقص عليها الماء خاصة في الفترة هذية. اي سي حمزي انت عندك مشروع، صاحب مشروع، كيفاش الحكاية؟
2: لا يعني فلاح.
1: الو
2: فلاح فلاح عندي خزام، انا عندي تراكتور قلنا اتلمينا هكا شوية تراكتورات علاش لا، اللي الديار اللي مش واصل لها الماء واللي مقصوص عليهم عندها برشا نزولوا من الماء. مشينا المعتمدية مع السيد المعتمد نسخنا كيفاش شنو العائلات اللي بالضبط اللي عندهم برشا بالرسمي ما وصل لهمش ماء، وحاولنا نوصل الماء اللي نقدروا عليهم العباد معناها اللي والله وبرشا
1: فوالا. دونك التراكتور وسيتيرنا معني
2: كنيرة وفما زاد امير زاد نوجه له تحيه ونشكره برشا زاد يعاون ويوصل الماء كل نهار بريسك من الصباح لليل، وهذيك هي هذاك اللي قدرنا عليه باش نعملوه. اليوم زلنا متواصلين معناها العائلات الكل وحتى عن طريقكم انتوما اي عائله مستحقه جيت تتصل وكاو تعمل تليفون واحنا نصرفوا ونوصلوها من الماء في اقرب وقت معناها.
1: كل شيء قالوا سي حمدي. دونك ما شاء الله بديت انت وفما ناس اخرين متطوعين اللي معناها الفلاحه خلينا نقولوا في المنطقه نتاع ملولش تراكتور وستيرنا نتاع ماء فوالا باش الناس تفهم.
2: اي برشا بستيرنا نمشيو نعبيو زاد عندنا نقطة متاع ماء متاع روبيني متاع شيش ما معناها نعبيه منه ولا بير ماء حلو معناها نوصلوا للشرب بعدين.
1: ماء صالح للشراب صحيت.
2: ماء صالح للشراب وي.
1: وعلاش هذايا سي حمدي؟ ما انا ديما نسال السؤال اللي العباد اللي علاش يقول لك انا الكلمه الشهيره شخصني معناها باش نعمل هذوما هذا الكل.
2: والله ينظر الناس لبعضها وكل الناس متخلصه بعضها في الهكا في المواقف في الهكا وقت اجمل فهمتني يعني هي معنا لازم الناس خاصه مسكينه هكا واحد يشرب وعنده الماء ووصل له الماء والاخر يموت في العطش ما يصيرش معناها نحاولوا ان نتبع الناس كلها كيف كيف ونحاولوا نعاونوا بعضنا اخي احنا رانا اولاد جهه اولاد منطقه ومنطقه واحده معناها نورمالمون نتعاونوا نورمالمون نوصلوا معناها فهمتني هذا كاش لازم يصير معناها كان نسود ونستنى ونحطوا الاخطاء هذه غلطه في الجمعيه هذه غلطه مش عارف شنو ما يصير حتى شيء زوين تموت والعباد تعطش وما يصير حتى شيء معناها معناها يجبناش نقعدوا نلوموا برا ونحكيوا هكا ويلزمنا زاد نتصرفوا ونبادروا
1: ولا نتصرفوا وحدنا وعلى رحمة الوالدين إن شاء الله ربي يبارك لكم سي حمدي والأولاد الكل اللي سميتهم أنت دونك مواصلين في المبادرة هذه كل يوم بشكل مجاني بلاش فلوس
2: بشكل مجاني بشكل مجاني
1: فوالا يكلموكم العباد وانتم توصلوا لهم
2: السيد المعتمد هاي العائلات زاد هي خاطر ثم المعتمدين هي اللي عندها الليست نتاع العباد الكل اللي مش واصلين الماء واللي عندها مزوال واللي هما حتى هناكم هما الشخصي معناها ناخذوا المعطيات الكل من المعتمدين من السيد المعتمد المشكور وانا نطرحوا ونهزوا الماء ونوصلوا لهم وان شاء الله ان شاء الله
1: واذا ناس سمعت بك اليوم وتحب تدعم المبادره هذيا سي حمدي إذا الناس سمعتك اليوم مثلا في ملول تحب تدعم مثلا المبادرة هذية كيفاش نجم تعاون معني؟
2: والله عنا الفاجات متاع ملولش معروفين الكل اللي نجم يهبط على الفاج يعني تحط نمره تليفون متاع شكون نجمه يتصلوا العباد ولا يتصل بسيد المعتمد ديركت بالمعتمدية متاع ملولش عند الميستا كان متاع عباد
1: واضحة لكي
2: بس كشتهدنا ايوه نكملوها ماذا بينا شكون يعاوننا أكثر فهمت ماذا بينا على شكون يعاون وماذا بينا مين الحمد لله الأغلبية نتاع العباد ما نوصل لنا الماء ولا
1: بينا ما شاء الله متكفين امبارح واحنا نحكي وقول لي راي مش كاين العباد كهوا حتى للزويل زاد كيف كيف راهو زاد هذوكم الحيوانات مسؤولية وقاعدين نوصلوا اي سيدي ربي يبارك لك سي حمدي
2: يعيشك
1: اكيد بارك الله فيك يرحم والديك
2: يعيشك
1: الله يخليك قال كل شيء سي حمدي ربي فضله ماشي يخدم عنده ستيرنا باش يوصلها عنده كتراكتور سكتو وقعد يحكي معانا بارك الله فيه يعطي الصحه مشكور سي حمدي سي صابر زيد كيف كيف اللي كان اول تواصل فما صفحه ملولش الان تنجموا تدخلوا على مواقع التواصل الاجتماعي وتحيه للصفحات من نوع هذي اللي تنجم توصل الخير للناس الكليكة تنجموا تتواصلوا تلقاوا دي ببليكاشن في الخصوص الموضوع هذي حتى الناس اللي تنجم تدعم المبادرة هذي سهلة برشة زادة كيف كيف ناس فلاحة يقول لك أنا عندي مين نجم نتصرف ما نقعدش كمان ما نقعدش عطشان زادة الناس كيف كيف اللي في حومته في الدوير متاعه للناس الكل مش كين العبيدة كهو حتى الزويل هيش البكمة زادة مسؤولة منا احنا ومحليم المبادرات هذي وكما قال هو ما نقعدوش مكتفين يدينا ونحاولوا كل واحد يتصرف عن طريقته بطريقته الخاصة بارك الله فيهم الناس الكل ويعطيهم صحة هذية فالجمعتين هذوما هذية لمحة صغيرة بخاتيكمون كل يوم قاعدين نعديوا فيها ونحكيوا فيها على موجات الإيجابية الحاجات اللي تتشاف الحاجات اللي ريناها فما بالكم الحاجات اللي ما شفناهمش وقلت لكم برشا برشا برشا ناس تخدم في الخفاء وتعمل حاجات باهية لحومتها لمنطقتها لبلادها لولاياتها الولاية متاحة دونك يعطي صحة سي حمدي كما قلت انتم ميرسي ستاهر ميرسي للناس الكليكة وحنا حاولوا ديما نسلطوا الضوء على الموجات الإيجابية والمبادرات الحلوة سمحة كما هكا مواصلين معكم حتىش للنص النهار مانيش باش نبعدوا عليكم برشا لأنه عندنا ما نحكيو في خصوص السخانة تأثيرتها علينا ضربة الحرارة هذية اللي تنجم تكون ماكش متعرض للشمس مباشرة لكن تنجم فما تكون تأثيرات عليك سمع عليكم أكثر تفاصيل بعد مع ضيفتنا الدكتورة سلوى خليكم معنا ما تبدلوش الموجة
0: Summer Vibes

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: العشرة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم زنا واصلين معاكم حتىش للنص نهار. نمشيو تسويت للسمكير.
0: سمكير
1: حكينا لكم برشا مرات على التأثير الموجة الحر ودرجات الحرارة وعلى ما يبدو تنجم تتأثر بالموضوع هذا وحتى أنت ماكش معرض مباشرة للأشعة الشمس وذي اللي يقولوا عليه ضربة الحرارة. احنا نحبوا نعرفوا الفرق بين الإجهاد الحراري وضربة الحرارة كيفاش الأماكن المغلقة زادة كيف تنجم تكون اختيرة رغم اللي احنا ماناش متعرضين ولا ماناش مقابلين الشمس. هذا الكوليكا وتفاصيله نفهموا اليوم مع الدكتورة سلوى بالضيف شيح اللي هي طبيبة مختصة في طب الاستعجالي طب العام زادة. كيف مرحبا دكتورة أهلا وسهلا صباح النور.
2: بخير مستمعين ومستمعات ديوان فهم.
1: ربي فضلك دكتورة مرحبا شكرا لك على قبول الدعوة. وللأمانة ما كناش نعرفوا الفرق هذية كنا شفنا الفيديو التوعوي اللي كنت نشرته وزارة الصحة في صفحتها الرسمية وحكيت على الموضوع هذية. احنا نحبوا نعرفوا الفرق اليوم ونفهموا العلامات وتأثيراتها بطبيعة الحال علينا ناس الكليكا وعلى مختلف الفئات خطر ما نتقبلوش نفس التأثيرات الناس الكل. فما الفئة الأكثر هشاشة في الموضوع نحكيوا على الرضع مثلا الأطفال وغيرها كبار سن زادة كيف لكن هيت نبدأ الساعة دكتورة بالفرق.
2: فرق بين ضربة الشمس والإجهاد الحراري. ضربة الشمس وقت اللي هي حالة حرجة وقت اللي يتعرض جسم الإنسان إلى ارتفاع وقتي لحرارة الجسم بسرعة فوق 40 درجة.
1: أنتها
2: بشي يكون بسبب الحر الشديد. والإجهاد الحراري هي مرحلة أكثر معناتها خطورة وأكثر تكون حرجة أكثر وقت اللي الجسم ما ينجمش يتأقلم مع الارتفاع هذا الشديد لدرجة الحرارة وبالتالي ما ينجمش يخفف في درجة الحرارة وتكون العوارض أخطر ومعناتها الجسم الكل باش يتأثر معناتها بما فيه الدماغ والقلب والدورة الدموية يعني باش تكون معناتها المضاعفات
1: وغيالمون في وسط البدن شنو يصير دكتورة؟
2: الأعراض باش تكون مختلفة كما قلت لك ودرجة الخطورة مختلفة باش تكون بتبيع حرارة عالية تصل إلى 40 درجة أو أكثر توقف التعرق معناتها يصبح الجلد جاف صحته جاف وفما احمرار في الجلد وإلا بالعكس وقت اللي تكون الحالات متقدمة أكثر ساعات يولي تعرق شديد مع هذا باش يؤدينا إلى معناتها الجفاف في الجسم تعب من التعب من حالات التعب معناتها إرهاق يحس الإنسان نفسه مرهق إلى الاضطراب معناتها وساعات يوصل حتى إلى حالات الإغماء وحتى الكوما معناتها يكون حالات كوما وتكون حالات خطيرة جدا. هذا هو معناتها باش معناتها بصفة معناتها متفاوتة باش يكون الأعراض على الجهاز القلب والشرايين وبعد يكون معناتها السيستم سيريبرال معناتها الوعي والدماغ وهذا بصفة متفاوتة بالطبع
1: معناتها يتأثر وبيع بصفة من التفاوت
2: شكون يوصل حتى مثلا شكون هو مرهق وبعد ساعات يحس بدوخة وعصيان مش يرد وبعد ساعات مش يقول لك يحس كغيمة ومعناتها اضطرابات معناتها تتصرف ولي أجيتي ولا يعيط ونجم حتى يوصل إغماء وكما قلت لك حالات الكوما هذه معناتها أمور جدية وتجم معناتها توصل بينا حتى معناتها باش يرقدوا في معناتها دي سيرفيس نتاع غيانيماتيون وإلا معناتها نكون تلقي الإسعافات بصفة سريعة.
1: وإحنا قبل دكتورة في الفترة اللي فاتت أي متاع موجات الحر نحكيه على التعرض المباشر للشمس، أشعة الشمس، إنه نحذروا من خروج في أوقات الذروة. لكن اللي هنا في الأمر ذي اختلفت، ولي الأماكن المغلقة ولا البلايص المسكرة ولا نجم تكون اختيرة، هذا هو الفرق
2: بالضبط. أيوة. خاطر احنا معناتها هذه ثقافة ضربات الشمس معناتها بفعل ارتفاع معناتها الفجئي معناتها ونقولوا احنا معناتها درجات الحرارة زادت في المعتاد، معناتها احنا كنا نقولوا مثلا ما تعرضوش الحرارة مثلا بين الساعة نقولوا العاشرة والخمسة على العشية، توا ليه 8 متاع الصباح 6 متاع العشية تكون حرارة مرتفعة جدا. هذا هو احنا توا بخلاف هذيك معناتها وصلنا مثلا الناس اللي في اماكن مغلقة سمعنا بحالات الاختناق اللي صارت في السيارات، من السيارة تقعد 6 سوايع في الشمس ويطلع فيها وتكون معناتها وقتها نحكيه على الأشعة المضاعفة الغيون ما كاريمو معناتها معاش حرارة يولي الغيون ما، هذا معناتها نحاولوا معناتها نتفاداو معناتها نحاولوا نحطوا مثلا السيارة في مناطق فيها شوية ظل ونهويوها شوية في المناطق. معناتها هذه حالات خطيرة وسمعنا بها صارت معناتها في الدول الأجنبية وكانت حالات خطيرة جدا وأدت حتى إلى ما يحمدوا لا يحمدوا عقباه. حاجة أخرى عندنا المنازل. المنازل هما ولاي ومعناتها أماكن معناتها لاحتباس الحرارة خاطر ما يتهواوش ويبداو مفكرينها كامل، والإنسان يبدأ معناتها موجود ساعات وساعات، وإذا كان ما سماش تهوية ولا ما سماش حتى كان مبرد ولا كليماتيزا ولا ما حتى ما مشيش عمل دوش حتى أنا برشا، هذيك تنجم تولي معناتها تيك الاحتباس الحراري، وكما قلت لك لي غيون ما ولي معناتها الإشعة تكون مضاعفة مضاعفة مهوش إشعة الشمس كها وتكون لي غيون ما الإكسبوزيسيون غيون ما وتكون مضاعفات خطيرة جدا تنجم تؤدي إلى حالات خطيرة والإغماء معناتها والكامل أعضاء الجسم تنجم معناتها تولي في معناتها في مشكل في الفونكسيون مونتاحه. هذا هو احنا
1: لهنا الناس الكل معنيه، اي لهنا الناس الكل كم معنيه واكثرهم ديما نقولوا الصغيرات الرضع الاطفال وكبار السن اللي يكونوا اكثر حساسيه للحراره.
2: هما كما معناتها فما معناتها الفئه اللي اكثر معناتها نجم معناتها نجم يكون فيها خطوره الحالات هذه هما الرضع والاطفال، هما الناس الكبار السن، هما الناس اللي عندهم امراض مزمنه ما ننساوش اللي عندهم امراض القلب وامراض الكلى وامراض الغدد، هذوما متعرضين معناتها المخلفات اكثر معناتها خطوره امراض القلب والشرايين، هذوما الكل معناتها فئات يجب نردوا بالنا عليهم ونعطيهم النصائح معناتها اللازمه باش خاطر البدن في الحالات هذوما ما يكونش معناتها سريع التاقلم مع ارتفاع درجات الحراره معناتها بحكم اللي هو معناتها نقولوا دي سوجي فراجيل معناتها ناس عندهم الفراجيليتي معناتها يردوا بالنا عن النساء الحوامل ما ننساوهمش الحوامل معناتها مساكن يتقلبوا برشا معناتها في ارتفاع درجة الحرارة وهذا معروف معناتها بمعناك السناء معناتها درجة الحرارة ضعفت وضعفت ومعناتها ومعناتها المشكل اللي معناتها في الأيام معناتها امتدت في الأيامات عديدة معناتها مش نهار اثنين ثلاثة هي امتدت في الأيام. صحيح.
1: دكتورة فما إسعافات أولية نجمو نقومو بها في الحالات هذية ولا ديريكت التدخل خير مع طبيب ولا في الاستعجال كيفاش تصير الأمور؟
2: هو الإسعافات الأولية السريعة لازم منها، هو التبريد أولا البرودة أولا نقل احنا معناتها باش نعمل الاوليه ومن بعد باش نطلبوا اذا كان فما حالات حرجه اغماء والا نشوفوا معناتها انسان مغمى عليه ولا اجيتي والا لا قدر معناتها حالات خطيره ولا هبوط في نقولوا احنا في ضغط الدم فما حالات حرجه باش نبداو بالاسعافات الاوليه لطاني ما يمشي للطبيب والا نطلبوا الحمايه معناتها اذا كانت حالات حرجه جدا. البروده اولا نقل مسافر الى مكان فيها ظل أو بارد، وضع كمادات بالماء البارد، معناتها اللازمة.
1: فوالا بربي على ذكر الكمادات دكتورة يفضلك، فما الحكاية الثلج ديريكت هذيك منصوح بها ولا لا؟ معناها خاطر نورمال الدم يبدا في حالة معينة. اي فوالا
2: الثلج، لا الثلج الشوك ترميك يعمل هذاك الشوك ترميك وما نصحوش بيه. احنا كمادات باردة هي تدخل احنا نبردو، كمادات باردة تكون باردة بالكدا مش ما يعني السخون، واستخدام مروحة للتبريد. معناتها إذا كان نحطوه في بقعة فيها كوروندير والا نحطوا له مروحه والا نحطوه في ندخلوه في بقعه كيماتيزي، معناتها هذا يعاوننا برشا. شرب الماء اذا كان مصاب واعي واعي تمام ما عندوش تقيأ ولا معناتها زيخ ولا حاجه، نجموا نشربوه كميات من الماء البارد، مش بارد كما نقولوا احنا مثلج كما قلت انت، بارد معقول يعني. طلب طبيب، اتصال بالاسعاف او نقل المريض الى اقرب مستشفى بسرعه اذا كانت الحاله حرجه وتهدد الحياة. هذا يتطلب شكرا أن لك. أي شخص يتعرف على الأعراض معناتها بسرعة، أعراض ضربة الشمس واتخاذ الإسعافات الأولية اللازمة.
1: يعطيك الصحة دكتورة سلوى بالضيف شيح، طبيبة مختصة في طب الاستعجالي وطب العام. شكرا لك على النصائح هذه، بارك الله فيك. يعيشك كواحد نعرفه من الأعراض وهكا سمعنا، الله يخليك. الإسعافات الأولية تنجم تصير، سينو أعطتنا الدكتورة وقتش نجمه ولا بلوتو الحالة تستوجب تدخل عاجل من الطبيب بتاعك بطبيعة الحال، ولا ناخذوه إلى للاستعجالي. عندكم العلامات نسيسوا رواحنا، سخان هذية الحقيقة تخوف، كسوسا أنت معرض ديريكت للشمس ولا حتى في الأماكن المغلقة كما هكا نحاولوا. هو مفهميش وين نظللوا في الشارع بيان سور، خاطر مفهميش شجر، خاطر الشجر اللي تتزرع قاعدين يخصوا فيها العباد والناس تغرس من هنا وناس تنحي فيها من هنا، دونك مفهميش بلايس وين الظلل. على الأقل كي تطلع في سيارتك في كرهبتك وتبدأها سخونة، نحللوا شوية الشباك، نحلو شوية، نهوي شوية، نهوي الديار متاعنا زيادة كيف كيف، أموا نحاولوا نتفادوا الحاجات هذه. مشكورة مرة أخرى دكتورة، موصلين معكم حتىش للنص النهار، خليكم معنا ما تبدلوش الموجة.
0: Summer Vibes.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: فايبس.
1: الرحلة مازالت متواصلة معكم حتى شلل نص النهار شوي آخر. جيكم مريم قديرة في آخر المستجدات الإخبارية الجوية الوطنية والعالمية. كيف كيف بعد أخبار لحداش باش تسمعوا الغنية اللي كانت ربحت في سونداجنا اليوم اللي تلقاوها كل يوم الاثنين الجمعة في ستورياتنا على الانستغرام. دونك الغنية ربحت اليوم مرة أخرى إلها ضبا عمرو جلال.
2: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
1: اي مالغري سا سيد المخرج قال لكم او ذات شي وونس باش نعديوها باش نسمعوها من بعد في البلاي ليست نتاعنا او ماتش بومز كيما نقولوا لحنا التوينسا. اون توكا قبل هذا نفكركم في مواعيد المهرجانات والسهرات اللي تنجموا تحضروا لها. نحكي لكم اليوم على مهرجان الجم في دورته 39 من 11 جويلي حتى 15 اوت. عروض موسيقيه عالميه اوبرا ديزوركستر سيمفونيك. وما تتفلتش الحجز والاتصال. تنجموا تدخلوا على تسكيرتي.تي.ان ولا 3W فيستيفال للجام بوانتين. دونك تلقاو برشا تفاصيل على الدورة 39 من مهرجان الجام. سينو احنا اخر اخبار التكنولوجيا تسمعها في ديجيتال ويفز مع انيس الغلة.
0: جوك موسيقى تسمع راب

0: ليدو اكتيف يسيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
1: اريدو طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع انيس الغول على ديوان فم. توصلت بلادنا مؤخرا لتحقيق انجاز جديد في تطوير بنيتها التحتيه العلميه والرقميه، وذلك بتدشين الحاسوب الفائق او لو سوبر كالكولاتور في مركز الخوارزمي للحوسبه والكائن في الكومبلكس يونيفرسيتير دو لا مانوبا. اذا سيرفو نيميريك جيون من صنع الصيني في خدمه الغش

0: الجامعة التونسيان، وكان الحفل الافتتاح هذا أقيم يوم 23 جويلية الفارط، وحضروا فيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووالي منوبة وسفير الصين لدى تونس ورئيس جامعة منوبة إلى جانب مسؤولين الوزارة وسنتر دو كالكول الخوارزمي. التعاون الصيني التونسي يمثل واحد من البروجي دو كالكول اوت بيرفورمانس الأهم في كامل القارة الإفريقية، والهدف نتاعو تقوية الغوشيغ سيانتيفيك والإنوفاسيون وترانسفورماسيون نوميريك. بفضل خاصية الحوسبة العالية جدا لهذا الجهاز الخاص، فإنه باش يسمح للباحثين والأساتذة والطلبة وحتى للابوراتوار دو ريشيرش من أنهم يعالجوا كميات ضخمة من البيانات وإجراء حسابات معقدة في وقت قصير جدا. من الميادين اللي باش تستغل سو سوبر كالكولاتور نلقاو الانتيليجنس ارتيفيسيال، الاناليز دو دوني ماسيف أو البيك داتا، الطب وعلوم الصحة، السيونس دي ماتيريو، الطاقة المتجددة والفلاحة الذكية والسيبر سيكوريتي والبيوتكنولوجي. تكنولوجيا جديدة بدأت تأخذ في مكانها بشوية بشوية عند البنوك الفرنسية تخص بطاقات الاعتماد، واللي في العادة لما نريد أن نخلص أي سيرفيس أو مشتريات فإن المستهلك يدخل رمز السري نتاعو في الترمينال وتتم عملية الخلاص. الجست هذا باش يتغير مع إطلاق لاكارت بونكير بيومتريك يوم 25 جويلية جاري. تكنولوجيا تم تطويرها من طرف جيون اندستريال فرونسي تالاس، وتسمح بالموافقة على الخلاص من دون أي سقف للمبلغ، والعملية سهلة جدا، وهي بعد إدخال المبلغ المطلوب يحط المستعمل بصمات أصابعه على جهاز الاستشعار الموجود في البيت لإجراء الصفقة. لم يعدنا لازم كتابة الكود سكري، لأن البطاقة تتعرف مباشرة على بصمات صاحبها. تجديد يخلي الحرفاء عندهم أكثر وقاية من الاحتيال، وبنوك كيما كريدي أغريكول وبي إن بي بايبا باش ينهيوا عهد الرمز السري ويتبناوا التكنولوجيا هذه على مراحل. الحرفاء الفرنسيين مازالوا ما قبلوش التجديد هذا، والعديد منهم يشوفوا أنه زايد وأنه الكود 4 شيفر ناجح، ما فماش علاش باش يغيروه. رقم قياسي جديد حققته شركة إيرباص بطائرتها لا 350000 ULR، واللي طارت على مسافة 16900 كيلومتر في مدة أكثر من 19 ساعة كاملة، وهذا كان يوم الجمعة 24 جويلية الفارط. إذا أعلنت شركة إيرباص أنها نجحت في تحقيق 100 فول ديسي على متن سون نوفيلا 350000 ULR، طائرة مخصصة للرحلات البعيدة جدا، وطارت من مدينة تولوز إلى ملبون في أكثر من 19 ساعة. الرحلة هذه باش تولي لو فول كوميرسيال لو بلو لون، واللي ما اقترحته حتى شركة من قبل منذ بداية 2027. الطائرة أقلعت من تولوز يوم الخميس على الساعة 7:30 صباحا، وحطت في ملبورن على الساعة 10:45 صباحا كيف في رحلة دامت 19 ساعة و12 دقيقة، وهذا حسب المعلومات اللي قدمها تطبيق فلايت رادار 24. الطائرة الجديدة باش تكون من نصيب شركة الطيران الأسترالية كونتاس، اللي حجت 12 نباية في نطاق برنامجها بروجكت سنرايز، والهدف منه اقتراح رحلات مباشرة ما بين أستراليا وعدة مدن أوروبية كبرى من دون أي إسكال. أول طائرة 350000 ULR أو ترا لانغ رينج تكون حاضرة في أفريل 2027، وبعد 6 أشهر من هذا التاريخ فإنو كونتاس باش تدشن سا ليزون سيدني لندن، واللي باش تولي لو بلو لون فول كوميرسيال أو موند. هذا كل ما عنا اليوم في دي جي تال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Zion FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. مع بوريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر دي بي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: بوريدو، طور عالمك. منك نسمع، صوتك تسمع،
3: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
2: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.
3: Vous écoutez ديوان

0: Diwan FM. Publicité.
1: تدلل تدلل
2: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
1: تدلل
3: جيون ايام دللنا
4: ديوان افهم فلاش نيوز
5: موجز الاخبار ديوان افهم عسلمة. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعتبر أن تواتر حرائق الغابات في الفترة نفسها من السنة وبهذه الحدة وسرعة الانتشار يكشف عن اختلالات هيكلية مزمنة في منظومة الوقاية والاستباق وإدارة المخاطر البيئية. والمنتدى يؤكد أن الاستراتيجية الوطنية والسياسات العمومية المتبعة اليوم لم تعد قادرة على مواكبة التحولات المناخية المتسارعة التي تعيشها البلاد. وزارة الفلاحة تفيد بأنها وفي إطار تأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب بما يضمن الربط مع الصبة المحلية بالنسبة إلى القمح الصلب، كما ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويليا الجاري. مدير المعهد الوطني للتراث طارق البكوش يفيد بأن إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو يجعل من تونس أول بلد عربي يمتلك 10 مواقع تاريخية وأثرية مدرج على لائحة التراث العالمي لليونسكو وفق ما صرح به لدى تدخله في برنامج ناس الديوان.
6: تونس تعديت على اللائحة مرة هذه وذات أول بلد عربي عنده 10 معالم تاريخية وأثرية وهذا في اللائحة التراث العالمي وهذا يخلينا كان نفتخروا بالحضارة بتاع تونس. لدرجة ذي في زادة مسؤولية كبيرة ياسر هو وزارة الثقافة عن طريق معهد الوطني للتراث والإدارة متاعه والمهندسين والمؤرخين المهندسين المعماريين هم مختصين في إدراج وفي القيام بهذا العمل هم جي الفكرة ساعة
7: أيوة.
6: الفكرة هي وجيه عامة بتشارك ما بين الموظفين تاع المعهد والمجتمع المدني مع بعضنا نبدأ في تبلور الشركة ونشوفوا ساعة كيفاش نجم الملف هذا يتقدم على خاطر اللجنة راهي فيها مختصين عالميين والدوسي قبل ما يمشي ثم برشا أخذ ورد ومشي وجي ومعنا تبديل المعلومات. سيدي بوسعيد ورينا للمختصين في التراث العالمي اللي هي عندها طابع استثنائي.
5: إلى شأن دولي جيش الاحتلال يعلن أنه اعترض طائرتين مسيرتين بالقرب من الحدود مع الأردن مشيرا إلى أن تحقيقات جارية لتأكد من الجهة التي أطلقت منها. وإيران تؤكد أن الولايات المتحدة غير معنية بالمباحثات التي تجريها مع سلطنة عمان بشأن إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مشيرا إلى أنه لا صلة للولايات المتحدة بهذه المباحثات. ختم الموجز الإخباري نلتقي تمام منتصف النهار في أمان الله.

0: منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.

0: 11 و19 دقيقة رجعنيكم وصلي معكم حتيش للنصف النهار. وي معنا اليوم استثنائيا بالتليفون سي حمدي حمدي حطاب. أهلا وسهلا.
1: كل الناس اللي تتبع فينا عشاق ديوان فام وعشاق فقرتنا زيتا كل مرة وجهة كل مرة بون بلون كل مرة ديستيناسيون كل مرة بلاصة ونعرفوا شنو نختاروا سبيسيالمون للناس اللي تتبع فينا واللي والناس اللي بالحق تحب تكتشف تونس. رانا باش نوريكم تونس بعينينا وكل مرة نحاول نهزكم البلاصة تصرفوا فيها أقل فلوس وتكونوا زادة دي بارتيسيبون للإيكونومي نتاع المنطقة هذيك وتلقاو فيها الحاجات المزيانة اللي لازم تتشاف. أنا اليوم يا ربيب باش نهزك ونهز الناس اللي تتبع فينا البلاصة جاتني تكلموني سبيسيالمون عليها قالوا لي راهي اسمها يا حطاب الإيكونومي عنا راهي ميتة جملة والحركة راهي تعبة برشا ما لقري ما عناش برشا مشاكل متاع قصان ضو وقصان ماء. يعني بالحق البلاصة تستاهل باش تتشاف. مالوريزمون كان فيها مهرجان اسمها مازالوا ما يعرفوا عليه حتى شيء. دونك المرة هذه أنا نويت باش نهزكم المنطقة منزل حر منطقة منزل حر في ولاية
0: نابل منزل حر
1: منزل حر في ولاية نابل منزل حر اللي هي متسمية على الفلفل العوالي اللي بعثت لكم تصويرته منزل حر دون لطون يا ربيب كي نمشيه في الوقت هذايا نلقاه الفلفل منشور قدام الديار الكل والبيبان محلولة
0: ويبدأ مزين عاد محليه
1: ولا وما يتعلق الشرايط هو رو الفلفل شنو هو يتجمع من السويني اللي دايرة بمنزل حر واللي هي مسقية بالماء بتاع منزل حر اللي هو راو نسبة الملوحة متاعه تخلي الكاليتي متاع الفلفل هذيك سوبريور يعني ممتازة وممتازة جدا والفلفل هذيك يكون صالح لكن الهروس اللي نعملوها في الديار كانت تفكر وكل بنا المزيانة اللي تبنن أي ماكلة طيبها بها. دونك منزل حر راي من المناطق هي منطقة فيها حياة الشاطئية يعني سبحان الله راي هي موجودة على البحر لكن اختصاصها ما هوش صيد بحري اختصاصها الأكثرية فلاحة عندها برشة خضرة متوفرة ودير كي نمشيو المنزل حر باش نلقاو رواحنا قدام انتاج محلي للخضر يعني واحنا ماشيين المنزل حر باش نلقاو على اليمين وعلى اليسار الفلفل والطماطم والبطاطا موجودين. انا ننصح العبيد اللي ناوية تمشي لها على الطريق على الشريط اللي يمشي يعني من تونس العاصمة هي تبعد ساعتين على تونس العاصمة ساعتين ونص على سوسة وثلاثة سويعة ونص على صفاقس. دونك اللي ناوي يمشي ماذا بينا نمشي نوصل الرومبوا بني خيار. دونك كي نوصلوا واحنا داخلين نابل نلقاو السكنة على اليسار ندوروا معاها نلقاو روحنا في رومبوا بني خيار من رومبوا بني خيار نشدوا الكياسة ذيك علاش على خطر الطريق الاخر نتاع قربة توا فيه دي ترابو والطريقة ذي اللي قاعد نقولكم عليها أنا سوا راو لي ترافو وفاو فيه يعني الكياس ممتاز وممتاز جدا. نزيدكم زيادة مازالوا صافي 6 أيام بالضبط من اللي عملوا بلاكة منزل حر. أنا قبل حكيت على منزل حر السنين اللي فاتوا ما كانتش فما بلاكة تقولك من هنا منزل حر كانت فما جيست البلاكة متاع مكتب بريد منزل حر لكن المرة هذه كي باش تمشيو دونك من تفوتوا قربة معناه من رومبوا بني خيار ديريكسيون قليبيا ديريكسيون منزل تميم باش تلقاو على اليمين بلاكة منزل حر تدوروا معاها كيلومتر تلقاو رواحكم في وسط البلاد. دونك منزل حر من الميزة نتاعها الارشيتكتور نتاعها يعني البني الكل يشبه لبعضه بني قديم مازالت فيه الديار العربي مازالت لك الارشيتكتور اللي العين ترتاح فيها. طريق الشاطئ طريق واحد الطريق المعبد للشاطئ هو شارع البيئة نتاع منزل حر واضح ما يستحقش برشا تفلسيف باش نلقاوه من وسط منزل حر طريق الشاطئ تسأل عليه أي واحد ولا قدامك مكتوبة طريق الشاطئ تدخل تلقى روحك في باركينج مهيئ محضرته البلدية من غير حتى خلاص يعني ما فماش فري نتاع ستاسيونمون وتلقى روحك قدام الشاطئ رملي بامتياز سابل بلون
0: شباب برشا
1: طيارة على الاخر وننصح لعبي
0: ناوية
1: تمشي تعوم في منزل حر ديما البحر الوقت تمشي والوقت الهواء يبدأ جاي من الجنوب وقت يبدأ الهواء جاي من الجنوب يعني انت في اي منطقة في الجمهورية ناوي تمشي المنزل حر البحر ما مقابلك وحط يقول وإحنا المناطق الداخلية في ظهرك والبحر مقابلك وشوف الهواء منين جاي. إذا كانوا من الهواء من الجنوب وهو ماشي البنزرت امشي المنظر حر، تلقى البحر يعوم، تلقى درابو فير، وراي المنطقة متاع منظر حر يعني السباحة فيها تحت حراسة السباحة المنقذين والحماية المدنية. يعني
0: مليح
1: انت وصغر قولي ربيب
0: اي ليه مليح. قاعده نسمع فيك حمدي قاعده نتفرج في التصور ما شاء الله. انا الحقيقه ما كانش عندي فكره على قداش مزيانه والله.
1: شوف منطقه منزل حر باش نقول لك حاجه بالنسبه لي انا السنه الكوت نتاع منزل حر ظروفه لبنى هي احسن كوت للسباحه في الوطن القبلي، وهذه ما غير نقاش. انا حكيت على المانجا على المره اللي فاتت وقلت لكم شبوبيتها ونحبها برشا الشريط الساحلي الاخر يعني من المانجا واحنا ماشيين حتى للهواريه. لكن اذا كان فما وجهه عائليه بامتياز السنه راهي باش تكون من المعموره حتىش المنزل الحر، راهو شريط ساحلي كبير برشا قد ما تمشي وتلقى وين تنصب باراسول نتاعك، وين تمشي تلقى ناس تقدم لك السيرفيس، وين تمشي تلقى السباحة المنقذين وتلقى الحماية المدنية موجودة. هذاك علاش الوجهة ما واحنا في الاخر شنو نقولوا برشا برشا دي فاكتور لازم يتلموا في بلاصة باش نقولوا عليها منطقة ممتازة. يعني منزل حر من المناطق الممتازة. ماذا بينا واحنا ماشيين باش نكونوا عناصر فعالة في الاقتصاد الداخلي تاع المنطقة ونعاونوهم. انا قلت لك جاوني دي ريكلاماسيون قالوا لي راي الدنيا سنين ما فماش برشا حركه كالعاده، المهرجان مازال ما نعرفوا عليه حتى شيء، اللي كوميرس صغار قاعدين يعانيوا. دونك الناس اللي تسمع فيا وامشيوا المنزل حر واشريوا من وسط منزل حر راهو كل شيء متوفر فيها، وعملوا تصاور مزيانين وبارتاجيوا منزل حر خلي الناس تعرفها وتعرف اللي عندنا التركينه مزيانه في الوطن القبلي تبع ولايه نابل اسمها منزل حر تستحق انك تمشي لها انت وعائلتك انت واصحابك انت والناس العزيز الغليل اللي حبك يهزك المنزل حر. وهذه كانت وجهتنا اليوم الحق وجهه تستحق انكم تزوروها ان شاء الله سي بيانتو. عندنا انا كنت في جالطا وجيت ببرشا انرجي
0: اي شفت التصاور وي الحمد لله
1: وجيت ببرشا انرجي بوزيتيف من جالطا وحضر روحك يا ربيب انت والناس اللي تسمع فينا الكل باش نحكي لكم التونسي كيفاش ينجم يمشي الجالطة وبليزو موا شنو هو لازم يحضر معاه باش يمشي الجالطة واسكو بالحق جالطة تستاهل تمشي لها واسكو خير من وانك تعمل فواياج لبرا ولا من توا نقول لك اي لكن نخلي تفاصيل كي نجي بحثك
0: هذيك افونغو نكتشفوا التفاصيل نهار الخميس. حمدي ميرسي بوكو يا حمدي ربي يفضلك واللي يحبك يهزك المنزل حر فوالا هذا اللي نختموا بها اليوم مع حمدي اللي يحبك ما فيهاش اكثر من هكا ما فيهاش كلام يعطيك صحه حمدي حتى ميرسي بوكو واصلين معكم حتىش للنصف النهار يعيشك نستنيك نهار الخميس يا حمدي. وحمدي احكي لكم على منزل حر وزين منزل حر وشفتوا معايا اللي تصور حاجه ما شاء الله واحنا مكملين معاكم نقترح عليكم بلايس مزيانين من منزل حر نمشي بكم السوسة جوهرة الساحل اللي تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67-17 جويلية حتى شلوخ مستاش أوت. عندكم عروض متميزة تناسب الأذواق الكليكة، عندكم مسرح ضحك كوميديا فن طرب حضرة سهريات ما تتنساش. دونك للحجز والاتصال تكلموا مع 73-213-800 من يمي موصلي معكم حتىش للنص نهار فاصل صغير ورجعينا.
2: Summer Vibes.

0: عينك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم على ديوانا فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوانا فام صوتكم
1: رجعني لكم ما بعدناش عليكم وصل معكم حتىش للنصف نهار وكيما قلت لكم وحكيت معكم في اول الحصه موضوعنا اليوم مهم برشا الناس تحكي وخبراء يحكيوا شنو الحلول اللي نجموا نعتمدوها باش نقصوا من استهلاك الطاقه باش نقللوا من الانقطاعات المتكرره للتيار الكهربائي ناس تقول من المفروض رانا عندنا سنوات خدمنا عليه الموضوع هذا وفما شكون يقول فما عندنا حلول على المدى القصير والمدى الطويل زاد كيف احنا يحضر معنا اليوم وفرحانة برشا في استقباله الخبير في النجاعة الطاقية سي عدنان حداد أهلا وسهلا صباح النور
2: صباح النور رباب والسادة المستمعين ديوانا فام
1: ربي فضلك مرحبا بيك النجاعة الطاقية
2: شو معناتها النجاعة الطاقية
1: مانيش نحكيو بالصعيب نحاولوا نبسطوا للماكسيموم باش نجموا نفهموا المصطلح هذا الساعة شنو معناها بالضبط
2: النجاعة الطاقية هي كيفاش أنت تستحفظ في الطاقة متاعك مش تستهلك أكثر طاقة خاطر نحن إذا كان طوى باش نمشيو في الاستهلاك أكثر طاقة ما عادش نحكيو عن النجاعة الطاقية لازم كنتي تستهلك أقل طاقة والنجاعة الطاقية تعاونك كيفاش أنت تستعمل الطاقة الطبيعية خاطر نحن طاقة في الناتورة متاعنا كما الشمس مثلا
1: أيوة.
2: الرياح كلها إنرجية زي الدورة معنا في كيفاش احنا نستغلوها أكثر ما يمكن باش ما نستعملوش الطاقة الكهربائية ولا الطاقة اللي هي تستهلك معناتها كهرباء ولا إلكتريسيتي أكثر من الطاقة الطبيعية هذاك شو معناتها كيفاش احنا نتوجه للنجاعة الطاقية للبناءات وفما النجاعة الطاقية حتى في الصناعة بالطبيعة كيفاش انت تستعمل مثلا آلات أقل استهلاك من الكهرباء تكون هي مو عنا نحن فما تابلو نحن ديما نراوه كالشيما هذاك اللي متاع الفريجيدير
1: ما نفهموهوش
2: هذاك يعطيك قداش التجهيزات تاعك قداش تاكل اكثر طاقه اوكي يبدا هو بالاحمر بعد اورانجي بعد الفير الطاقه الخضراء احنا نحبوا نمشيو في الاخضر علاش على خاطر هو كي تمشي في الاخضر معناتها تستهلك اقل طاقه
1: هذا شويه بعيد على الاقتصاد في الطاقه فما فرق بعليه النجاعه والاقتصاد مش كيف
2: هي بتبع هو اقتصاد في الطاقه قداش اكثر تقتصد اقل طاقه معناتها ما عادش تستهلك مثلا الكليماتيزور نحطوه في البانسيس ديغري مثلا ما تستعملوش في الدزنوف هذا تقتصد في الطاقه اللي هي تاثر شويه على الرفاهيه الحراريه للسكان اللي هم صعيب باش يمشيو لك فيها اكثر معناتها هاك علاش نحن نخمو في النجاعة الطاقية اهم الاقتصاد في الطاقة اللي هو يعاونك بعد معناتها اوتوماتيكمون باش تقتصد في الطاقة
1: وذي الحديث في العالم سي عدنان حديد مرة اخرى الخبير في النجاعة الطاقية التوجه توا ماشي للحكاية هذيا يعني
2: التوجه هو شوف هو احنا صارت لنا انقطاعات نتاع كهرباء ضيعت لنا لي روبير نتاعنا ولينا نحن ما عادش فاهمين حتى شيء معناتها دولة وشعب الكلنا احنا
1: لازمنا حلول سي
2: عدنان معناتها ما فهمناش منين نبدا
1: فوالا
2: هذه منين كيفاش نبدا ولازمنا حلول مش باش نبنيو به محطات انتاج خاطر راهو كي تبني محطة انتاج راك تدخل في الاستغلال بعد 5 سنين راهو
1: بعد 5 سنوات
2: اي اذا كان انت تبني محطة انتاج مو عندك اطوار البناء تقعد برش
1: أيوة.
2: ولازمك اعتمادات متاع الفلوس والابيل دوفر
1: والاموال المرصودة
2: والاموال المرصودة والميزانية وندخلوا في برش حاجة اخرى دونك انت لهنا عندك فما حلول اللي لازم تمشي لهم وسهلة على الأخر.
1: هل فما حلول آنية طول نجم نعملها طول المواطن الحقيقة أستاذ معناه يبدأ يسمع في كل المصطلحات الصعيبة كل اللغة العربية ذيك اللي مش فاهم حد شيء؟ هل في أرض الواقع احنا حاليا نجم نتصرف ونجم نلقى حلول؟
2: هو أهم حاجة في الباحثين ولا في الخبراء لازم راك أنت صحيح نحن نبحث باللغة الصعيبة
1: طبعا،
2: أما لازمك تبسط للمواطن كيفاش هو شاش يحب المواطن، أعطيني حل نمشي له، هذا دوره. معناتها نقعدوش نحكيو على الكتل الهوائية وجايتنا كتلة من الصحراء وجايتنا فهمت
1: مهم هم أما مسكن ايه والله عنده معامين 3 سنين يحكيو مي في أرض الواقع ما صار حتى شيء فمش تغيير معناها
2: خطر ما نش قاعدين نعطيه في حلول راه نحن قاعدين نعطيه شو قاعدين شخصه في الأسباب
1: في الوضعية
2: في الوضعية الوضعية نعرفوا احنا التغييرات المناخية راه مش كيف الحر حتى في البرد راه حتى احنا جايتنا فيضانات راه وربي يلطف بينا
1: ساعة يا رب العالمين،
2: أما راه جايتنا فيضانات من بعد في الخريف خريفنا صعيب راه نكون واضحين أي معناتها علاش خاطر البنية التحتية مالا. احنا مشكلتنا في البنية التحتية
1: هاك شفت الشتاء اللي فات شنو صار فينا معناها
2: اه مازلت كي تعدينا بالشتاء معناتها راه نحطوا لازم نعرفوا بعد موجات الحر راهو فما فيضانات ديما بعد موجات الحر الكبيرة راه فما فيضانات صعيبة لهنا احنا قرينا حسابنا تو احنا مازلنا تو نحكيو على موجات الحر وما حضرناش رواحنا حتى شنو باش نعملوا في الفيضانات واسكو عملنا جهر نتاع الاودية نتاعنا ونظفنا وكذا معناتها راهو شو التغييرات المناخية والتحولات السريعة برشا معناتها انت لازمك بالحق لجنة تكون على المستوى الوطني تتبع التغييرات المناخيه كهو تقعد هي تحسب لك وتعمل لك في التوقعات اللي هي راه ما تنجمش تعمل توقعات اكثر من 5 ايام يتو انا ساعات نشوف حاجات اللي فما توقعات يقول لك نتاع 5 ايام ما نجموش تو اكثر من 5 ايام ما نجموش نتوقعوا حتى شيء علاش التحولات سريعه برشا التغيرات المناخيه ولا تاثر فينا على الحقيقه لهنا الحلول
1: هاتي نسيدي الحلول
2: الحلول هما نمشيو في البناء الإيكولوجي معناتها البناء اللي يستحفظ على الطاقة علاش خاطر هو القطاع البناء هو الثاني قطاع يستهلك طاقة
1: أيوة
2: يستهلك بين 40 و50% طاقة
1: 40 و50%
2: بعد قطاع النقل
1: واو
2: بيه. وهو ثاني ملوث للبيئة معناتها لهنا أنت لازمك أول حاجة باش تستحفظ على الطاقة لازمك تحافظ على البيئة راهو حاجتين مربوطين ببعض علاش التغييرات المناخية تجي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات السامة لهنا لازمك أنت تستحفظ في البيئة نتاعك باش ماشي يصيروا التغييرات المناخية ذي بشكل سريع البناء الإيكولوجي هو بناء يعتمد على استهلاك أقل طاقة اش معناتها مثلا نشوفوا احنا الياجور الأحمر اللي بنيو بينا يستهلك برشا طاقة ويخرج في ثاني أكسيد الكربون علاش خد تصير عملية الاحتراق عملية ويتطلب تجهيزات تاكل برشا كربون لهنا شنو يصير لازمنا نستعملوا المواد الإيكولوجية اللي ما تعملش على احتراق باش معناتها ما يصيروش انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
1: هذه من الحاجات نقولوا احنا الصديقة للبيئة النجم صديق
2: البناءات الصديقة للبيئة نبداو بهم نجم نبداو بهم اللي هي تنجم بعد 5 سنين تعطيك ريزلتا معناتها اللي هي إذا كان تبني بالبناء الإيكولوجي يستحفظ لك 40% من الطاقة راهو البناء الإيكولوجي يستحفظ 40% من الطاقة
1: 40%
2: إيش معناتها؟ هاوش نعطيك حاجة سهلة باش الناس اللي يسمعوا فينا إذا كان أنت تبني بناء إيكولوجي تستعمل كليماتيزور نص ساعة البرودة ما تخرجش تقعد لك في وسط الدار باه يصيروا انقطاعات ما يصيروش أنت ما عادش يهمك وقت
1: يعني يولي الدار في حد ذاتها هي اللي تستحفظ على البرودة اللي خرجت الكليماتيزور
2: على الطاقة
1: اوكي
2: انت اذا كان الكليماتيزور باش يستحفظ لك على الطاقة انت ما نصوركش تحب تمشي تصرف تحل الكليماتيزور واش تزيد تبرد اكثر هاك انت مستحفظ على الطاقة علاش خاطر هو البناء ما يخرجش في ما عندوش ضياع متاع طاقة ما هوش قاعد يخرج احنا تو الكليماتيزور تسكروا 4 ساعة الدار ترجع كوشة علاش وكانت مس الحيوت في الموجات الحر السخانة ما تنجمش حتى
1: نجمش تمشي حافي معناها باش نكونوا واضحين
2: ايه. حتى المواد معناتها لازمنا نعتمدوا على المواد البناء الصديقة للبيئة واللي هي تستحفظ أقل طاقة وحتى في الإنتاج نتاعها ما تستعملش أكثر طاقة أقل طاقة باش ما يصيروش انبعاث ثاني أكسيد الكربون اللي هي قاعدة تلوث، اللي هي قاعدة تلوث في البيئة، اللي هو قاعد يصير منها تغييرات المناخية المتسارعة زي اللي نشوفوا فيها طول. البناء الإيكولوجي، احنا علاش ديما نقولوا راه البناء الإيكولوجي مهم، راه رجعوا له بلدان نعطيك أنا مثال بلاد كيما سويسرا اللي هي تعتمد على الاقتصاد في الطاقة، تستهلك نسبة الإسمنت 30%. كيفاش تستهلك الاسمنت كان في الاساسيات برك في اللي فونداسيون هكا هذيك تتطلب اسمنت، البناء الكل يا باللوح بالخشب يا بالاجر الايكولوجي كل شيء واحد ايكولوجيك معناتها اللي يستعملوا فيه لهنا هما استحفظوا اكثر من 50% في الطاقه.
1: واو،
2: فمس قطاعات في سويسرا ما يصيروش مشاكل نتاع استهلاك، ما يصيروش اوقات ذروه، خاطر نحن شوف علاش مشكلتنا صارت القطاعات هذيا، رانا كي سخن الطقس برشا ولينا نحلوا الكليماتيزرات الكل نحن،
1: اي ولا الاستهلاك اكثر، ولا
2: استهلاك اكثر، ولا الكليماتيزر 24 على 24 يخدم اللي هي مش حاجه عاديه. احنا كنا قبل علاش نقول لك علاش ما صاروش انقطاعات قبل حتى الموجات الحر، جاونا موجات حر لكن ما جاوش بالطريقة ذي، ما جاتناش 10 أيام مع بعضها مثلا، يجينا نهار نهار راحة، نهارين نرجع نهار راحة، لهنا التوليات تجيب 10 أيام وراه في المستقبل شي يجينا شهر، إذا كان يجينا شهر نقصوا الماء والضوء ما نرجعوا، لا نرجعوا فهمت، نرجعوا اي وما لازمناش راه زاد نعملوا ياسر على المواطن وعلى اقتصاد المواطن، كيحس روحه راه سخون باش يحل كليماتيزور. ما تنجمش تحملوا المسؤوليه، خاطر انا ساعات نسمع في حاجه لازم مواطن يقلل من الاستهلاك، هو يخلص في فلوس على المواطن هكا ولا هو مديم يخلص في فلوس، يقول لك انا نحب على الخدمات سيرفيس
1: صحيح
2: نشعل حتى عنده 3 كليماتيزرات في الدار،
1: ما تنجمش تفرض عليه، ما عادش رفاهيه تو كماليات، نمشي معك العبيد البعيد بليتو، العبيد اللي عندها ناس مرضى في ديارها معني تقص عليها الضوء كيفاش،
2: فما ناس مرضى بالدم والسكر ما يستحملوش الاكسجين، ما يستحملش حتى فما امراض ما تحملش، ما ينجمش يتحمل السخانه الكبيره. دونك هو شنو يصير هنا، تنجم هو يكون عنده زوز مثلا لا قدر الله زوز في الدار مرضى حال زوز كليماتيزرات، وهي الطاقة قاعدة تضيع، راه المشكلة راه الطاقة الكليماتيزور اللي قاعدة تخرج فيها راه قاعدة تضيع من الحيوت. حتى كان نمشيو في الطاقة الشمسية، راه الطاقة الشمسية نحن فما مشروع على المستوى الوطني في وكالة التحكم في الطاقة نخدمنا عليه من 2015 مستورة، نعرفوا نحن بصير معناتها باش يصيروا هالموجات الحر وحتى موجات البرد معناتها جايتنا، راه خدمنا اسمه برومو ايزول برومو ايزول هو شنو ينتفع به المواطن 21 دينار في المتر مربع على في الاشغال باش يعزل السطح نتاعو. علاش قلنا السطح؟ خاطر اكثر الضياع نتاع الطاقه يصير من السطح 35%. علاش؟ خاطر اكسبوزي للشمس،
1: منو للشمس اي
2: اوريزونتال، دونك منو للشمس. قلنا نبداو بالمثال، ماك تعرف احنا لي سيفونسيون ما نوصلوا نعملوا مشروع من 2015 راو طوى تخل تطور احسب قديش بعد 11 سنة واحنا رانا عملناهم ليزيتاب الكل وتعدينا بهم ولجنات ولجنات وفيهم وزارة الصناعة وزارة التجهيز الناس كل معناتها على المستوى الوطني طوى دخلنا فيه المشروع. سامحني سمعتوش به؟ ما سمعتوش به
1: من 2015،
2: هو من 2015 ما طوى تخل التو ولا في يخدم
1: حيز التنفيذ
2: حيز التنفيذ طوى قاعد
1: يا رسول الله
2: اللي هو طوى تنجم انت مثلا تخسيفونسيون على عزل الاسطح اللي احنا قلنا لهم راه مشكل الاسطح لازمنا زاده حتى الانفلوب اللي هو الحيوت لازمنا كيف كيف اسمع به حد على خاطر العمليه التسويق ما صارتش كما هي والكوميونيكاسيون
1: ما وصلتش
2: المعلومه يعطيك الصحه. دونك انت لهنا فما ناس توا يبنيوا في ديار جدد ولا ديار قدم ما همش قاعدين يعملوا في العزل، يبنيوا بالياجور العادي ويجيبوا مقاول والناس تخدموا كذا. وقت انت راك توا لازمك انت تولي تبني بالبناء ايكولوجي، ماهوش اختيار ولا ماهوش كونفور.
1: ماني لهنا استاذ تقول لي باش نبدلوا توا النمط نتاع البناء في تونس كاريمون،
2: سلوكياتنا مع التغيرات المناخيه باش تتبدل الكل. احنا لازمنا نبدلوا النمط
1: مكرهون اخاك
2: اي ولازم الدوله تشجع راهو، خاطر ما تنجمش وحدك انت ما تنجمش. على فكره زيد واش نعطي حل اخر، راهو حتى كان انت دارك مبنيه فما عزل داخلي راهو
1: كيفاش نعمل، وتوا انت فما عباد بنيت وصاي شنو نجمو نعملوا كحلول في ارض الواقع.
2: أرض الواقع الحلول اللي هي نجم نمشي فيها. أنت مثلا عندك الدار متاعك، احنا نعزلو كان الكونتور البراني اللي هو كونتاكت مع الشارع، الداخلاني ما نعزلوهش. اش معناته؟ ناخذوا منه 7 سنتي نجمو نعملوا مادة عازلة
1: أوكي.
2: ومعها جبس بلاكو بلاتر الناس كل يعرفوه معناتها، وحاجة سهلة وسريعة. حتى في جامعة من زمان تنجم معناتها تنجم دار كاملة تعزلها، فما الحلول. أما لهنا يقول لك أنا شكون باش يعاوني؟ دونك الدولة لازم تشجع.
1: التكلفة متاعو غالية؟
2: ماهوش هو العازل، ماهوش غالي. هو العازل تو العازل الداخلي باش يتكلف في 165 دينار مثلا. اوكي باش تحسب باش يتكلف فلوس، اما باش ترجعوا من بعد انت اللون تيرم اللي هو استهلاك في الطاقة، خاطر انت قاعد تصرف فلوس معناتها تشتري، حتى الفاتورة تنقص
1: تكون اقل.
2: اوكي اما انت لهنا باش تشجع العباد، شكون مثلا باش تشجع عنده 10 مليون ولا 15 مليون تشجعه كدولة تنجم تدفع 50% مثلا. علاش ليه؟ انت هكتا وسمحني بالانقطاعات، اقتصاد كامل طاح.
1: بيان سور
2: معناتها خسرنا مليارات، رانا
1: برشا خسائر.
2: شجع الناس باش تعمل العزل الحراري، حتى الطول داخلي في الديار اللي هما تنجم. علاش ما تمشيش المساكن الاجتماعيه؟ سامحنا
1: اي اللي قاعدين تويك الموجودين قاعدين يتبنيو
2: يتبنيو ها فما مساكن سبروروس وسنيت وكل يبنيو بنفس الطريقه، نبنيو مع كيما عام 73 نحن. نعطيك التو نحن كرش شروط راهي قديمة عندها أكثر من 50 سنة، اللي هي ما عادش تلائم مع التغييرات المناخية. ما عادش ديارنا بالحق راهم هم ما ينجموش لا يستحملوا لا أمطار كبيرة لا فيضانات لا موجات حر. ما عادش لازمنا نحن نبدلوا طريقة البناء متاعنا ونمشيوا في البناء اللي هو يكون صديق للبيئة. علاش؟ خطر اعتدينا على البيئة قدش من عام نحن
1: بالصناعات ردت إليكم توصل
2: بعد هي عملت رياكسيون تو الطبيعة قاعدة تعمل أي قاعدة تعمل في رياكسيون بقى نقول وش بها. احنا ساعات نحسوا نحب يغيروا التغييرات المناخية، ما نجموش نغيروهم. راه يبداو يحكيو هاو جاتنا موجة حر من ما يهمنيش أنا، جاية موجة جاية من الوروب، جاية من الصحراء. أنت أعزل المساكن متاعك والمباني حتى الحكومية اللي تستهلك برشا طاقة،
1: مؤسسات الدولة زي ده كيف
2: مؤسسات معي. الدولة راهو في كل بيرو طاقة كليماتيزور حالين شبابك مثلا وحالين الباب استهلك أكثر طاقة. امشي تو أي مؤسسة تو عمومية، أنا أول حاجة اللي حدها حال الشباك وحال كليماتيزور. ونعطيك حاجة أخرى، فما شكون يخلي كليماتيزور محلول من نهار جمعة في الليل باش يجي يرقى نهار اثنين بارد؟ علاش؟ على خاطر اكسبوزي للشمس مثلا. هو فهمتني؟ ما عاد راه فما السلوكيات لازمنا. اول حاجه ابدا بالحق بالمؤسسات الدوله. علاش مؤسسات الدوله تستهلك برشا طاقه؟

0: علاش الماء يتقص؟ راهو الماء فيه دي بومب البلاس العالين ما ينجم يطلع كان بال بال بالمضخات. المضخات هذيك تستهلك والضو لازمو ماء. سبحان الله
1: تبع بعض
0: الضو لازمو ماء. ما اخ احنا الماء الضو كيفاش يتصنع؟ الضو يتصنع من السدود، يجيو من السدود يدور المروحيات هذوكم الكبار ومن بعد تستهلك الضو. معناتها راه شوف الثروات الطبيعيه هي خلقت لنا التكنولوجيا. احنا بدينا نبداو بالثروات الطبيعية، لازم نحافظوا على الثروات. ميساس تقدم باهرة والصناعات باهرة، اما تكون الصناعات تحترم البيئة.
1: فوالا هذا هو اهم. كي تحترم مصادر اخرى نتاع طاقة هذه اللي نحاولوا فيهم،
0: مصادر الطاقة فما الريح
1: فوالا
0: مثلا، فما عندنا برشا مناطق ريح. مصادر الشمس، اما راهو نعاود نقولوا الطاقة الشمسية راهي تعاون محطات الانتاج، ماهيش هي بديل. لا
1: مش حل
0: هنا. لا مش بديل، مش بديل. علاش؟ البطاريات اللي توا قاعدين نسمعوا فيهم راهم يخدموا لكس كليماتيزور. لازمك شومبر كامله معبيه بالبطاريات اللي ما تتكلف اكثر من 35 مليون باش انت، وكل 5 سنين يتغيروا. علاش؟ على خاطر احنا في بلد متوسطي الرطوبه عاليه عندنا، اللي هي البطاريات مستحملش الرطوبه العاليه، لازم تكون هي بدا معزوله.
1: هي في حد ذاتها لازمها خدمه
0: لهنا، هي لازمها معزوله مائيا وحراريا.
1: اوكي.
0: علاش؟ على خاطر اذا كان الرطوبه عاليه
1: تصدد
0: وكي تصدد ما عادش تخدم. معناتها انت تمشي في مشروع، سامحني نسمع انا في برشا حاجات ورا في برشا معناتها بيبليكاسيون اللي باش نمشيو في تخزين الطاقه، نمشيو في اقل استهلاك الطاقه. التخزين راهي فما فلسفه، لازمك الطاقة تتكلف لك أقل وتستهلك أقل، مش تمشي في أنت تخزين الطاقة. تخزين الطاقة يتكلف برشا فلوس، وكل كل خمسة سنين باش دعم أنت المواطنين باش يبدلوا اللي باتري متاعهم، نحكيه على 35 مليون. وقت أنت كنت تعزل دار ب 10-15 مليون مثلا وتبقى على طول،
1: كلفة توصل 25 ألف دينار في بالي هكا الباتري.
0: يعني الباتري اكثر حتى من انت. شوف انت والمنطقه اللي فيها وانت والمناخ اللي فيها، معناتها راه مش الكل مش نفس التكلفه في المناطق الكل.
1: هل عندنا احنا الامكانيات كدوله باش نجمو نعملوا
0: حاجه؟ عندنا الامكانيات. علاش احنا
1: هذه مهمه؟ اذا انت مثلا تقولي 40% اليوم عميد المهندسين قال انه البناء الايكولوجي هذا انه نجم يوفر 30% من استهلاك الطاقه. انت استاذ قلت لي 40%
0: ونجمو نمشيو حتى ب 50% اذا كان نغير نازلوا الأسطح.
1: أيوة.
0: ونازلوا معناتها الحيوت، وزيد نازلوا شبابك الألمنيوم يكونوا هما بيدهم فيهم عزل حراري. نجموا نوصلوا حتى 50% و60% استهلاك في الطاقة. في بلدان أخرى راه وصلوا عملوا مساكن صديقة للبيئة وأقل استهلاك، وراه فما حاجات معناتها نجموا نشوفوهم ونجموا نطلعوا عليهم بالأرقام. معناتها راه 30% كبداية، هي كبداية نبدا. اللي هو البناء في 5 سنين كما قلت لك نجم تعطيك نعملو سويفي ونعملو كونترول، وعنا نشوفو لي زانديكاتور دي بيرفورمانس نتاع نتاع نتاع الحلول نتاعنا. راهو مش نعطيو حل وبعد نقعدو ما نتبعوش، لازم نشوفو،
1: لازم سويفي. اعطيني وين وصلنا، مانيش عملنا
0: ريالمون. اعطيني انا قداش صرفت وقداش ربحت زاد، وباش ما يصيروش انقطاعات. علاش؟ خاطر اذا كان انت ما تحلش راهو كليماتيزورات الناس كل مع بعضهم، راه ما يصيرش الانقطاعات اللي احنا شفناها عشناها هذه. احنا في عام ناول مثلا جاتنا موجات حاره، علاش ما صاروش انقطاعات؟
1: سنين اكثر تختلف الامور،
0: خاطر السنه خاطر عام ناول صاروا موجات حر ماهيش بالانتونسيتي هذيا، ما توصلناش ل 50-52، نجم يكون نهار وصلنا له في منطقه معينه. اما توا كي نشوفوا احنا الخريطه كلها 48-49، معناتها المناطق الكل ناس كل شغلوا كليماتيزرات كل مع بعضها.
1: اي لوجيك.
0: هو راهو الانقطاعات، فما نظام حمايه كي نفوتوا الحراره المعينه، راهو لازمهم يقصوا الضوء باش ما يصيرش الشبكه ما تصيرش فيها تلاف، ومن بعد رسينا في الضوء يرجع من بعد الصيانه وتحب لها برشا وقت وكذا. دونك احنا رانا نمشيو في الحلول اللي هي اقل استهلاك للطاقه، هذه اهم حاجه. نبدلوا سلوكيات نتاعنا بتباع. هو راه كي تمشي في مسكن اقل طاقه انت سلوكياتك باش تتبدل، ما تصورش كليماتيزور كي تبدا عندك الكونفور ترميك نتاعك مرتاحه فيه، ما تصوركش باش تحل كليماتيزور، خاطر احنا كنا نعرفوا اللي هو يمرض، معناتها نعرفوا
1: والفاتوره تجيك غاليه.

0: الخريف. الفاتورة دي ما نقول احنا ربي يستر بعد في بعد ما يفسيف قديش تجي الفاتورة. هو نجموا نستهلكوا في الطاقة ونستهلكوا في الكهرباء وما يصيروا الناس انقطاعات ونحافظوا على الطبيعة اللي هي أهم حاجة اللي نعيشوا فيها.
1: لو اتبعنا الحلول والخطوات اللي حكينا فيها.
0: حلول سهلة ما هيش صعيبة وما ما نصعبوهاش ونبدأ ميساش نبدأ بالحجرة.
1: ممكن طويكة مش عارفين منين نبدأ و...
0: أنا حسب ما نشوف اللي التشخيص أكثر منه مثلا كي نبدأ نحكيه على المناء باهرة ريت كي نحكيه على المناخ بتاعنا ناخذوهم المعلومات في اليوتيوب بتاعنا معناتها فما ذوما اللي زانديكاتور ناخذوهم نقوله مثلا الزون شمال الغربي قديش اعلى درجات نجم توصل هذوما اما مش نقعدوا نحن
1: ونبنيو عليهم بيان سور
0: ونبنيو عليهم اما كيش نقعدوا نحكيوا كنا شخص وكل واحد شخص بطريقته هي والحل هنا تو احنا بديناش حتى في برنامج خرجوش برنامج هكا قالوا لنا مثلا هاو فما برنامج عزل عزل حراري ولا فماش برنامج حتى نتاع شنعاونكم تشريوا بطاريات حتى كان هم ما همش ناجعين نمشيوا احنا الاقصى فماش برنامج ما فماش تو احنا قاعدين شخصوا وبعد تتعدى موجة حر ندخلوا في المطر وفي تنسيوا موجة حر وبعد نذكروها
1: ونتليوا فك الفيضانات وكالدنيا اللي باش ونرجعوا ما تصيرش
0: اي خاطر احنا ونرجعوا وبعد نذكروا كي تصير موجة الحر عام الجاي ونقعدوا معناتها راهو قاعدين التسيير قاعد يصير نهار بنهار اللي هو راك لازمك انت تكون عندك رؤية يكون عندك زادة استباق
1: للـ
0: للـ للـ للأزمة ولا والحرائق تشوف انت معناتها مسخانة تشوف انت اسبانيا وتشوف فرنسا وتشوف الحرائق قاعدة تصير معناتها راهو العالم قاعد يتغير
1: ولا لهنا سخانة وحرائق وفي بلدان اخرى ريت
0: كيف كيف؟ كيف كيف؟
1: فما بلعك فما مطر يعني فما ظواهر جوية مطرفة قاعدة تصير في نفس الوقت
0: احنا هو صبت المطر زادة
1: تبرور للبارح
0: مثلا انت كي تجي تشوف تو سخانة
1: سبحان الله
0: وبعد يصير لهنا شو احنا راهو كيصيروا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون هو يعمل طبقة عازلة اللي يخليك ما عادش الطبيعة معناتها قاعدة تتأثر بالهل الانسداد متاع التبخر اللي قاعد يصير ما عادش قاعد يصير تبخر عادي وما احنا مستنسين الامطار تهبط في الفصل متاعها ونعرفوهم مختيش يهبطوا الامطار تو تبروري ما تبروري في السيف حاجة
1: الحرارة متاع البحر زي دي كيف كيف اللي هي
0: ارتفعت
1: جدا
0: ارتفعت على خطر نعود نقول لك التغييرات المناخية المتسارعة والتحولات هذه قاعدة تعطي في تأثيرات راهي سريعة برشا وهي قاعدة تنبه فينا راهو باش نجمو نخدمو على المستقبل ورانا لازمنا نخدموا على 10 سنين قدام وعلى 20 سنه قدام ها نحن تو فما برامج 2030 2050 2000 اسكو البرامج هذوما ناجعين وقاعدين يتمتعوا بهم المواطنين وقاعد انت تعم في السويفي هذا المهم فهمت
1: هذا المهم صحيح
0: هذيك هاك علاش احنا راهو لازمنا بالحق حتى تو البنائات جديده ميساش اللي يولي عندنا ثقافة العزل الحراري والمواد الإيكولوجية ونمشيوا فيهم أكثر برشا ناس يقولوا لي وين نرقاوهم
1: هذا هو
0: ما عندناش ترى ريت علاش هي مربوطة اللي هي لازم تشجيع الاستثمار في المشاريع الإيكولوجية شزة
1: لازم برشا ناس تخدم في الحاجات هذه يعني لازم تشجيع على منين باش نجيبوهم احنا
0: كيفاش باش يحل هو مثلا وحدة إنتاج تتكلف ما نعرفش قداش من مليار أنت شجعوا باش ترقى انت المواد الايكولوجيه متوفره في السوق تمشي تشري بتباع باسعار لازم يكونوش اسعار غاليه خاطر المواطنين والا اسعار غاليه والدوله تتكفل بنسبه
1: معينه
0: دعم بالضبط يصير فيها الدعم
1: هذه شوية من الحلول على المدى على حاليا زيد والمدى البعيد
0: هذه الحلول لازمها نمشيو فيها معناتها بسرعه
1: وي راهو الاكسيون ديريكت خاطر
0: ما عادش خاطر ريت تو انت التحولات تو قاعده تصير ما تعرفش على شنو ينجم يصير اخر ما نجموش نعرفوا احنا ولا ما نجموش نتوقعوا
1: شنو ينجم
0: ريت علاش مثلا فما تو ساعات نلقى شكون يقول لك بعد نهارين باش يبرد الطقس مثلا وكذا ساعات تلقاه راهو بارد في الليل وسخون في النهار
1: ومناطق
0: والرطوبه عاليه كان لاحظت
1: رطوبة
0: برشا معناتها تحس اللي انت قاعدة تعيش بالحق في بيئة تحس فما بيئة ملوثة معناتها هكا علاش راهو احنا لازمنا نعاود نقول لك الدولة تشجع وتعمل برامج تكون مشجعة باش نمشيو في البناءات الصديقة للبيئة باش معاش أول حاجة
1: تتكرر الحاجات هذه
0: الحاجات هذه راهو الانقطاعات راهو يقصر معاش عندنا خاطر إذا كان معاش نستعمله التبريد والا التسخين والا الكهرباء اقل خاطر راهو شوف البناء الايكولوجي من المميزات نتاعو ينجم حتى لابور تيرميك نتاع الصباح هو يستحفظ لك عليه لو في وسط الدار في الشتاء في الشتاء راه تكون دافيه راه الدار ما تستعمل الشوفاج راه هذه هما الحاجات اللي احنا نمشيو فيهم
1: والعالم قاعد ماشي فيها زاده كيف كيف
0: ولا تشوف البرامج ايه؟ في العالم راه برامج كبيره اول حاجه ايه؟ ويشجعوا على الاستثمار في الـ في الاستهلاك اقل في الطاقه
1: شكرا لك على المعلومات هذه وصلنا لموعد الاخبار شكرا لك سي عدنان حديد الخبير في النجاعة الطاقية حل من الحلول لازمنا نقعدوا مع بعضنا نسكوا لك اهل الاختصاص باش نعرفوا منين نبداو ونعملوا السويفي اهم حاجه كما قلت انت يعطيك الصحة شكرا لك احنا نخليكم مع مريم كديرة في اخر مستجدات الاخباريه نتقابل غدوه في الامان وباي باي
2: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت اما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك واصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
4: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت وسهرية 27 جويلية ما تتفلتش برشا طرب وفن راقي يستنى فيكم مع النجم العربي وائل جسار نهار

0: ربع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: ديوان فام فلاش نيوز،
2: موجز منتصف النهار. ديوان فام عسلمة. توقعات بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد ظهر اليوم بولايات جندوبة وباجة وسليانة والكاف والقصرين، ثم تشمل تدريجيا ولايات القيروان وزغوان وبنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة، وتكون أحيانا غزيرة وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا مع تساقط محلي للبرد، وفق ما فاد به المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للطقس. النائب بمجلس نواب الشعب عبد الرزاق عويدات ينتقد خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة أزمة انقطاع الماء والكهرباء بعدد من جهات البلاد غياب ممثلي السلطة التنفيذية عن الجلسة، معتبرا أن ذلك يحرم النواب والمواطنين من توضيحات بشأن أسباب الأزمة وأفاق تجاوزها.
3: كتلة الخط الوطني السيادي تعبر عن احتجاجها على الوظيفة التنفيذية التي لم تخاطب الشعب في أزمة انقطاع الماء وانقطاع الكهرباء عن الأسباب، ولم تطمئن الشعب متى ستنتهي هذه الأزمة. وكذلك تحتج كتلة الخط الوطني السيادي على الوظيفة التنفيذية لعدم حضورها اليوم مع علمها بهذه الجلسة، لم تحضر معنا لسماع نقد وسماع شكوى المواطنين من أزمة انقطاع الماء والكهرباء. انقطاع للماء نتيجة انقطاع الكهرباء، وانقطاع الكهرباء بشكل فوضوي دام أكثر من 12 ساعة في بعض المناطق. الأسباب التي أدت إلى ذلك هو ما كنا نقوله في كتلة الخط الوطني السيادي دائما، أن هذه الوظيفة التنفيذية ليست لها برامج واضحة ولا استراتيجيات واضحة، لأن انقطاع الكهرباء جاء نتيجة استهلاك يزيد عن قدرة الإنتاج، وهذا نعلمه منذ زمن.
2: الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تعلن أن يوم غد هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهرية بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين إلى التوجه إلى الإقباضات المالية أو استخدام المنظومات المتاحة للتصريح مبكرا، تفاديا للاكتظاظ والازدحام بمقر الإقباضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية في اليوم الأخير. إلى شأن الدول، مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعلن عن تأجيل رحلة نتنياهو التي كانت مبرمجة صباح اليوم إلى واشنطن دون الكشف عن أسباب تأجيله. والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن طهران لم تطلب استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير فهو لا يزال مغلقا على حد قوله. ختم والموجز الإخباري، أجمل تحيات مريم كديرة، في أمان الله.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: 106 ولا على ديوان اف ام .net. منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان اف ام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان اف ام صوتكم.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوار ينطلق معكم توا يتوصل حتى للماضي ساعتين كالعاده، عوده على هم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. تحيه لكل متابعينا ومشاهدينا ومستمعينا، طريق السلامه للجميع، للناس الكل تسمع فينا في الطرقات، ان شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين، للناس تسمع فينا في الخدمه ان شاء الله ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوه. برده الدنيا كم شويه معناتها فما تغيرات في الطقس، وتنعطيكم كل التفاصيل معنا في الحصة. تحية الجالية التونسية لبرشا منهم يسمعوا فينا توا، كانوا البرا يسمعوا فينا توا في تونس، مرحبا، هللتم أهلا ونزلتم سهلا، وإن شاء الله يا ربي إقامة طيبة وعطلة سعيدة للجميع. مرحبا، شنو مش نحكي اليوم، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تسويتا. فيديو لتدفق مياه الصرف الصحي نشاط الحمامات السياحية يثير الغضب، النائب بالبرلمان صاحب الفيديو ياسين مامي ضيفنا في ماكس بارتاج. حملة تشجير انتهت بالإتلاف، متطوعون يكشفون تفاصيل مجرى لأشجار الجاكارندا، موضوعنا في إيكوويب. تمويلات على الشرف تصل إلى 25,000 دينار، ما هم المعنيون بها وكيف يمكن الاستفادة منها، موضوعنا في الشيفخ دو جوغا. اجتماع بالبرلمان، لماذا دق أطباء التجميل نقص الخطر، موضوعنا في ديكريبتاج. وسط ارتفاع درجات الحرارة إنشاء نقطة مياه لإنقاذ الحيوانات البرية بالقصرين، موضوعنا في ميديتور. بعد موجة حر قياسية، أمطار وتبرور ورياح قوية وبحر هائج، فماذا يحدث، موضوعنا في أنفو أنتوكس. أمام غياب كلي للحكومة، البرلمان يناقش أزمة الكهرباء والماء، موضوعنا مع لكتو دجوغا. ماذا في الاجتماع الأول لوضع ملامح الاستراتيجية الاتصالية والترويجية لتصدير زيت الزيتون، موضوعنا في الوانفو. وسفاقس تحتضن المسابقة الجهوية للحدث النبوية، موضوعنا في الوانفو.
0: منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
2: مرحبا، محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، مريم مصمودي في استقبال تليفوناتكم، كوتي ديجيتال مال غريبي، وأشرف رباحي معكم كوتي ميكرو هدى الرغمي الماضي ساعتين.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل حتى للماضي ساعتين. فيديو دار برشا على لي ريزو سوسيو، صوروا النائب البرلمان ياسين مامي في الحمامات، في شاطئ الحمامات السياحيه، تدفق لمياه الصرف الصحي. فيديو اثار جدل واثار غضب من برشا متابعين، وخاصه من الناس اللي احنا توا معناتها في موسم سياحي، فهم برشا زوار لتونس سواء كان من الداخل ولا من الخارج. الفيديو هذا نرجع عليه بأكثر تفاصيل، وشنو اللي قاعد يصير بالضبط، وعليش وصلنا للوضعية هذية. نستقبلوا نائب وتشفيت ونحكي في الموضوع.
0: ماكس بارتاج،
1: النائب في البرلمان عن الحمامات ياسين مامي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا بك، اهلا وسهلا، ومرحبا بكل المستمعين.
1: شكرا. فيديو صورته في شاطئ الحمامات اللي تدفق كبير لمياه الصرف الصحي، علاش وصلنا للوضعيه هذه؟
2: رايح وضعيه تصريح يعني قنوات الصرف الصحي، شبكه قعدت يعني في كانت فما شبكه كبيره موجوده بخليج الحمامات. تم إزالة هذه الشبكة في عديد من المناطق وتعويضها بمحطات ضخ أو بحلول أخرى. بقات جزء من الشبكة موجودة القنوات في شاطئ وسط مدينة الحمامات. هذا يعني في كل مرة العديد من
1: وعندما تقاموا بإصلاح بدل القنوات
2: في السابق يعني كان كل الريزو يعني شبكة ديوان التطهير موجودة على الشريط الساحلي من الحمامات الشمالية إلى معناتها في العديد من النقاط. اليوم قعدت عنا نقطة اللي موجودة في وسط مدينة الحمامات في السنتر فيل، اللي معناتها تسبب إشكاليات بيئية في كل مرة إما في تقلبات مناخية أو حتى كيصير إشكال في الشبكة، معناتها تصير انسداد في الشبكة. وهذا الحقيقة ماهوش مقبول، خاصة أنه إحنا اليوم في موسم سياحي. إحنا الموضوع هذا بصفتنا أولا نائب شعب، كنا منذ تولينا للمسؤولية نبهنا للموضوع هذا، كنا رسلنا كل السلطات المعنية، الوزراء اللي عندهم دخل في الموضوع، أيضا بعد هذا حضرنا وواكبنا قرابة 7 اجتماعات على هذا الموضوع. أكثر من ذلك يعني تحرك ديوان التطهير وخصص اعتمادات مالية للقيام بدراسة لإزالة هذه الشبكة. وتم تخصيص يعني وصارت الدراسة، ولكن الدراسة أفضت إلى فرضية وخيار وحيد اللي هو تعويض هذه الشبكة بمحطة ضخ في مكان من المبرمج أنه يكون منتزه في الحمامات ويكون متنفس لمتسكنين الحمامات، وهذا ما رفضوه العديد من المتسكنين نظرا لأنه يقول لك معناتها شنحلوا هذا الإشكال وشنخلقوا إشكال ربما جديد. اليوم على كل حال احنا هذه المشاهد والصور ما نحبوش نشوفوها، ايضا ما نحبوش ننشروها، وما نحبوش نساهموا في اعطاء صوره خايبه على بلادنا. بلادنا عندها العديد من الميزات. بلادنا اليوم احنا مقبلين على موسم صيفي، نعرفوا جاذبه للسياح نظرا لخصوصيه الشواطئ نتاعنا والطبيعه والجمال الرباني اللي عندنا، هذا لازمنا نحافظوا عليه. اليوم كيف ما نحبوش نعطيه صوره قاتمه، ولكن وصلنا لنشر هدايا لمزيد الضغط، لانه لقينا اليوم كيف صارت إشكال ربما مع المواطنين، كل شيء حبس. اليوم ما لازمش حاجة معناتها مواضيع كيف هذه تتأخر أكثر، وتزيد معناتها تتأخر في الإصلاح متاعها. كيف ما نحبوش ننشر صور قاتمة على في الموسم السياحي، ولكن خوفنا على المصطفين وخوفنا على المدينة، وفي دار أيضا زاد ضغطنا من أجل إيجاد الحلول هو اللي خلانا ربما أنه الموضوع يعني لازم يحظى بأهمية لإزالة كافة هذه الشبكة. ديوان تظهير اليوم فيها برشا مشاكل كبيرة، مش كان في هذه النقطة، فما نقاط أخرين اللي فيهم مشاكل أيضا، اللي هي خاصة من الروائح والإفرازات اللي معناتها قاعدة تتسبب فيها هذه المحطات. اليوم لابد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، لابد من الاعتماد على العديد من معناتها نعتمد التطور حتى التكنولوجي في معالجة المياه المستعملة، وفي أنه ما تفرزش روائح، في أنه ما تخليش مخلفات ربما، وتكون فما استباك والاعتماد أيضا على حتى أنه يتم التحكم فيها هذه المضخات أيضا حتى على عن البعد. اليوم لابد مواكبة التطور التكنولوجي في يعني معالجة المياه المستعملة ومراقبة محطات أيضا الضخ. احنا طبعا كيف ما نضغطوا باش نلقاو الحلول، كيف ما احنا نساعدوا مختلف المسؤولين ونسقوا بين مختلف الادارات باش نلقاو الحلول في المشاكل في الاشكال هذايا وغيره. كان فما تفاعل من السيد وزير البيئه اللي كان عندنا اتصال ببعضنا البارح، ومعناتها كيف صار هذا الاشكال مع السيد وزير البيئه السيد والي تنابل ايضا كل المسؤولين، انه لابد الموضوع هذا يكون محل اولويه ولا يخضع يعني لاي
1: معنى. الفيديو جاب نتيجه في النهايه.
2: احنا هو شوف الحقيقة معناها كان في السابق وكنت يعني سبب بش اني نسقت بين السلطة الجهوية والمركزية، وكان حضر السيد وزير البيئة والسيد ولي تنابل ومختلف السلطات المحلية والجهوية على عين المكان منذ فترة، منذ قرابة سنة ونصف كانوا حاضرين المسؤولين على عين المكان في هذه النقطة اللي فيها هذا الاشكال، حضروا وكانت فما ارادة لانه لحل هذا الاشكال ولإزالة الشبكة. كيف ما قلت لك المشكل الموجود هو اليوم معناها بعض الاعتراضات يعني من المسكنين الذي لازم معالجتها، اما معناتها اقناعهم او النظر في حلول اخرى يعني بديله خيارات اخرى اللي تكون يعني معناتها المكتب الدراسات قدم خيار وحيد. واحنا مكتب الدراسات من المستحسن انه يعطي العديد من الفرضيات ونشوفوا ما هي الفرضية المثلى لمعالجة هذا الأشكال. اليوم ريت كيف حسينا أن الموضوع هذا ربما كيفاش نقوله برد أو معادش ولا محل أولوية، أو فما مواضيع أخرى أصبحت دكتواليتي وهذا الأشكال ما تحلش، شفنا أنه لابد من لفت الانتباه مرة أخرى، لابد من مواصلة الضغط، لابد من لفت نظر المسؤولين أنه هذا الموضوع يبقى يعني يمثل اليوم صار نقطة سوداء في وسط البلاد
1: في وسط موسم سياحي
2: لابد من معالجتها.
1: فوالا ان شاء الله ما عادش نداول المشاهد هذيا في بلادنا، وخاصه في المناطق ربما خاصه يكون في اكثر اقبال وتكون هي وجه البلاد. شكرا جزيلا نايف البرلمان عن الحمامات ياسين ميمي، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. احنا اتصلنا بالوناس، ونحب نذكر مازلنا نستناو في الرد نتاعهم اذا كان فما تفاصيل واذا كان فما جديد يكونوا حاضرين معنا في المباشر. مرحبا بكم، اهلا وسهلا. نص نهار و22 دقيقه على موجاتنا، ان شاء الله تكون بدايه اسبوع موفقه وراقه وجميله للناس الكل. احنا مشوارنا متواصل معكم حتى الماضي ساعتين، نحكي على حمل التشجير للاسف في وسط الحرائق اللي احنا كنا نعيشوا فيها الايامات اللي فاتت مع موجه الحر، وشفنا مجهودات كبيره جدا لعوائل الحمايه المدنيه اللي نوجه لهم بالمناسبه تحيه. حملات التشجير اللي تصير بعد كل حريق ولا بعد كل حاجه مش باهيه في بلادنا، نتمنى انه نحافظوا عليها ونتمنى انه نرعاوها الناس الكل، وانه نتعهدوها بالصيانه باش نحافظوا عليها باش تقعد ديما بلادنا في احسن صوره. لكن ما جرى مع أشجار الجاكرندا الحقيقة في مرة ثانية، الأشجار هذو ما قلعوهم ونحولهم السياج متاعهم، عاودوا زرعوهم وعاودوا عملوا لهم سياج يعاودوا يتقلعوا مرة أخرى. شنو اللي صار؟ شنو التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تتسويتا. رئيس فريق متطوعون للتشجير زياد بصيلي، مرحبا بك، أهلا وسهلا. شنو حوالك؟
3: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: شكرا جزيلا، مرحبا، شكرا على قبول دعوتنا. شو اللي صار بالضبط سي زياد؟ اشجار الجاكرندا وين زرعتوهم بالضبط؟ شنو كيفاش كانت التجربه الاولى ثم كيفاش كانت التجربه الثانيه؟
3: به من الاول احنا بدينا في طريق رميلة، خذينا بالتشاور بتبيع مع البلدية مع بلدية القلعة الكبيرة. في سوسة بتبيع. خذينا الطريق ذاك، حبينا نغرسوا فيه اللي هو طريق المول يتسمى معروف في البلاصة. حبينا نغرسوا أشجار الجاكرند، وافقوا البلدية، عملنا التخطيط متاعنا وين باش يقع الحفر وكل. بدينا من الأول تقريبا 200 شجرة غرسناهم، بعد عملناهم تقريبا 50 أخرين هكا في نفس البلاصة بالطبيعة نفس الطريق. الله غالب العام اللي فات تعبونا شوية، فما في البلاصة هذيك فما شوية غنم ترعى غادي، كل مرة واحد يجي يكلم الشجرات بالغنم تاعه بالطبيعة. بعد ما رأنا إلا وأنه فما صار اللي صار، معناها الناس كل في بالهم تقريبا باللي وقع القلعة متاع الشجر 10 شجرات. عودنا رجعنا تفاعلوا معنا الناس من كل جهة، البرة من سوسة، البرة حتى من تونس كلمونا وبالرسمي معنا الدعم معنوي بالطبيعة. بعد مشينا غرسنا في نفس البلاصة، عودنا غرسناهم بالدعامة متاعهم بالسياج، خلينا السياج كل تبرعنا المنبت معناها بالشجرة ذاك، وعلى أمل أنه باش نشوفوا الشجرات ياخذوا طريقة مرة أخرى ويكبروا إن شاء الله يعطونا الورد البنفسجي ذاك المعروف معروفة به الجاكرند. للمرة الثانية على التوالي صار اللي صار، وربي يهدي ربي يهدي.
1: معناتها حبيتوا أنه المدخل يكون جميل مزين بالورود الجميلة، علاش اخترتوا الجاكرند معناتها كنوع متاع أشجار؟
3: بالضبط، تفاعلت معنا البلدية متاع البلدية المكان، سمته شارع الجاكرند الطريقة ذاك الكل. استبشرنا خير بالحق، كل مرة نصوروا بالإياي هكا ونشوفوا كيفاش مشي يولي الطريق بالحق حاجة تعمل كيف. اللي يتعدوا من الطريقة ذاك يعرفوا معناها كيفاش معناها بالحق طريق مزيان على الأخر، وقت تبدأ خارج من القلعة ترى البحر يبدأ مقابلك وتشوف اللون البنفسجي بعد إن شاء الله. كهو هذا ما صار إلا بالتنسيق مع البلدية، ما غرسناش وحدنا. جاتنا رسائل بالك راهو في أرض الناس، بالك راهو لازم تركبوا كاميروات، مش سهلة الحكاية. مش سهل أنك باش تركب 200 شجرة 250 شجرة تركب لهم كاميروات في الخلاء، خاطر الطريق هذاك فيش سكان تقريبا. وكيف كيف زاد السياج، معناه هو تقريبا كل فيهم السياج وكل ركب لهم السياج، تقريبا 80% من الشجر فيه السياج.
1: يطيحوه ولا يهزوه معناتها السياج؟
3: اللي وقع معانا المرتين اللي فاتوا انه قصوا السياج ما حاجتهمش بالحديد، معناها بالواحد حاجتهم بالشجر باش يقلع باش يقصوه، تقص الشجر مش تقلع، تقص بآلة حادة مرتين. بالحق معناها الواحد
1: ما نجمتوش تعرفوا شنو هي الاهداف معناتها وراء قص الشجر هذا؟
3: ما نجمناش، الامور بيد القضاء توا.
1: الأشجار ماهيش كبيرة هي باش تولي في حمى ولا مازالت صغيرة؟
3: لا مازالت صغيرة،
1: مازالت صغيرة.
3: المرة الثانية تو عندهم 10 أيام تقريبا من اللي غرسناهم، ما عندهمش برشا.
1: عمل تخريبية معناتها نجم تكون كان هكا.
3: واللي جاي يعمل هكا وشو بالرسمي لو كان عنده ذرة واحدة بالرسمي الإنسانية وشاف اللي عندنا تقريبا 4000 اللي كان مانيش غلط 4000 هكتار خسرناهم من الثروة
1: الطبيعية
3: الغابات وكل، ويجي تسمح له نفسه باش يجي يقص شجرة ما عملت له شيء في الطريق، في طريق الدولة تابع الدولة، طريق هذاك تابع للطريق، معناها الشجر اللي غرسناه تابع الطريق. بالتشاور مع البلدية ماناش وحدنا، جينا كاك عجبتنا البلاصة مش نغرسوا، لا احنا فما شكون يتواصل معنا الفترة هذه ويحب يغرس 3 شجرات، ومشى حكى مع البلدية، وأنا شخصيا قلت له راه من نجم ونغرسوا إلا ما يكون فما نعملوا مراسلة للبلدية ويكون الامور معناها منظمه 100%، ما نغرسوش حتى لو كان شجره واحده، لانه احنا جمعيه مانيش نخدموا كيكه، ما خدمتنا منظمه ونحترموا المسافه بين الشجره والشجره ونشوفوا البلاصه وين شنو اللي تستحق الشجره هذه، مش كيف الطريق هذا مثلا نغرسوا فيه جاكرندا، طريق الاخر نجم نغرسوا فيه شجيره، طريق اخر نجم نغرسوا فيه شجره الخروب، معناها كل شجره والخاصيه نتاعها والبيئة اللي تنجم تمشي فيها.
1: نذكر الموضوع عند القضاء كولا لا، في انتظار ما ستصفر عنه الأبحاث.
3: بالضبط بالضبط.
1: هذا هو. شكرا يفضلك وشكرا على كل المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها. شكرا لكل المجتمع المدني اللي قاعد يتطوع ويشجر في بلادنا باش ترجع بلادنا اجمل واحسن. راه ما تتصوروش معناتها واحد شنو الحاجه اللي يخليها كأنه هو يخلي شجره ويخضر حاجه تقعد معناتها يساهم في انه بلادنا تقعد خضره تكون انه بلادنا تقعد مزيانه. مرحبا بكم. احنا واصلين معكم مشوار تمويلات على الشرف توصل الى 25,000 دينار. شكون المعنيون بها وكيف يمكن الاستفادة منها؟ بعد الفاصل نحكي في الموضوع.
0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
4: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوالي الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكون معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل حتى للماضي ساعتين هذه منك نسمع. تحيه لكل الاصدقاء والصديقات اللي تواصلوا معنا عشان اليوتيوب تاعنا لديوان اف ام لايف. نصاف الدهش مرحبا، فدوى دالي بيبي، حبيب بن صالح، فايزه ساره مرحبا، اهلا وسهلا، الياس الياس مرحبا، هيثم الغزي شحوالك مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا لكم جميعا، مرحبا بكم، شكرا على التفاعل. وتحياتي لكل الاصدقاء خاصه اللي تابعوا فينا من الخارج، ديما نحس مع لأنه ناس اللي موجودة في الخارج من خلال البرامج متاعنا تعرف شنو موجود في البلاد وتوصلها كل أخبار البلاد. ومي عبد الله مرحبا، لو سهلة، تحياتي ليك، شكرا على التفاعل، شكرا لكم على التفاعل وعلى المزيكا وعلى الورود وعلى كل شيء، شكرا شكرا. يلا مصير معكم بشوارنا نحكيه على تمويلات على الشرف توصل إلى 25,000 دينار. شكون هما المعنيين بها؟ كيفاش يمكن الاستفادة منها؟ شنية هي الحكاية في حد ذاتها؟ نحكيه في الموضوع تتشويته.
0: Le chiffre du jour.
1: سي محمد صلاح العياري المستشار الجبائي ضيفنا، مرحبا، هلا وسهلا، شنو احوالك؟
5: مرحبا مدام هدى، مرحبا بالسيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
1: شكرا، مرحبا بك، اهلا وسهلا. شو معناتها التمويلات على الشرف؟ ساعات نفسروها هي قروض، نوع من القروض، نوع تمويل لحاجة اخرى، هاد نفسروا بعد وندخلوا في التفاصيل.
5: وهو كذلك. قبل كل شيء احنا يقول قائل كيفاش جاء الامر هذا؟
1: هكا
5: بين عشية وضحاها لقينا امر عدد 148 مؤرخ 23 جويلية 26.
1: هاي
5: هو الحقيقة الامر هذايا تم التنصيص عليه والناس راهم قاعدوا يستناو مدة طويلة بالفصل 412 ثالثا جديد من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ 2 أوت 2024. وهو الذي نص على إصدار أمر لضبط الطريقة لإسناد مثل هذه القروض.
1: معناها حوالي سنتين. هو قانون تم المصادقة عليه في البرلمان وقعدوا يستنوا في الأوامر. أي فوالا.
5: أي نعم، ذكر حكاية الشيك بدون رصيد، فك الإطار ذاك، هذا هو القانون. عدد 41 مؤرخ 2 أوت.
1: قعدوا
5: يستنوا حوالي سنتين. يقول القائل البي الفائدة توا أصدر الأمر الذي كنا ننتظره لمدة طويلة. والتذكير كذلك الفصل 412 ثالثا خطر التفصيل جاء في الأمر، من الأفكار الرئيسية جاءت في الفصل 412 ثالثا من القانون هذا عدد 41 سنة 2024. ويقول بصريح العبارة وهذه ممكن أهم نقطة، هو يعمل المصرف على البنوك على الحد من أسباب إصدار الشيك دون رصيد في التاريخ ذاك، والتدعيم دوره الاقتصادي ووظيفته الاجتماعية، وتجنب الممارسات المرخاة في المعايير المهنية. هذا بصفة عامة. أما اللي يهمنا اليوم ويتخذ لفائدة الأفراد الأولى وأصحاب المشاريع الصغرى أو المؤسسات الاقتصادية الصغرى المتوسطة التدبيرات ذكرها. أهم نقطة نحب نركز عليها خاطر التفاصيل باش نلقاها في الأمر، تخفيض اعتمادات من قبل المصرف لا تقل عن 8% من أرباح السنة المحاسبية السابقة. تعرف راك تقول 8% من أرباح السنة المحاسبية السابقة مبالغ لا بأس بها.
1: ما شاء الله البنوك تحد تربح، تحقق في برشا أرباح.
5: اي نعم اي نعم، هذه نجم نقولوا بشرة للمؤسسات الصغرى المتوسطة وللشركات الأهلية وللأفراد اللي تو باش نحكيوا عليهم بالتفصيل. وجاء الأمر هذا لتطبيق بالطبيعة أحكام الفصل 412 ثالثا اللي كنا نحكيوا عليه. الحاجة الأولى سؤالك تو قلت لي شكون هم المعنيين بالأمر، جاء بصريح العبارة الأمر قال النص هذا الأمر يكرس توجها جديدا في السياسة الاقتصادية يقوم على توفير آليات تمويل أكثر مرونة. ما هو العبارة الشهيرة المدة الأخيرة المرونة بما فيها كفوتر إلكترونية المرونة بفائدة من أفراد وأصحاب المشاريع الصغرى لولا اثنين المؤسسات الاقتصادية الصغرى المتوسطة دي ما نحكيه عليهم يقولوا يمثلوا حوالي 90% من النسيج الاقتصادي التونسي، وثلاثة الشركات الأهلية. نقولوا إيش نحب نقولوا على الشركات الأهلية، أنا نقول ما لأي شركات تونسية لحما ودما وتعمل بالطبيعة على تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق مشاريع في الجهات الداخلية وبطبيعة الحال خلق مواطن شغل إضافية. بالتالي هذوم ثلاثة المعنيين أفراد وأصحاب مشاريع الصغرى، مؤسسات الاقتصادية الصغرى المتوسطة والشركات الأهلية. هذه الفكرة الهامة شكون هم الأشخاص المعنيين. نجي تولي الفكرة اللي قلتها أنت في الفصل الأول من الأمر، هو عبارة هيلة حساب خط التمويل على الشرف. باهي الجملة حساب خط تمويل على الشرف، يقول قايل فاش يتمثل هذا خط التمويل على الشرف. هو لتخصيص موارد حصريا لإسناد قروض، وركز معايا توا حاجة هامة برشا، قروض والتمويلات صغرى دون فوائد. تذكر يقول لك يمشي للبنك وتطلب عليه ضمانات ونسبة الفائدة مرتفعة، ومرات نطلب احنا اكتنفيل نسب الفايده لابونيفيكاسيون دي تو دانتيري باش الدوله مثلا تاخذ على عاتقها ثلاث نقاط ونخفض من نسبه الفايده. هذوك من الكل تجاوزناهم اليوم، اصبحت القروض والتمويلات دون فوائد. حاجه مهمه اللي المؤسسه ماهيش باش ترجع اكل فوائد اللي نحكيوا عليها بصفه عامه. شكون من الفئات مالا اللي قلناهم في النص القانوني
1: اللي هما الافراد وصاحب المؤسسات الصغرى المتوسطه والشركات الاهليه
5: الى جانب الشركات الاهليه؟
1: اي هل انه كل الافراد وكل المشاريع الصغرى وكل المؤسسات الصغرى والمتوسطه وكل الشركات الاهليه عندها الحق في الحصول على هالقروض هذيا وعلى التمويلات دون فوائد؟
5: عبارتك باهي، عندها الحق. نعم عندها الحق بالقانون وبالامر الذي تم إصداره على أساس الفصل 412 ثالثا من القانون عدد 41 سنة 2024. بعد لك قلنا هذا الكل توا دونك باش نمشيو عرف الأمر كذلك اش نقصد بالمشروع الصغير. جاء قرر المشروع الصغير هو كل مشروع لا يتجاوز حجم استثماره 150 ألف دينار، وبالتالي تقول صغير لازمك تحدد السقف هو 150 ألف دينار. هذا هي السقف تاع تعريف المشروع معناه بالنسبة للمشروع الصغير. الفكرة توا الثانية إضافة للقروض اللي نحكيو عليها بشروط ميسرة، إسناد فترة إنهاء، ما أنت باش تاخذ قرض باش ترجع، قلنا ما فماش فوائد من التفقيد. أنت باش ترجع. فترة إنهاء لا تتجاوز 6 أشهر وذلك دون احتساب أي فوائد مالية. معناها أنت وقت يبدأ الكونتور يدور كما نقولوا باش تبدأ ترجع بالطبيعة الأصل نتاعك الدين هذاك، يقول لك راه عندك فترة إمهال برا اشري شوية معدات، برا وقف المشروع على ساقيه، برا ابدأ النشاط نتاعك، وعندك 6 شهور وبعد نبدأ في إرجاع أصل القرض اللي كنا نحكيو عليه. ومن بين أهم الأحكام التي تضمنها الأمر أن القروض والتمويلات على الشرف تمنح على المدى القصير. شو معناها المدى القصير؟ معناها يجب تسديد أكل القرض هذاك خلال فترة لا تتجاوز سنتين. مع إمكانية فترة المال كنا نحكيو عليها
1: ستة أشهر
5: وذلك دون احتساب أي فوائد مالية. علاش عميل باش يقول لك ديما والناس تاخو وتجي بعد ناس أخرين، حاول ننفع أكثر ما
1: يمكن من الأشخاص والأفراد من الأفراد والمؤسسات.
5: في فصل آخر يقول لا يجوز للبنوك مطالبة المنتفعين بأي نوع من نوع الضمانات اللي جارونتي اللي كنا نحكيوا عليها. كنت تمشي عندك شي دار، عندك شي عقار، عندك شي أصل،
1: عندك شي ما ترهن معناتها.
5: الرهنيات هذيك كل تجاوزناها ما عادش مطالب بها بتاتا.
1: هذاك علاش اسمه تصريح على الشرف؟
5: نعم
1: هذاك علاش اسمه تصريح معناتها على الشرف، يعني جوست نمضي لك على الشرف وكهو ما نعطيك حتى شيء لا ضمان لا حتى شيء.
5: بالطبيعة القانون يقول علاش خاطر أنقلك علاش خاطر إحنا اللي عايشين وتوا في الاقتصاد ديما نحكيه والقروض شكون اللي ياخذوا في القروض اللي بصفة عامة الناس اللي بيسأل عليهم اللي وقت يقولوا البنك ما نجمش خاطر أنا عم يلزمني ضمانات يبدأ عنده عقارات شيران عنده أصل تجاري واللي ما عندوش يقول ديما نقولوا هذه أصحاب شهادة العليا وبش يبدأ يحط ساقه في الدنيا وبش يبدأ المشروع نتاعه ويمشي البنك يقول عندك ضمانات يقول دي منين جاهو الضمانات مازال كتخرج عنده كان شهادة عليا من فوقه لا يقولوا بدون ضمانات خاطر يقول لك فما مخاطر في رجاعك القرض هذاك أهم شيء مالا فالأمر الجديد هذايا والفصل 412 الثاني ثاني كنا نحكيوا عليه اللي القروض هذية البنوك لا تطلب ولا تطالب بأي نوع من أنواع الضمانات. نجي وتوا للأسقف خاطر أنت بديت المدير
1: قداش عندي الحق ناخذ
5: 25000 دينار هو الحقيقة ثم ثلاثة أسقف السقف الأول 25000 دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية هكذاكم أهم هكا وعندهم الإمكانية وعندهم القدرة باش يتحصل على قروض في
1: ولازم يعمل فيريفيكاسيون للبنك شنو حاجته باش يعمل بيهم الفلوس معناتها اذا كان انا صاحب مؤسسه صغرى ولا متوسطه ولا عندي شركه اهليه باش نمشي ناخذ نوع النوعيه هذيا نتاع القروض لازمني نمشي للبنك نفسر لها انا شنو باش نعمل بيه القرض قلت لك اذا كان انا صاحب مؤسسه صغرى ولا متوسطه ولا عندي مشروع صغير ولا منخرط في شركه اهليه ونحب ناخذ قرض من البنك من نوعيه هذيا نتاع التمويلات على الشرف يلزمني نفسر للبنك شنو باش نعمل به القرض هذايا
5: لا هو شيء طبيعي هذاك باش تقولش باش تعمل به والبنك راه باش تعمل دراسه معناها مش معناها اللي جيت السلام عليكم ما تعطيني القرض ما تعمل دراسه على الاقل اللي راه فما مشروع قد نجم فما ينجم الكلمتاميون المكلمونداسيين يجيب ناخذ قرض وكذا وما فما شيء لا مشروع لهم يحزنوا دونك أضعف الإيمان إثبات وجود المشروع باش نعرجوا عليه
1: واضح بي
5: دونك قلنا 25000 دينار للمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة 10000 دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى وشكون يبقى مالا ويبقى التمويل 5000 دينار بالنسبة للأفراد هذه موجهة خاصة لتغطية حاجات الاستهلاك مواطن عادي باش يشري تلفزة ولا باش يشري فريجيدير والاستهلاك معناها حاجات ضرورية للعائلة هذيك السقف نتاعها 5000 دينار بالتالي حتى الأفراد لهنا مش مولين بالقرض اللي كنا نحكيو عليه في نفس السياق ألزم الأمر اللي كنا نحكيو عليه جميع البنوك باستثناء المؤسسات البنكيه التي تضبط عقودها التاسيسيه مجال التداخلات بتخصيص ما لا يقل عن 50% من اعتمادات خط التمويل على الشرف 50% لفائده المؤسسات الاقتصاديه الصغرى او المتوسطه والشركات الاهليه. هذوما خذاو نجم نقولوا النصيب الاسد 50% من المبالغ المخصصه لاسناد مثل هذه القروض.
1: الصغرى والمتوسطه والاهليه هذوما
5: نعم
1: هذوما الصغرى والمتوسطه والاهليه خذوا 50%
5: اي نعم والاهليه ولو قالها في النص قال خاطر هذوما يقومون بانجاز المشاريع المنتجه ودعم النسيج الاقتصادي الوطني واضحه
1: وال50 الاخرين ياخذوهم الافراد واصحاب المشاريع الصغرى
5: 10000 دينار والافراد 5000 دينار اما من جمله القرض اللي نحكيوا عليه 50% منه يمشي بطبيعه الحال للمؤسسات الاقتصاديه الصغرى المتوسطه والشركات الاهليه
1: واضح
5: جينا الفكرة اللي كنت تحكي عليها أنت مفهمة دراسة الملف معناها جاء المشرع قال ضمان الشفافية والمساواة بين جميع طالبي التمويل مش أنت تعمل مثل اليوم خاطر عندك هكا شكون وشوية محاباة ويعديوا الملف نتاعك قبل غيرك جاء النص ضبط الأمور قال واعتمد النص القانوني جملة من المبادئ التي تهدف إلى ضمان الشفافية والمساواة بين جميع طالبي التمويل وذلك على الأساس التالي تتم دراسة المطالب وفق أسبقية تقديمها انت صبيته في 10 جويلية والآخر صبه في 15 جويلية نبدأ باللي صب المطلب بتاعه في 10 جويلية
1: واضح
5: وهكذا ذلك وبصريح العبارة قال مما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص والفكرة الأخرى اللي جاء فيها الأمر ألزم البنوك بالبت في مطالب القروض مش نعطيك ما مطلب وترقد 6 شهور وعام وقالوا مازلت ندرس في الملف لا لا النص القانوني واضح وصريح البنوك ملزمة بالبت في مطالب القروض والتمويلات على شرف في أجل أقصى 10 أيام عمل مصرفي 10 أيام
1: أجل أقصى
5: 10 أيام لكن نقولوا ديما احنا كل روتين الإداري ومشي من القطاع العمومي للقطاع الخاص، لا هنا عندك 10 ايام لدراسه الملف ومع اعلان صاحب الملف بالقراء باي وسيله تترك اثرا كتابيا. ما تقولوش من علمتك يا علمتني اعطيني شنو الاثر الكتابي. رساله مضمون الوصول يقول لي
1: والافراد هذوما
5: حاجه هامه
1: في الافراد هذوما معناتها اللي باش ياخذوا هالقروض الاستهلاكيه لازم هو يكون حريف للبنك هذاك معناتها هكا ولا لا؟
5: بطبيعة الحال
1: معناتها كل واحد يتوجه للبنك نتاعو معناتها أوتخو موندي هكا ولا
5: معمول به بصفة عامة خاطر تمشي البنك يقول لك عندك حساب عندي هذيك من اللول وباش يضمن زادة إرجاع أصل القرض نتاعو. ما قلنا الأصل يتم إرجاعه معناها في ظرف سنتين ظرف مدة قصيرة يبدأ على الأقل ضامن اللي هو ذاك مثلا عنده شهرية عنده مصدر أموال لتمويل الحساب البنكي نتاعو. هذه حاجات معمول بها في البنوك تعتبر حاجة بديهية الحقيقة. ويجي في الأمر زاد لهنا يقول لك في صورة رفض المطلب مش تسكت تدخل ولا ما قبلناش لا يعلمني أخويا ما قبلتش يتعين أن يكون القرار معللا. قل لي علاش ما قبلتش ما لهنا لاستنابك المحاباة لازم شكون عنده حبيب ومغير حتى تعليل. وانت شفت في بعض الحالات مئات ملايين الدنانير بنوك عمومية تصرفت بدون حتى معناها أكلي جارانتي اللي كنا نحكي عليها الضمانات. ويجي واحد هكا مسيك من مواطن عادي بشيخه 4 أو 5 آلاف دينار لحد الأقصى نتاعو يقول له لا رفضنا لك أخوي. يقول لي علاش رفضت؟ قل لي كان شهريتي ضعيفة ما نجمش نخلص. قل لي تلقاونا أخو أقل ما يمكن إلى غير ذلك. وبالتالي حاولنا في النص القانوني هذايا معناها ضبط بكل شفافية الشروط لتكون واضحة لدى البنك ولدى الشخص الذي سيطلب مثل هذه القروض.
1: سؤال أخير، فما فريد الدوسيه ولا لا؟
5: نعم لا
1: فماش فريد الدوسيه.
5: أنت قريت الأفكار بتاعي وأنت تو قريت الأفكار بتاعي. شفت لنا أنا تو فين وصلت. ومن الضمانات التي جاء بها الأمر كذلك منع البنوك من استخلاص أي عمولات أو مصاريف مقابل دراسة مطالب الحصول على القروض أو التمويلات على الشرف. منع البنوك من استخلاص أي تعاملات أو مصاريف. اتفقنا؟
1: اتفقنا.
5: ولزمان حسن التصرف في الموارد المالية كيف كيف الأمر ينص على أنه لا يمكن لأي منتفع الحصول على قرض أو تمويل جديد في إطار هذا النظام إلا بعد خلاص كامل القرض أو التمويل السابق. أنت خذيت 5 ولا 10 ولا 25 ألف دينار ما تجيني كبنك باش تطلب إلا بعد لا تخلصني ودار حسن النية متاعك وإنك استعملت القرض السابق في السياق الذي من شأنه تم إسناد هذا القرض. باهي استعمل القرض كمل القرض ويجا مرحبا بيك سينو خلي بقعة لغيرك رفع من ناس أخرين يحبوا يعملوا مشاريع.
1: واضح
5: وفي نفس الإطار يظهر لي أنت توا الوقت يدهمنا يكمل أنا توا
1: فزل قلس يا محمد صالح
5: العيار. المنظومة القانونية هذه الجديدة تقوم على معناها مبادئ هامة تبسيط إجراءات النفاذ إرساق قواعد واضحة للشفافية والمساواة بما يوفر آلية تمويل بديلة دون فوائد أو ضمانات أو لخصناء. وفي الأخير الغرض الأساسي من إسناد مثل هذه القروض تعزيز المبادرة الاقتصادية تدعيم بعث المشاريع المساهمة في تنشيط الاستثمار المحلي مع توسيع قاعدة المنتفعين بالخدمات البنكية.
1: واضح. شكرا لفضلك يعطيك الف صحه. شكرا على كل هذه التفاصيل المستشار الجبائي سيد محمد صالح العياري. شكرا ليك. احنا بصير معكم مشوارنا. مرحبا نص نهار و46 دقيقة على موجتنا.
0: الخدمه في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والاخبار.

0: راديو نفا. منك نسمع، منك نسمع.
1: مرحبا بكم في اجتماع بالبرلمان، في اجتماع مع لجنة الصحة. أطباء التجميل دقوا نقوز الخطر، شنو اللي صار، شنو اللي قاعد يحدث داخل هذا القطاع، نحكي في الموضوع تتشويتا.
0: ديكريبتاج.
1: دكتور عز الدين الطيب، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا يا عائشة، بفضلك على الاستضافة.
1: شكرا، دورتنا، أهلا وسهلا، مرحبا، خرجناك من الجلسة من الجلسة العامة، مرحبا، أهلا، بفضلك، أهلا وسهلا. قل لي دكتور، ماذا يحدث داخل قطاع التجميل اللي هو ديما يقعد قطاع حساس، معناتها وقاعدين نشوف له في العمليات الجراحية التجميلية وكل البوتوكس والفيل والحكايات هذوكم الكل قاعدين يصيروا حتى خارج عيادات الأطباء، شنو هي الرهانات اللي واجهها قطاع التجميل في تونس اليوم؟
2: هو شو راهو عندنا واضحين، الطب التجميل راهو شاف نمو سريع اللي من العوام الاخيره، معناها سواء من المقبلين عليه ولا من الخدمات المقدمه. وتونس اصبحت واجهه معروفه اقليميا في مجال الطب الجراحه والتجميل، معناها عندنا كفاءات كل اللي يقلق شوي هو الاقبال على الاجراءات الغير الجراحيه، البوتوكس وما تبعها، وهذا كولات معنا عندنا في كامل الجمهورية، ولات معنا ما نقوله لأنه في غياب القانون معنا ولات فوضى موجودة في الدين، معنا هذا اللي يقلق

0: دور جميل نقولوا على الأدو البوتوكس وكل قاعد يجي معناها من الخارج هاي. بدون معناها رقابة ما نعرفوش عليهم منين جايبينهم شنو اللي فيهم ما همش خاضعين معناها إلى ترخيص في بلادنا. دونك هذا دعا إلى معناها ولا طول السكتور معناها سمعنا في العبارة معناها فوضى كل واحدة. دونك المبادرة من النقابة الأطباء معناها التجميل تصلوا بنا في المجلس معناها تصلوا بنا احنا معناها وبدينا معناها عملنا مصافحة أولى معهم طلعنا معناها على الإشكاليات وكل يعني اللي يهمنا الإطار التشريعي مع التنظيم بالأطباء. دونك باش إن شاء الله كمصافحة أولى عملناها وحكينا معناها اللي يقولوا معناها النقاط على الحروف بخص الوحدة باش نشوفوا هما تتفضل مبادرة تشريعية وعدنا معناها باش تحظى بكل اهتمامنا بالنسبة للجنة باش نقدموها وباش ننظر فيها بالطبيعة باش نستدعاهم أهل الذكر وإن شاء الله إن شاء الله بقدرة ربي معناها في قولوا احنا 2027 يكون معناها لهم معناها إطار تشريعي اللي هو باش يحدد كيف يكون معناها
1: فما إطار تشريعي قاعد يحضر معناتها يجرم انه معناتها باش يجرم انه العمليات هذيا تكون خارج عيادات الاطباء المختصين يعني
0: بالطبيعه هذا هو شو قاعد صاير هو طب الطب العام هو يعدي استاج وياخذ العماده تعطيهم دي سيرتيفيكا راود احنا مشينا اكثر من هكا احنا قلنا اللي ما لا الطب التجميل يقع في معناها يولي فيه دراسه اكاديميه ولا يخضع في الكورسوس تاع الميديسين معناها في الميديسين يبوب معناها من الاول يجم واحد يطلب طب التجميل معناها يعمل دراسه كامله معمقه في ياخذ معناها قداش يتطلب التكوين نتاعو 4 ولا 5 سنين معناها فهمت نخلقوا انفيليير طب التجميل يخرج معناها مختص في طب التجميل وكما معناها وتبدا الامور معليش
1: احنا توا معناتها الاختصاص هذا
0: ما موجود في التفسير مصور لكن مازلنا ما طلعناش بكذا لانه هنا لازم تكون وزاره التعليم العالي ووزاره الصحه باش يشوفوا الكورسيس اون لي ميم معناتها فهمتني لانه طب التجميل راه في برشا تفرعات راه في العمليه فما لي زابليكاسيون هذوك تاع البوتوكس وكذا فهمتني في برشا معناها مجالات
1: اختصاصات ومجالات معناتها التكوين الأكاديمي اليوم لازم يكون زاد واضح ودقيق هكا
0: بيان سور
1: معناتها مش كيما واحد مختص في الأمراض الجلدية والتناسلية كيما واحد مختص مثلا في نعرشنا في البوتوكس والفيلر والحكايات هذو معناتها لازم كل واحد يكون عنده الاختصاص نتاعه واضح هكا
0: بالطبيعة اللي احنا تاخذينها كامك البوتوكس فما التشوير فما اللي يعمل اكسيدون مسكين وجهه هذاك باش يقع معناها العمليات نتاعو معناها الطب التجميل راهو شيء معناها كبير برشا معناها في برشا اختصاصات
1: حر معناها
0: بيان سور يتطلب معناها اقل ما يمكن معناها يكون معناها حامل معناها اجازه ولا دكتوراه ما عادش معناها تقييم حسب تراها وزاره التعليم العالي واللي بوركو با ما تكونش في فيليير
1: اللي قراو توا اللي يخدموا توا في التجميل شنو قراو دكتور؟
0: هما الطب عام الفريق بتاعهم ابار لي درماتولوج راهو
1: ما نحكيوش
0: هذوكم يعملوا كل البون توسكي لي زانجيكسيون تاع البوتوكس هذوما فما اللي اطباء عام عملوا ابارامون عملوا ان كورسوس في وقدموا شهادتهم شو اسمه الكونسيل دور دو ميسان واعطاهم واحده كومبيتونس معناها في كذا فهمتك لكن فما الاخرين راهو يمشي عندي 4 ايام في وتير راهو عندي 4 ايام في وتير وياخذ حد الريقه وينزل يعملوا بعد يجي ياخذوا توا كمراكز تاع التجميل المحلولين شفتوهم قداش ولاو في تونس
1: فوالا موجودين على الانترنت باختو يزرقوا
0: بعد عندك الكاتاستروف اللي موجود هي معناها الانترنت معناها هذاك اللي غير قانوني البيبليسيتي يعملوا فيها ويجيب ويحط لك ويعمل افون يا بري ولا شنو شكون هو اللي يعمل فباش نخدم
1: فوالا شكون هو
0: اللي يعمل شو تلقى مركز كبير تدخل فيه تلقى شنو واحد وهو يزرق وهو يعمل هكا فهمت وبعد شكون يتحمل المسؤوليه انت وشو اللي غارونتي اللي عندك انت فهمت وتوبه ولا بك اللي زانس كراموز ولا شنو
1: لي انستغرامرز فوالا يعملوا عليهم العمليات ويسوقوا هكا ولا التسويق عن طريقهم
0: العمليات كان عمل عليهم ممكن

0: تعمل في عند شكون ويجيبوا يحطها في
1: فاك الماركت في الواجهة يعني بي... ببليسيتي
0: دونك وبرشا راه توك تشوف معناها في الكونسي دو لوردر معناها برشا اشكاليات جات برشا شكايات جابوا لنا معناها تصاور معناها شيء حز القلب راه معناها كيفاش تشوى وكل لانه هذاك السيد اللي عملك شكون اللي قال لك هو مختص فهمت دونك يزلنا اليوم حان الاوان انه نشرعوا قانون ينظم كيف كوا فهمتني هذا اللي هذا اللي وعندنا ما شاء الله من الاطار الطبي من الكل معنا عندنا سمعه كبيره في التراسوثيرابي في اللي يجوا لنا معنا معنا تونس قبله ما نجموا الغالب ما شويه وقت مي اون بو ريكوبيري عندنا بلاتفورم حلوه عندنا ما فيه الكفايه باش معناها تكون قبله معناها للاجانب وتعرف هذاك الجانب الاقتصادي كيف باش يجي العمله الصعبه واللي هنا التنشيط نتاعو فهمت؟
1: واضح ان شاء الله يتنظم القطاع هذا وتتنظم كل القطاعات في بلادنا باش نفهموا كل واحد ما له هو ما عليه. شكرا دكتور يفضلك يعطيك الصحه دكتور عز الدين الطيب رئيس لجنه الصحه بالبرلمان شكرا على كل التوضيحات. احنا واصلين معكم مشوارنا مرحبا نص النهار و57 دقيقه على موجاتنا نحكي على وسط ارتفاع درجات الحراره انشاء نقطه مياه لانقاذ الحيوانات البريه في القصرين اثارت الاعجاب المبادره هذه نحكي عليها توت شويتا. ميديتور. مرحبا رئيس جمعية الصيادين بالقصرين نائب رئيس الجامعة الوطنية للصيادين مكلف بالوسط الغربي سي طارق الدخلاوي ضيفنا في المباشر مرحبا اهلا وسهلا شنو حوالك سي طارق؟
2: مرحبا بك اختي عايشك الله يحفظك
1: شكرا جزيلا مرحبا شفناه الفيديو نتاع انشاء نقطة المياه هذايا لانقاذ الحيوانات البرية وين بالضبط صارت الانشاء هذايا سي طارق؟
2: هو في الحقيقة احنا عملنا زوز نقاط مش نقطة واحدة
1: اي
2: عملنا النقطة الأولى في خلال شهر جوان في تالا
1: أي.
2: في منطقة جبل الزقاق
1: أي.
2: والنقطة الثانية هذه بمعتمدية جدليان منطقة علوم وجدور
1: أي. زوز في ولاية القصرين معناتها
2: زوز في ولاية القصرين
1: أي. شو معناتها كيفاش تم إنشائهم لفائدة شنو كجمعية عملتوهم معناتها
2: هذوما الحقيقة هما هو نشاط يندرج ضمن نشاط الجامعة الوطنية لجمعية الصيادين وجمعية المختصة في الصيد بالشراكة مع الإدارة العامة للغابات تم يعني إسناد أعطى نقطة أنا نقطة في مرحلة أولى أعطونا نقطة أنا باش تمويل متاع نقطة أولى تم الاختيار بالتنسيق مع رئيس دائرة الغابات بالقصرين على منطقة على معتمدية تالا ومنطقة جبل الزقاق تم الانتهاء منها وقمنا بتصوير العمل نتاعنا الحقيقه نال رضا الجامعه الوطنيه والإدارة العامة للغابات مما خلاه منهم يزدون نقطه ثانيه معتمديه جدليان واحنا الحقيقه ولايه القصرين هي الحقيقه ولايه غابيه بامتياز معروفه تحتوي على اكثر من ثلث الغابات الجمهوريه التونسيه وهي كولاية يعني غنية بالثروات الغابية والثروات الطبيعية والثروات يعني الحيوانات البرية مما يجعلها هي قدوة الحقيقة قدوة الصيادين وكامة رب الجمهورية نحن كجمعية تعنى بقطاع الصيد هذا من ضمن اهتماماتنا ان نحاول ديما نوفروا الاكسسوار الغطاء النباتي والا نحاولوا نوفروا نقاط مياه والا اعاشه مثلا للحيوانات البريه هذا يندرج ضمن نشاطنا الحقيقه نشاطنا البيئي ونشاطنا الميدان هذايا
1: هذوما يتعباوا معناتها انتم تصبوا فيهم الماء ولا كيفاش التزويد نتاعهم بالماء يصير؟
2: اكيد هي بالتنسيق مع دائرة الغابات بالقصرين احنا قمنا بالعمل هذايا يعني قمنا
1: بالانستالاسيون هذه
2: المتابعه بطبيعه يلزمها تكون من تابعه دائرة الغابات هما اللي يتموا يراقبوا النقاط هذه ويراقبوها بالتزويد كذلك بالماء وقت التفرغ يقوموا هم
1: قداش الساعه نتاعها تقريبا
2: ساعة 3000 لتر
1: 3000 لتر لفائدة الحيوانات معناها فما حيوانات موجودة الغادي باش تشرب ولا شنو بالضبط؟
2: أكيد أكيد أكيد الحيوانات البرية بجميع أنواعها من الخنزير ونحن عاطين حتى للعصفور العادي من الخنزير ابنه آوى طبعا خطر نحن المناطق نتاعنا قلنا غنيه بالفراولات
1: ثم احواض معناتها يصب فيها الماء هذا
2: اكيد آه. أكيد, اكيد انت كي تتبع الطاور تلقى اللي نحن يعني اقامه السهريج ونعملوا يعني بعيد على السهريج على مسافه 30 40 50 متر نعملوا نقطه نتاع حوض نتاع مياه لشرب الحيوانات
1: فعلاً يتعب ديما يشرب من غادي واضح ان شاء الله بالتوفيق والنجاح وان شاء الله نشوفوا برشا النقاط هذه موجوده في بلادنا نسحقوهم راهو حتى على اللي قدر كيصير حريق ولا حاجه نلقاو نقطه نتاع مياه موجوده غادي تنجم تنقذنا شكرا جزيلا سي طارق الدخلاوي ورئيس جمعيه الصيادين بالقصرين نائب رئيس الجمعيه الوطنيه للصيادين مكرف الوسط الغربي احنا بصين معكم بشوارنا مرحبا بكم بعد الاخبار حتى للماضي ساعتين هذه في منك نسمع
3: ما تبدلش الموجه

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الوحيدة ديوان افهم عسلمة تبعا للنشر الخاصة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بتوقع تقلبات جوية بداية من ظهر اليوم الاثنين تتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة ورياحا قوية. تدعو وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر جميع الفلاحين والبحارة إلى توخي أقصى درجات اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وتوصي الفلاحين بتأمين معداتهم وآلاتهم الفلاحية والبيوت المحمية وأحكام تثبيتها وحماية قطعان الماشية وإيوائها بعيدا عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، كما تدعوهم إلى تجنب العمل في الحقول أثناء العواصف الرعدية والابتعاد عن الأشجار والأعمدة الكهربائية. وتوصي وزارة الفلاحة البحارة بتأجيل الخروج للبحر لحين تحسن الأحوال الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الحرس البحري والسلطات البحرية المختصة. النائب بمجلس نواب الشعب سمير رئيس يدعو الحكومة إلى تقديم استقالتها والاعتذار إلى الشعب التونسي، وذلك خلال جلسة العمل المخصصة لمناقشة أزمة انقطاع الماء والكهرباء بعدد من جهات الجمهورية. وانتقد رئيس أداء الحكومة وسياسات الدولة في إدارة قطاعي الماء والطاقة، معتبرا أن ما شهدته عدة مناطق من انقطاعات متكررة للكهرباء والماء يعكس إخفاقا في تسيير هذا الملف، خاصة مع تزامن الأزمة مع الاحتفال بذكرى 69 لإعلان الجمهورية.
2: سياسة الدولة وسياسة ستيغ وسياسة السوناد وسياسة وزارة الطاقة هي محل متابعة ومحل نقد كبير برش. إذا كان الدولة احنا نحتفلوا ب 69 سنة من عيد الجمهورية، تعيش أيام في ظلام حالك لساعات متعدة بعد 69 سنة من إعلان عيد الجمهورية، وأن المواطن ولا يترقب في ساعة ضوء أبائنا وأمهاتنا وشيوخنا وصغارنا، ولا يسنوا أمتى مش يرجع الضوء، اللي احنا حقيقة عيب كبير في دولة تحترم روحها، وأنه المواطن اللي يصبح الصباح ما يعرفش روحه وقتاش باش يقص الضوء. مؤسسات فقدت مواطن الشغل متاعها لحد تلام الحكومة، حكومة صامتة لم تخاطب أهالينا. شنو هي الأجراءات اللي قمنا بها؟ وش مش نحضروا للموجة متاع السخانة اللي مش تجي في المستقبل؟ احنا نطلبوا في دولة تحترم روحها سيد رئيس الجمهورية، وأن الحكومة تقدم استقالتها تعتذر للشعب التونسي.
1: من جهتها انتقدت نائب مجلس نواب الشعب زينة جاب الله ما اعتبرته غياب رؤية استباقية لدى السلطات المعنية في التعاطي مع أزمتي انقطاع الماء والكهرباء، معتبرة أن وزارتي الطاقة والمناجم والفلاحة لم تضعا استراتيجيات كفيلة بتفادي هذه الأزمات. وخلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة أزمة انقطاع الماء والكهرباء، أكدت جاب الله أن وزارة الطاقة والمناجم لم تكن لديها استراتيجية لتحسين المنظومة الطاقية ولم تعتمد فكرا استباقيا لمواجهة الأزمات، مضيفة أن الانقطاعات المتكررة للماء تعكس بدورها إخفاقا في إدارة المنظومة المائية.
3: وزارة الطاقة والمناجم ما كانش عندها استراتيجية إن هي باش تحسن المنظومة الطاقية، ما كانش عندها فكر استباقي للأزمات هذه، كذلك الانقطاع المتكرر للماء على مدى ضعف معناتها استراتيجية وزارة الفلاحة اللي ما خدمتش زد على المنظومة المائية، عندها مناطق في زوان أكثر من أسبوعين قص عليهم، ماهوش معقول شكون يتحمل هذا الكل، واللي أجرم في حق التونسي في هذا الشأن ما عليه كان يتحاسب.
1: في العالم، وزير الخارجية الأوكراني يقول أنه لا أساس لتهديدات إيران ونظامها متواطئ بشكل مباشر مع العدوان الروسي على أوكرانيا. وأضاف الوزير أن نظام في طهران يغذي حرب روسيا بأسلحة أودت بحياة الأوكرانيين منذ عام 2022. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
4: ديوان افهم في نادي الأولوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: منك نسمع صوتك تسمع
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
2: على ديوان اف ام مع بعضنا الصيف يحلى.
3: مرحبا بكم
2: صوتكم.
3: أهلا وسهلا تحياتي للجميع. الجزء الثاني من منك نسمع متوصلين بعضنا حتى للماضي ساعتين. ذكركم في الجزء الأول تحدثنا مع نائب بالبرلمان عن الحمامات ياسين مامي حول الفيديو لتدفق مياه الصرف الصحي في شاطئ الحمامات. تحدثنا كذلك على حملة تشجير انتهت بالإتلاف لأشجار الجاكرند صارت في ولاية سوسة. تحدثنا على برنامج أو الأمر اللي صدر في رد رسمي لتمويلات على الشرف اللي توصل إلى 25,000 دينار. تحدثنا على المعنيين بال الحصول على التمويلات هذية وكيف الاستفادة منها. ضيفنا كان المستشار الجبائي محمد صالح العياري في اجتماع بالبرلمان لماذا دق أطباء التجميل نقص الخطر. كان ضيفنا دكتور عز الدين التايب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان وتحدثنا على هذا القطاع. مشينا لولاية القصرين تحدثنا على تركيز زوز نقاط لإنقاذ الحيوانات البرية وسط ارتفاع درجات الحرارة. الجزء الثاني أنا كنت نحكي على موجة الحر والمبادرة الباهية هذية متاع ولاية القصرين. موجة الحر انتهت والحمد لله منامس تقريبا خاصة في الشمال والوسط. تراجعت درجات الحرارة بقات سخونة شوية في الجنوب مسكت فما ارتفاع درجات حرارة في الجنوب لكن بداية من بارح يظهر لي تفرهدت شوية الأمور واليوم زاد تفرهدت أكثر فأكثر مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة. لكن الملفت في الموضوع يعني بعد موجة حر قياسية نشوفوا أمطار نشوفوا تبروري نشوفوا رياح قوية ونشوفوا في بحر هائج تمنع فيه السباحة في عديد المناطق. ماذا يحدث للطقس؟ نحكي في الموضوع تتفيتا من أجل يجاوبنا على الموضوع هذا كان أستاذ المبارس في الجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ أستاذ عامر بحبة. مرحبا أهلا وسهلا شنحويلك.
4: مرحبا أستاذ هدى عسلامة تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوان اف ام.
3: هالتغير اللي صار هذي هالقلبة اللي عملها الطقس كانت منتظرة ولا مش منتظرة أستاذ؟
4: هي متوقعة يعني النشاط الرعدي متوقع موجة الحر نهايتها زادة يعني متوقعة الحمد لله ولو أنه الأجواء ما زالت حر حسب عدة تعليقات متاع متابعينا سواء كان على صفحاتكم ولا حتى على صفحة المرصد التونسي لطقس المناخ. وذا يتفسر أستاذ هدى بالحرارة المحسوسة مرة أخرى. يعني نعطيكم مثال مثلا في جهة الساحل توا يعني 30 درجة 29 درجة 30 درجة فقط ولكن الحرارة المحسوسة 40-42 درجة مثلا في جربة وفي قابس توا حاليا وانا نكلم فيك في جربة وفي قابس الحرارة 35 درجة الحرارة المحسوسة 47 درجة. شوفوا من 35
3: ل
4: 47 نعم 47
3: وشني هي لا تنزل نفسر نذكر انت فسرتها معايا بعد سابقا شني هي الحرارة المحسوسة كيفاش نحسبوها؟
4: الحرارة المحسوسة هي يعني الحرارة المسجلة ويتم احتسابها باحتساب يعني عوامل أخرى مناخية اللي هي في الحالة متاعنا الرطوبة فما الرطوبة فما الرياح والرياح لما حالة تأثيرها أكثر في الشتاء لك الرياح الباردة تحس تخلينا نحس أكثر بالبرودة مثلا تكون فما درجة حرارة 17 درجة ولكن فما نحكي على الشتاء شهر جانفي مثلا وتكون فما رياح قوية باردة دونك نحسوا اللي هي 12 درجة فقط وربما حتى 10 درجات لذي الحرارة المحسوسة. بالنسبة للصيف العامل اللي أثر على الإحساس بالحرارة هو خاصة فما الرياح ساد الرياح الشيلي طبعا كي تكون قوية ولكن أكثر الرطوبة الرطوبة كما توا مثلا حاليا يعني رطوبة على السواحل الشرقية يعني كبيرة 50-60-70 حتى ربما 80% هذا يخلي الحرارة اللي هي توا يعني مسجلة الحرارة المعترف بها اللي نستعملوها واللي ننشروها واللي نحكي عليها اللي هي توا على السواحل الشرقية عموما تقريبا من 30-35 درجة يعني مش حرارة كبيرة. الساقس توا 34 درجة مثلا 34 درجة الحرارة تقريبا 43 درجة تقريبا مع 10 درجات زايدين كما قلت في جربة في قابس حرارة المحسوسة 47 بينما المسجلة 35 يعني 12 درجة نحسوا الحرارة المسجلة نحسوها أكثر ب 12 درجة يعني طبعا هذا عن طريق الرطوبة ولكن يعني فعليا موجة الحر يعني انتهت اليوم فقط أقصى الجنوب الصحراوي مازلت فما حرارة أربعينية. عندنا معتمدية بن قردان على الحدود الليبية، مش مدينة بن قردان، بخاطر بن قردان المعتمدية كبيرة، نحكي على جنوبها وشرقها يعني في اتجاه ليبيا. وفما زاد الأقصى الجنوب الصحراوي المثلث كاية متاع يعني متاع البرمة إلى غاية برج الخضرة، المنطقة هكية معتها جنوب ولاية قبلي وجنوب ولاية تطاوين من الجهة الجزائرية خاصة. هذوما اللي مازالت فما حرارة كبيرة. بقى توزروا قبلي اليوم مازالت فما حرارة، ربما نحكي على مدن توزروا قبلي خطر الولايات كبيرة، ربما الحرارة تنجم كل يوم في 39-40 درجة هكاك، ربما فما درجة فوق أو اللوطة، ولكن يعني الحرارة اللي مازالت مرتفعة 45 درجة وحتى 47 درجة متوقعة في أقصى جنوب تونس الصحراوي اللي هو النورمال مو غادي، مع عندناش مدن، مع عندناش تجمعات سكانية باستثناء بعض يعني التجمعات الصغيرة المتعلقة بالأنشطة البترولية. وعندنا راهو غاديك توانسة يخدموا غاديك إن شاء الله ربي معاهم. الحقيقة مازالت الأجواء حارة في أقصى الجنوب الصحراوي فقط، وإن شاء الله غدوة ربما الحرارة تنقص غدوة بعد غدوة حتى في المنطقة هذه تاع أقصى الجنوب الصحراوي، ولكن يعني فعليا موجة الحر انتهت، خاطر موجة الحر لازم تكون فما حرارة متواصلة لأيام عديدة ونقرب الأرقام القياسية وحتى نسجلوها، وعلى مجال شاسع من الدولة مش منطقة يعني فقط صغيرة في أقصى الجنوب، وقتها ما نجمش نتحركوا أن نحكيوا على موجة الحر. دوك موجة الحر انتهت وظهر لي فما كي نقعدوا في الظل وسادة هدى ولا فما نسمات باردة اليوم الصباح، طبعا في القايلة تسخن شوية
3: حتى طبيعي. في بعض المناطق في مسحاب حتى في بعض المناطق هكا ولا
4: والسحاب هكايا هو زاد اللي خلى الحرارة الاحساس متاعها يزيد. دونك علاش الحرارة الاحساس؟ اولا احنا طوف في الصيف، يعني حرارة 30 درجة و 35 درجة مش حرارة شتوية، دونك الاجواء صيفية عادية. العامل الثاني هي الرطوبة، دونك وخاصة أنك التيارات الشرقية والجنوبية الشرقية الشلوقة كي اللي تخلي الإحساس بالحرارة يزيد، وطبعا الهواء اللي جينا من البحر باش يكون فيه برشا رطوبة، تعرف الطقس كان سخون برشا رطوبة، تنحكيه حتى على الرطوبة بعد قليل فما أرقام نجم نقوله رقم كبير برشا منذ قليل، وانا تنحكيه عليك تحبوا سيدة في آخر المداخلة في علاقة بمياه البحر المتوسط. دونك اللي خلى الإحساس بالحرارة زادة يكون كبير هو الغشاء كي متاع السحب اللي هو موجود اليوم توا تقريبا براتيكمون في برشا مناطق في تونس. اسحاب راهو يلعب دور البيت المكيف، اش معناتها؟ معناتها يخلي يعني الأشعة البيضاء اللي جينا من الشمس والحرارة تتعدى توصل للأرض لليابسة تنعكس في شكل ديزانفراروج، يعني تولي حرارة، معناتها الحرارة كي يعني كي تطلع الفوق في الغلاف الجوي مش تلقى السحاب، ما تنجمش تتعدى السحاب. دونك السخانة والضوء يتعدى السحاب، بعدتالي كي يضرب في القاع يعود يرجع يقعد بحذانا السحابة كي يشدوا كيما البلاستيك بالضبط بتاع بيت المكيف، وذلك علاش احنا نسميوها ظاهرة البيت المكيف. دونك هذا يزيد عامل آخر خلى الاحساس بالحراره كبير. دونك الشمس، الاجواء الصيفيه، الرطوبه، وخاصه زاد كما قلنا ظاهره البيت المكيف.
3: امس كنت فما خاصه في شواطئ نابل كنت امواج البحر معناتها كان هيج، وحتى السباحه كانت ممنوعه في بعض المناطق، مش يتواصل الوضع بالطريقه هذيا معناتها فما تقلبات جويه، فما رياح، فما تبروري، شفنا امس احجام كبيره في ولايه القيروان. كيفاش باش تواصل الوضع الجوي خلال الساعات القادمة أستاذ عامر بحب؟
4: بالنسبة للرياح أولا قبل الأمطار وقبل التبروري، الرياح لأنه فما كتلة من الهواء المعتدل والبارد اللي جات لتونس يعني بداية من عشية أمس وتوغلت بشويه بشويه في بقيه مناطق التونسيه، ممكن باستثناء اقصى الجنوب الصحراوي فقط. والهواء كي على الرياح كي الشماليه هي اللي خلت البحر هايش، ولكن الكتله كي نتاع الهواء البارد هي زاد اللي بعدت على اجواءنا الكتله الحاره اللي كانت على تونس تقريبا اسبوعين او اكثر، تقريبا 17 يوم موجه حر طويله قريب باش توصل موجه حر نتاع 2023. دونك موجه حر ربما ثاني اقوى موجه حر في تونس. معناتها للاسف يعني عشنا بالحق، عشنا موجه حر طويله برشا 17 يوم تقريبا 10 حتى 26 براتيكمون. بالنسبه لل يعني على المستوى توا الامطار، دونك امس كنا عشنا حاله عدم استقرار. الحاله هذه يعني خلات كونه فما أمطار غزيرة. يوم أمس جنت تقريبا 30 مليمتر مثلا في الوسلاتية وفي منطقة جبل الوسلات عموما، مرتفعات الوسلاتية وجريان حتى ربما بعض الأودية. مع رفقتها في جبل الوسلات تبروري من الحجم الكبير. كنت اشارت حتى صور يعني موجودة على الصفحة وصدها هدى يعني صور لتبروري عموما تقريبا
3: موجودة معنا توفي المباشرة كل بيض كل عظمة هكا ولا
4: اي بالضبط تقريبا بين 4 و 6-7 سنتيمتر بر حجم كبير كبير تبروري راهو باش نقولوا تبروري وحجم صغير ما يقلقش عادة يكون أقل من سنتيمتر ويعني ولكن كي تولي 3 و 4 سنتيمتر وخاصة كي نوصلوا 6 و 7 سنتيمتر راهو يتسمى حجم كبير. وعلى فكرة أستاذ هدى أكبر حبة برد في تاريخ تونس حسب تقديراتي الشخصية وحسب متابعتي الوضع الجوي كانت نزلت في تونس في سنة 2021 وموجودة حتى على الصفحة تقريب 15 سنتيمتر وربما هي من أكبر حبات التبروري حتى في العالم الكل ولو انه في العالم ذلك فما حبة 21 سنتيمتر دونك يعني البرد هو ظاهرة طبيعية يعني في تونس نسجلوها من حين إلى آخر كما أمس كما سجلناها زادة حتى في أسابيع ماضية كما زادة أكيد باش نشوفوها في يعني في نصف الثاني من أوت وحتى بعد في سبتمبر مع التقلبات كي متاع غسالة النوادر ومع التقلبات الخريفية. اليوم من المتوقع حالة عدم استقرار أخرى كما أمس باش تبدأ من ولاية القاسرين والكاف الاتجاه ديما معروف لحالات عدم الاستقرار ديما من الغرب للشرق دونك نورمالمون تبدا من الكاف من القاسرين زاد حتى ممكن من جندوبه في اتجاه الغرب في اتجاه الشرق يعني باجة ممكن جنوبها خاصه سليان القيروان ممكن حتى شمال سيدي بوزيد على الحدود مع القاسرين ثم ربما اذا كان يعني السحب الرعديه قويه ربما تمشي شرقا في اتجاه زغوان في اتجاه نابل في اتجاه سوسه في اتجاه العاصمه كما امس مثلا يعني السحب الممطرة وصلت حتى للعاصمة تونس ووصلت زادة حتى الشمال سوسة ويعني من تقريبا القنطاوي شط مريم حتى هرقل المناطق دي حتى زادة كوندار غرب سوسة المناطق دي سجلت كميات متاع أمطار ومش كبيرة برشا الكمية الكبيرة كانت في الوسلاتية وفي جبل الوسلات 30 مليمتر ومع كما قلت تبروري هذا اليوم متوقع اليوم الأمطار مش بالضرورة باش تصب في كل الولايات اللي ذكرتها وزادة مش بالضرورة باش تكون في كل المحطة من المحطات في داخل الولاية يعني هو نشاط محلي يهم مناطق دون أخرى في بعض الأحيان في مكان هنا يكون ثم أمطار على بعد 3 كيلومتر أو حتى 2 كيلومتر ما عندناش أمطار ليش معناتها نشاط محلي أستاذ هدى
3: واضح هذا الطقس معناتها سؤال أخير فما موجة حر أخرى جاية ما سألته لك أنا قبل وقلت لي النماذج ما حطتش أما زيدوا نوضحوا معناتها فما موجة حر الناس قالك هيا راجع موجة حر جديد
4: اي بون مبدئيا انت الاسبوع هذا الكل ان شاء الله يعني حراره حول المعادلات وحتى دون المعادلات تقريبا حتى اخر جمعه بون بعد ممكن نهار الاحد ولا نهار الاثنين بشديد الحراره ببعض الدرجات اما تقعد حراره يعني صيفيه عاديه يعني ربما نسجلوا نوصلوا 40 درجه 42 درجه خلال بعض الايام في اول اوت في بعض المحطات اللي معروفه بالحراره توزر قبلي جنوب غرب تونس القروان نجموا نوصلوا ولكن مبدئيا ما عندناش موجه حر حكينا فيها قبل شروطها إلى آخره معتها أيام عديدة متواصلة الحرارة ليلة نهارا حرارة كبيرة 40 تفوت 45 أحيانا نسجلوا أرقام قياسية أحيانا إلى آخره إلى آخره دونك هذا مبدئيا موش متوقع ولكن مش نسجلوا في أول أوت ارتفاع للحرارة ببعض الدرجات أما موشوا إلى درجة موجة حر وإن شاء الله مع خيرة بالمدة نزيد نوضحوا يعني هذا خلينا صح ولو انه فما شويه رطوبه تقلق اما مبدئيا يعني الاجواء خير برشا من الاسبوعين يعني الماضيين واكيد في الليل وفي العشيه وفي الصباح اكيد الاجواء تكون زاده معتدله وبارده نسبيا ان شاء الله.
3: شكرا جزيلا لفضلك استاذ عمر بحبر استاذ المبارس الجغرافي الخبير في طقس تونس الباحث في علم المناخ صاحب صفحه المرصد التونسي للطقس والمناخ شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا مواصلين معكم بشوارنا مرحبا جلسه في البرلمان تناقش ازمه الكهرباء والماء أمام غياب كلي للحكومة ووسط دعوات أيضا حتى لمقاطعة هذه الجلسة فما نواب عنه صراحة عن مقاطعة هذه الجلسة نحكي في الموضوع والتفاصيل وشنو اللي قاعد يصير يلا تتشويته
2: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار.

0: charisma. L'actu du jour.
1: L'actu du jour هي الجلسة اللي موجودة في البرلمان اللي ما زالت متواصلة إلى حد الآن لمناقشة أزمة الكهرباء والماء. لكن المفاجأة في الجلسة هذه هو غياب كلي لأعضاء الحكومة. كان فما عريضة معناتها أمضوا عليها عدد من النواب لمسألة وزير الصناعة حول الموضوع، حول موضوع الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي على عدد كبير من ولايات الجمهورية لأوقات كانت تكون معناتها طويلة وطويلة جدا، أثرت أيضا حتى على تزود بالماء الصالح للشراب. هات نحكيه في الجلسة هذه شنو اللي قاعد يصير فيها، شنو معناتها الأصوات متاع النواب سمعناهم، لكن وين باش نوصلوا بالموضوع هذايا؟ نحكيه في الموضوع تدشويت. ضيفنا النائب بالبرلمان سيد صابر مسمودي اللي قام بمداخلة في الموضوع. سيد صابر مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: أهلا مرحبا بكم وتحياتي لكل مستمعات ومستمعي ديوان السلام.
1: شكرا جزيلا. برشا ناس قالكم ماذا تنفع جلسة في البرلمان في غياب الحكومة المسؤولة عن الوضع هذايا اللي موجود في البلاد اللي مرينا به خلال الفترة اللي تعدت الكل، وفما نواب زادة حدا من زملائكم قاطعوا الجلسة هذايا وقالوا ما راح حضروش في غياب رئيس الحكومة ولا وزير الصناعة ولا من يمثل هذه الحكومة. علاش صارت الجلسة هذايا وشنو الهدف منها سي صابر؟
2: لا والحقيقة أنا ما نشاطرش الرأي هذا، خطر اليوم ما نتا مجلس النواب والفضاء نتاعه هو يبقى الفضاء التعبيري للتعبير لنواب الشعب ما نتا عن مواقفهم، والمواقف هذه اللي ما نتا تدون في محاضر جلسات رسمية. ما نتا اليوم ما هوش مش تولي التدوينات وما انت مواقع التواصل الاجتماعي هي ما انت وين يعبر فيها السادة النواب عن مواقفهم، وهذه حقيقة لهنا ثم مؤسسات اللي اليوم لازمنا نحافظوا عليها، وهذا وفي اعتقادي انا هذا جد مهم اليوم في المرحلة هذه اللي نمروا بها. اعتقادي انه نحافظ على مؤسساتنا ويبقى كما قلت انا قبة البرلمان هي ديما الفضاء. والحكومات الحقيقة بقى انا شفت ما انت الانشغال اللي عبر عليه الزملاء معناتها في فترات معناتها عدة، لكن اليوم تعرف ثم آلية دستورية معناتها تعبير ما هوش كان بالاحتجاج وبالمقاطعة. اليوم السيد النواب عندهم آلية دستورية اللي هي سحب الثقة من الحكومة، وإذا ثم امتعاز للدرجة هذه اللي سمعناه والتداول فيه دونك كما قلت اليوم ثم آلية دستورية في غياب هذه معناتها الحقيقة احنا نواصل عمل انتانا وفي إطار المؤسسة دعنا للتعبير في اعتقادي ما نتجد مهم عن مواقفنا اللي هي أكيد ما نتجد محاضر من
1: معناتها تشوف معناتها أنت سي صابر أنه الممتعض من الحكومة ومن عمل الحكومة ومن عدم حضور الحكومة ما عليه إلا أن يسحب الثقة من هذه الحكومة.
2: ولا والحقيقة أنا ما نحبوش في المزايدات، احنا كنا عددنا ما نتجد سحب ثقة منذ شهرين ومقيم التجاوب التام دونك معناتها لهنا باش يكون بالوضوح معناتها للشعب التونسي معناتها كفانا اليوم معناتها المزايده في الشعارات، خاطر نعتقد انه معناتها وصلنا مرحله انه معناتها ثم مصلحه وثم اولويات وامن معناتها البلاد اللي يتطلب منا اننا نكب على معناتها على العمل ومش معناتها المزايده في المحاسبه وفي الواحد هذا هو اللي معناتها
1: معناتها قدمت لائحه سحب ثقه وما اثرتش معناتها اقبال من النواب داخل البرلمان، يعني ما مشاوش فيها ساده النواب اللي اعلنوا اليوم على المقاطعه نتاعهم للحضور.
2: ما نحبش ندخل في اسماء ولا حاجه،
1: لا غير اسماء غير اسماء
2: هذا هو اليوم واقع وهذا هو معناتها الحقيقه معناتها انه كي تتكرر معناتها الشعارات ونشوف حتى في بعض الاحيان يمس من الساده النواب معناتها النواب معناتها يمسوا زملاء في علاقه بجلسه اليوم. احنا كل واحد في اطار ديمقراطي ونحترموا معناتها موقف الجميع، كل واحد من حقه انه يعبر على موقفه دون ان يمس معناتها من زملاء
1: النواب.
2: واحنا اليوم ما هي الحقيقه هذا هو معناتها انا في كل الحالات ما انت مش نقد حريص انه نخدم في اطار المؤسسه اللي نعتز اليوم بالانتماء لها، ورغم معناتها رغم الهينات ولكن هذه المؤسسه هذه اللي لازمنا نحافظوا عليها. وتونس كما نقول مره اخرى احنا دوله المؤسسات، واحنا البارح كان عيد الجمهوريه دونك على الاقل في الفتره هذه نحافظوا على المؤسسات نتاعنا.
1: بالنسبه لكم الحفاظ على البرلمان اليوم وعلى كل مؤسسات الدوله حاجه مهمه جدا في المرحله هذه.
2: نعم معناتها هذا جد مهم. والحقيقة الله يمكن معناتها للأسف أنه بعد اللي صار معناتها في فترة من الفترات معناتها المواطن التونسي ما يتابعش أعمال البرلمان، لكن أنت نعرفكم معناتها كصحفيين معناتها كنتم متابعين وتعرفوا ملف الطاقة والكهرباء كان والطاقات المتجددة خاصة كان محل نقاش كبير على مستوى مجلس النواب معناتها في في في في قوانين المالية بعلاقة باللقطات الشمسية، في علاقة ببعض التمويلات الاستثمارية، في علاقة بكيف كيف معناتها بلزمات الطاقات المتجددة. وكان الحقيقة ثم معناتها وجهات نظر مختلفة بين ما يشوف انه اليوم راهم معناتها ثم أزمة حادة معناتها قادمة ويزلنا نعجلوا بالاستثمارات، وبين اللي يقول لا نبقيوا على الاستثمارات معناتها نخصوها معناتها كان الشركة العمومية الستيك. والحقيقة هذا كان محل نقاش منذ سنوات. أنا أهم حاجة أنه اليوم الأزمة هذه نعتقد أنه شفناها أنها تمس تمس المواطن، تمس الصناعي، تمس، لكن هي زادة معناتها لامسة الأمن نتاع البلاد. ونتمنى أنه اليوم هذاك علاش الغياب هو اللي يوش الحل، لا بالعكس اليوم معناتها يلزمنا نكب عن العمل ويكون ثم تواصل من بين النواب ويكون ثم نقاش معناتها للاستباق. وفي ظل اللي يمكن
1: النقاش اللي صاير اليوم في البرلمان، ونعرف جيدا انتم الوظيفه التشريعيه في البلاد ومن خلالكم انتم تخرج القوانين وغيره، لكن هل هذا النقاش الذي يحدث داخل البرلمان، وهل انه هذه المطالبه اليوم بانه تكون فما سياسه واضحه، سياسه طاقيه واضحه باش ما نطيحوش في نفس الازمه اللي احنا طحنا فيها سنة، تلقى اذان صاغيه من الوظيفه التنفيذيه اللي هي الحكومه؟ هل تعمل بذلك؟ هل أنه الأبواب مفتوحة؟ هل أنه فعلا معناتها هات إيجا نقعدوا مع بعضنا كهياكل دولة، وكما قلت أنت يلزمنا نحافظ على مؤسسات الدولة، هل مؤسسات الدولة هذه اليوم منفتحة على بعضها وحابة معناتها تحط اليد في اليد من أجل أنه تكون فما حلول عاجلة وجدية وما نطيحوش في نفس الأزمة في الأشهر القادمة؟
2: شوف أنا بالليل نحب تماما الفترة هي يمكن لحظة سمحان معناتها فارقة شوية اللي مش كلم أكثر صراحة، على الخطر زادة في كل الحالات أن نتوجه على الحكومة والتقصير. وأنا قلت الآلية اللي معناتها موجودة عند مجلس النواب الشعبي إذا يحب اليوم معناتها يفعلها، لكن هذه حكومة معناتها تخدم في معناتها في ظل تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية، معناتها ما يزنوش زادة على المغالطات معناتها نلوجوا ديما على أكباش الفداء. معناتها إذا نحبوا نحكيوا الحكايات نحكيوها كما هي. وهذاك علاش اليوم قلت أنا حتى في تدوينة سابقة اليوم مهم جدا تحديد المسؤوليات، على خاطر ما ثماش تونس راهي من فراغ وما ثماش استراتيجيات. لكن خلينا نقولوا ملف الطاقات المتجددة تعطل معناتها لسنوات، معناتها ثم المناقصات اللي معناتها وقع اعلان طلب العروض نتاعها سنة 2018 موقع توقيعها معناتها والمصادقة عليها.

0: مفكرين، وثم البعض اللي يشوف انه معناتها حتى المصادقه على الاستثمارات هذه معناتها ما كانش معناتها ذو وجهه. دونك الحقيقه اليوم يلزمنا كما قلت راهو معناتها
1: معناتها رئيس الجمهوريه يتحمل المسؤوليه اليوم، عنده مسؤوليه فيما يقع، هذا اللي حبيت تقوله سي صابر؟
0: لانه قلت لك هذا اكيد معناتها الحكومه تخدم في ظل تحت اشراف السيد رئيس الجمهوريه. دونك هيك علاش معناتها احنا كنا اليوم مع بعضنا مسؤولين لكن الاهم اليوم مش في تحديد المسؤوليه، انا معناتها تحديد المسؤوليه بعتبرت مهم، لكن اليوم يلزمنا نتجاوزوا هذايا من خلال الازمه اللي صارت، على خاطر يمكن ما كناش نشوفوا انه هل التاخر هذا اللي صار معناتها يجي يسبب ما سببه الايام الفارطه. ورغم انه الحمد لله وانا الحقيقه حتى في المداخله نتاعي وكنت في تواصل مباشر الحقيقه مع معناتها العديد من اطارات واعوان الشركه التونسيه للكهرباء والغاز معناتها اللي خدموا ليلا نهارا، على خاطر كانت تجم تكون الازمه لا قدر الله معناتها اكثر حده اذا وصلنا معناتها لايقاف كلي للشبكه الكهرباء.
1: وصلنا البلاك اوت على قدر
0: صحيح. دونك اليوم ما نبداوش معناتها هكا نلوجوا على بعض الاكباش الفدائيه، هذا ماهوش مشي كما قلنا ماهوش مشي مش يقدم بينا اليوم، ماهوش كما قلت انت في المزايدات معناتها لتحميل هكا مسؤوليات. اليوم فاتي قاضي ان لحظه فارقه شفنا شنو يجب يكون الاثر نتاع الازمه الكهرباء هذه على المواطن، على الاقتصاد، على الامن، الامن نتاع البلاد. دونك نعتقد انه الجميع يلزم يكبل العمل، يلزم يتواصل معناتها في الايام القادمه، فما الوظيفه التنفيذيه.
1: باش نسالك سؤال بطريقه اخرى، ماذا على رئيس الجمهوريه اللي هو السلطات الكل معناتها تحت اشرافه هكا ولا لا، والوظائف الكل تحت اشرافه اليوم، ماذا على رئيس الجمهوريه ان يفعل حتى ما نعاودوش نطيحوا في نفس هذه الازمه، باش ما نمشيوش نحو الاكباش الفداء وتحميل مسؤوليه لطرف دون غيره، سياسات قديمه وعندنا سنوات وقوانين تاخرت وغير وغير وغير، وكل واحد معناتها ربما ياخو من المشكل هذا تعرف. شنو لازم اليوم على رئيس الجمهورية القيام به باش ما عادش نطيحوا في نفس المأزق؟
0: مهم جدا اليوم كما قلت لك إذا ثم تشريعات اليوم لازمها معناتها تصير. علاش؟ على خاطر خلينا زاد كيف نحكي بكل صراحة، اليوم على مستوى مجلس نواب الشعب ثم العديد من المقترحات حتى في علاقة بالطاقة. للأسف ثم عدم تجاوب من طرف الحكومة. في نفس الوقت ثم السيد الوزراء العديد منهم أعلن عن مشاريع قوانين، حتى السيد رئيس الحكومة ومن بعد يعدوا هالمشاريع هذه، لكن المشاريع هذه ضرورة باش توصل مجلس النواب تمر عن طريق السيد رئيس الجمهورية. دونك اليوم ثم حلقة الأكيد ما الربط نتاعها على خاطر علاقة المجلس هي مباشرة بمجلس نواب الشعب عند إحالة القوانين معناتها تمر عن طريق السيد رئيس الجمهورية. في علاقتنا بالحكومة حتى اليوم في الدعوات للوزراء تمر عن طريق السيد رئيس الجمهورية. دونك تشوف انه في كل الحلقة اللي تمر بها هذوما مؤسسات الدولة تمر ضرورة عبر السيد رئيس الجمهورية. دونك هذوما معناتها حاجات تضحني كما قلت انا راهو اليوم في اعتقادي انه الناس كل لازم تستوعب اللحظه والازمه اللي تعدينا بها، والحقيقه ثم مكتسبات للمواطن بالواضح انه اليوم ما يجموش يتراجعوا عليها تحت اي شعار. تحت اي شعار معناتها المكتسبات هذه اللي راكمت على مدى سنوات مش سنوات على مدى عقود اليوم معناتها المواطن التونسي ما يجمش يتنزل عليها تحت اي شعار. وشفنا معناتها الغضب اللي عم الجميع الناس كل حقيقه
1: ولينا نلوجوا على الماء والضوء معناتها يا حاجه ما تصيرش هكا ولا وما في نجمش يتقبلها العقل.
0: فما نقطه اخرى الحقيقه انا ديما ناكد عليها وهنا زاد كيف معناتها الحكومه تحت اشراف السيد رئيس الجمهوريه زدنا ننتبهوا لها. انا اليوم زدت في اعتقادي ان راهو ان نحبوا نجتهدوا في كل القطاعات بالموارد اللي عندنا، نحكي الموارد الماليه والموارد البشريه.

0: راه اليوم ما نجموش نقدموا. انا نقول لهم ديما معناتها شويه شويه شويه شويه. لا اليوم ثم قطاعات استراتيجيه حياتيه. اليوم راهو كي نحكيوا على الكهرباء راهو يلزمنا نربطوها بملف طاقي كامل. راهو الاشكال راهو في السنوات الاخيره معناتها في علاقه معناتها بالطاقات الاحفوريه دونك والغاز والنفط اكسترا. راهو يلزمنا نعرفوا ما سميش مثلا عقود معناتها استغلال ولا استكشاف اللي وقع معناتها وقع تمريرها. دونك اليوم ثم اشكاليات كبيره في ملف الطاقه. دونك ملف الطاقه هو ملف راهو ملف الطاقه راهو تعرف انت اليوم معناتها اكبر عجز معناتها اللي كلف ميزانيه الدوله معناتها امكانيات كبيره هو العجز الطاقي. في ظل معناتها تشوف
1: في المقابل ما فماش معناتها تقدم. فوالا في المقابل
0: معناتها في جهه الخليج والحرب معناتها مع ايران بين الولايات المتحده وايران. دونك نعتقد انه هذا ملف حياتي معناتها ملف الطاقه امكانياتنا. راهو تعرف انت مثلا عندنا بعض الحقول والاكيد معناتها كصحفيين تبعتوا في علاقه مثلا بلزمات نتاع عشتروت ورحموره اللي جاوا لمجلس النواب ومن بعد معناتها وقع سحبهم. واليوم للاسف معناتها هل لا استغليناهم معناتها احنا لا خلينا مستثمر يستغل. ماهوش هذا الحل. الحقيقه معناتها يلزم الجميع يقعد على الطاوله ونحدد الاولويات معناتها بطريقه براغماتيه. انا ديما كي نحكي على السياده راه السياده تبنى شيئا فشيئا بالعمل.
1: واضح. شكرا سيد صبر مسمود يعطيك الف صحه نائب البرلمان. شكرا على هذا التدخل وعلى التوضيحات. شكرا لك. نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد لاحقه. احنا مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا. ماضي ساعه و42 دقيقه على موجاتنا. مشوارنا متواصل معكم حتى الماضي ساعتين.
2: في الخدمه في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوالي الناس.

0: قريبا انطلاقة تسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 عبر منصة الحياة المدرسية الجديدة. كل التفاصيل نحكي فيها يلا تدشويتا. ضيفنا في المباشرة المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بوزارة التربية سيد اسكندر أغنية. مرحبا أهلا وسهلا شنو حوالك؟
1: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي ومستمعات ديوان فام. يعطيكم الصحة على يعني الزيارة هذه والمعرفة بالمستجدات ودرس التربية.
0: شكرا مرحبا نورتنا أهلا وسهلا. قل لي سيد اسكندر منصة جديدة هي منصة الحياة المدرسية باش نسكروا معناتها المنصات اللي كنا نقيدوا فيها في الصغار وناخذوا فيها في الأعداد وغيره وشنو هي بالضبط؟ فسر لنا هالمنصة هذية شنو هي بالضبط وشنو الأهداف نتاعها وشنو كيفاش الأولياء معناتها ينجموا يدخلوا لها؟
1: شكرا. هو الحقيقة منصات وزارة التربية ويعني الجانب الرقمي في وزارة التربية منذ سنوات وتطور يعني بمرور زمن, بدأت بالمدارس الابتدائية وبدأت بالمدارس الاعدادي والثانوي, معناها منصة ايدوسيرف اللي من خلالها نعرفوا نتابعوا الاعداد ونخرجوا بها كل المعطيات الخاصة بالمؤسسات التربوية, وجات بعد منصة مدرستي بالنسبة للمدارس الابتدائية. لكن هذا في وقت التحول الرقمي راهو مش كافي, لانه تو نحكيو بمنظومات شامله ومتكامله ومندمجه فيما بينها باش تكون المعطيات تكون سليمه وتكون عندنا امكانيه بالاخذ القرار والمتابعه المستمره للحياه المدرسيه. فجات هالمنظومه هذه من خلال دونك مشروع كامل نتاع التحول الرقمي, واليوم باش نقاوم عليها أولى الخدمات اللي باش توري أكثر الشمولية هذه والاندماج ما بين المنظومات فيما بينها. منظومة الحياة المدرسية طبعا شنو باش توفر؟ باش توفر طبعا التسجيل عن بعد. ربما رانا بدينا في مرحلة أولى, راهي عملنا أول خطوة في التسجيل عن بعد عن طريق المنصة الجديدة. هي وقت اللي عملنا التسجيل بالنسبة للسنوات الأولى في شهر أفريل. عملنا السنوات الأولى باش يقوموا بعملية التسجيل واختيار المؤسسات. لكن المرحلة هذه هي الأهم, لأن هذه باش تهم جميع المراحل التعليمية, معناها ابتدائي وإعدادي وثانوي. العملية تتم. الشو جديد فيها هو أنه ما عادش الولي يقعد يلزم عنده متباس معناه لكل فضاء. إذا كان عنده تلامذة في الابتدائي يلزم يعمل عنده متباس متاع الفضاء الابتدائي, وعنده فضاء بالنسبة للتلامذة متاع الأعدادي والثانوي يلزم يكون عنده فضاء. لا, قلنا فضاء موحد للولي يرى فيه من خلاله جميع أبنائه. إذا كان عنده ابن في الأعدادي يراه, وكيف كيف ابنه في المرحلة الابتدائية يراه أكثر من هكا. إذا كان هو عنده واحد في السن معناه في العمومي ولا في الخاص, كيف كيف يتبع من خلال فضاء وحيد واحد يدخل به بلوجين وموت باس يرى جميع أبنائه ونجم يتبع
0: معناه مش كل خطر القديم. مثلا عندك فضاء الولي وفضاء التلميذ وموت باس والأولياء دخلوا بعضهم في المنصة القديمة, واللي ينسى الموت باس تولي مشكل. معناتها هذية بش يكون لوجين وموت باس واحد بركة, معناتها معناتها بنفس اللوجين ندخلوا معناتها للفضاء هذية. الصغيرات الكل نجم تشوفوا, ما عادش فضاء خاص بالولي وفضاء خاص بالتلميذ ومعناتها
1: لا, هو فما الفضاء متاع الولي يشوف فيه أبنائه الكل, معناها عنده تلميذ في الابتدائي وعنده تلميذ في الاعدادي وعنده تلميذ في الثانوي, يراهم ثلاثة مع بعضهم يشوفهم, ما يقعدش يدخل كل واحد يدخله للفضاء متاعه وتوتلي دوني, معناها كي بش يحب يشوف المعطيات متاع التلميذ ولا لنوتيفيكاسون يجيو على أبنائه ثلاثة. ما يقعدش هو في كل فضاء, لأنه نميز ما بين الفضاء متاع الولي والتلميذ, لأنه فضاء الولي في بعض العديد من المعطيات ربما ما عندوش الحق التلميذ باش يشوفها كما الولي. دونك يقعد الفضاء نتاع التلميذ عنده الفضاء نتاعو, كل تلميذ عنده الفضاء نتاعو يشوف به ربما المعطيات نتاعو, يشوف بالدروس اللي باش يكونوا عنده عده معطيات يقعهم في الفضاء نتاع التلميذ. لكن فضاء الولي هو موحد لجميع معناها الابناء نتاعو, ما يقعدش عنده كل طفل يدخل له بالفضاء نتاعو, نو, عنده فضاء موحد للولي باش يدخل التلامذة معناه أبنائه. نعطيك مثلا من بين الأشياء, أول حاجة أنه المسار باش يقاه كامل, معناه التلميذ ابنه بشقاه ينجم يشوف المسار نتاعو من اللي يبدا حتى يكشف وين هو موجود. مثلا اذا كان هو في السنه الثالثه ثانوي ولا في السنه الرابعه ثانوي ينجم يكون عنده المسار كامل وذلك قاعدين نشتغلوا عليه انه باش يكون عنده معناها المسار كامل. الخدمات زاد كيف كيف موحده كي يحب يخرج شهاده حضور الابناء ولا الابن من ابنائه يقع في الفضاء اذا كان يحب يعمل نقله من مؤسسه خاصة المؤسسة عمومية ولا من مؤسسة عمومية المؤسسة الخاصة يعديها عن طريق الفضاء الخدمات المدرسية. فكل الخدمات المدرسية بما في ذلك النقل والإعاشة ولا معناها المبيت كلهم يمروا عن طريق الفضاء الموحد للخدمات المدرسية. واللي ماشيين احنا الحقيقة بمعناها بالمرحلة بالمرحلة انه نحطوا دفعة من الخدمات حسب البرنامج. معناها اذا كان احنا تو برنامج متاع التسجيل والجداول الاوقات نخرجوا المنظومة في خدماتها هذه، اذا كان ننتقلوا الى مرحلة اخرى للتسجيل متاع الامتحانات الوطنية نخرجوا الخدمات متاع الامتحانات الوطنية. فكل الخدمات حسب معناها الرزنامة اللي عندنا نخرجوا الدفعة متاع الخدمات هذه باعتبار أنه خدمة موحدة في فضاء معناها
0: موحد
1: موحد ويخرج اتباعا مش من هنا ربما اخر السنة الدراسية هذه تبقى جميع الخدمات ديجا معناها تمت المرور بها وتمت معناها استغلالها من قبل جميع التلاميذ. وبذلك نقاو فضاء كامل موحد في كل المعطيات فيها المسار متاع التلميذ وينجم بالنسبة إذا كان نفكه مدير المؤسسة ينجم يرى كل المعطيات الخاصة بالتلامذة متاعه في فضاء كيف كيف موحد. ينجم المندوبية الجهوية تنجم ترى جميع النتائج متاع التلاميذ في كل المؤسسات الراجعة إليها بالنظر في فضاء موحد كيف كيف. إذا كان نطلع على المستوى الوطني نقاو معناها كل المعطيات على المستوى الوطني ونجم بذلك نتبعوا عدة ظواهر منها التسرب المدرسي ومنها العنف المدرسي. هذوم كلهم نجم نقاوهم باعتبار أنه كل المعطيات موحدة محطوطة في معناها فضاء يجمعهم بشكل كامل. اللي كنا فيه قبل هو مجموعة

0: معناها الدفع
1: الالكتروني
0: خلاص صدقني هذا هو دونك العمليه كيفاش قاعده تتم. وهذا كما قلت لك هو في اطار برنامج التحول الرقمي اللي معناها منظومه وزاره الترفيه.
1: بعد باش المعطيات نتاع صغيراتكم الكل راكم باش تلقاوها في المنصه هذه، يعني حتى اللي كانت في قبل هكا ولا لا، يعني اعداد صغيراتنا وغيره، مثلا اللي عنده صغير يقرا سنه سادسه نتاع السنوات الكل باش تلقاهم اليا في المنصه الجديده هكا ولا لا؟
0: طبعا اليا في المنصه الجديده. اي وسهلنا برشا حاجات ربما حتى للمؤسسات، حتى قبل كنا حتى الانتقال من السنه السادسه للسنه السابعه معناها، ولا من السنه التاسعه للسنه الاولى ثانوي كانت فيها شنو من الاشكال، باعتبار ان المنصات كانت مفرقه من بين بعضها، توا ولات منصه واحده كل معناها المساري تعدى آليا بطريقة آلية وتربح برشا وقت حتى على مستوى إدارة المؤسسات وعلى حتى في البرمجة بالنسبة لوزارة التربية الأعداد معناها السنة الدراسية معناها كل الاستعدادات متاع السنة الدراسية تولي تخفف أكثر من الإشكاليات اللي نقاوها. دونك إن شاء الله من هنا القدام في أمور تتحسن بشكل اللي نربحوا فيه برشا حاجات في العملية.
1: يبدأوا الأولياء يسجلوا فيها المنصة ينجموا معناتها احنا بدينا بجماعة التحضير اللي مش يدخلوا سنة أولى، توا باقي المستويات ينجموا ولا مازال شوية؟
0: شوف بالنسبة الاستعداد للفضاءات الأولياء ينجموا يبدأوا يحضروا في الواحد من توا بالنسبة للفضاءات، معناها أنا ولي منعكس بالبراتيك، أنا ولي عندي زوز أبناء، واحد في البريمير مثلا واحد في السكوندير، النجم أنا ندخل الفضاء هذا نعمل الكونت متاعي نحدد الأبناء متاعي نقاهم نولي عندي لو تابلو دو بور يقول لي هاو عندك ابنك كذا في السنة معناها الابتدائية في المرحلة الابتدائية، هاو عندك ابنك في الإعدادي ولا في الثانوي، هذوما تلقاهم يقعد المرحلة اللي باش تبدا التسجيل باش تقوم بالتسجيل تو التسجيل هذاك وقتها يتم الاستعداد الكامل وناخذوا المعطى من الوزارة، وقتها يبدا التسجيل نتاع لأنه فما برشا حاجات فيها فما معناها استعداد معين مش كان الجانب الرقمي، فما حاجات تنظيمية تتعمل، وقتها يتحل باب التسجيل واللي أنا نتصوره قريبا جدا يتحل باب التسجيل، وقتها يقع الولي الخانة نتاع التسجيل محلولة مفتوحة، تو ماهيش مفتوحة معناها ماهيش اكتيفي ديزاكتيفي، يلقى روحه وقت يقولوا مثلا في الدات كذا باش تحل التسجيل يلقى الخانة نتاع التسجيل مفتوحة، وقت يقوم بعملية التسجيل يكمل دونك عملية التسجيل بالتسجيل في معناها في المؤسسة، معناها فما اللي باش يسجل جديد وفما اللي باش يسجل معناها اللي يسجل جديد هو ديجا في البريمير قام بعملية التسجيل لكن باش يكمل عملية الترسيم معناها
1: خلاص
0: لكن بالنسبة للبقية اللي هما في معناها في حاجة مسترسلة هما باش يقوموا بعملية التسجيل وبعد ويخلصوا
1: واضح
0: المرحله الاولى لانه كي يولي يدخل للفضاء مش يولي عنده الخدمات بقيه الخدمات منها كما قلت لك النقل منها المعطيات اللي نجم تحصل عليهم كما شهيد الحضور كما الشهيد المدرسي الى اخره معناها كما الترسيم بالنسبه للمبيت كما هذوما معناها الخدمات اللي معناها موضوعين على سمة التلاميذ بصفة عام.
1: واضح
0: معناها إذا كان واضحة الصورة
1: واضحة جدا. ننساو القديم تو باش نمشيو لمنصة جديدة الجامعة الموحدة اللي باش تلقاو فيها صغيراتكم الكل إن شاء الله هكا ولا لا؟
0: بالضبط ثم ربما معطي نشير ليه اللي هو بالنسبة تو العمل ماهوش عمل كان لدى وزارة التربية، فما عمل آخر في علاقة بالخلاص الإلكتروني هو بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيا الاتصال ومع المركز البنك المركزي السنة هذه باش تشهد عملية استغلال ولا استعمال المحضر الإلكترونية لولايات هذوما في عملية الخلاص الإلكتروني بالنسبة للتسجيل معناها للتسجيل المدرسي دونك اعتماد الخلاص الإلكتروني بالمحضر الإلكترونية قبل كانت عندنا طرق معينة نستعملها، ثم أثناء أكثر استغلال لعملية الخلاص بالمحفظة الإلكترونية، وهو عمل نسق فيه مع وزارة تكنولوجيا الاتصال والبنك المركزي ووزارة المالية

0: العامة.
1: واضح، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. شكرا لفضلك المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بوزارة التربية سيد اسكندر أغنية، شكرا، يعطيك الف صحة على المنصة الجديدة وعلى انطلاق التسجيل عن بعد للسنة الدراسية الجديدة عبر منصة الحياة المدرسية. نختم بصفاقس، صفاقس التي تحتضن المسابقة الجهوية للأحاديث النبوية.
2: ألو أنفو.
1: رئيس نائب رئيس الجمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الحميدة ونائب الربط الوطني القرآن الكريم سيد زاهر معالج، مرحبا، أهلا وسهلا، شنحوي لك أستاذ.
3: أهلا وسهلا أختنا وربي يبارك فيكم، وتحية لإذاعة الديوان وكل مستمعي إذاعة الديوان.
1: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا، شكرا لك. المسابقة الجهوية الحديثة النبوية تنطلق اليوم وتتواصل حتى الغدوة، أعطينا تفاصيل عليها.
3: انطلقت اليوم المسابقة الجهوية للأحاديث النبوية، هي السنة دعت عليها جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بالساقس منذ تأسيسها. احنا اليوم نعيش الدورة 59 عدد 59 في هذه المسابقة. المسابقة توزعت على يومين حتى نتمكن إن شاء الله من باش نجمه نستوعب كل أبنائنا المشاركين في هذه المسابقة. تجاوز أكثر من 1300 مشارك على مستوى جهة صفاقس كاملة ممثلة في جميع فروعها، والحمد لله إقبال كان ما شاء الله
1: ما شاء الله.
3: هم سبقتهم تصفيات محلية على مستوى مسابقات محلية خاضوها في الفروع متاحهم، حتى باش خذينا النخبة خذينا أفضل نتائج هذو أبناء المتميزين اللي هما اليوم عملوا مسابقة، بدأوا في مسابقة جهوية. هذه المسابقة فيها أصناف من 20 حديث حتى 120 حديث. اليوم عندنا كاملة، يبدأ الجديد التلميذ الابتدائي صنف المشاركة متاعه ب 20 حديث، وكلما تقدم في كل مسابقة بعد كل من سنة إلى سنة قاعدين نحفظوا الحديث ونبنيه كذلك في مسألة الحفظ، معناتها مش يحفظ وينسى، يحفظ ويقدم ويراجعوا له القديم وهكذا قاعد يتقدم. عنا شكون شارك بعشرين حديث وعنا شكون شارك بمية وعشرين حديث.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهذوما الكل معناتها بعد يتصنفوا بالمراتب يعني حسب كل مسابقة.
3: بالطبع مش نكرموا إن شاء الله ليلة المولد بحضور صورة الجهوية والمحلية إن شاء الله. نحيي مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونكرم الفائزين لحق تكريم، وتلقاها ما شاء الله نتائج متميزة. اليوم حق شفنا نتائج ما شاء الله الحق تفرح برشا
1: الحمد لله
3: حقيقة. معناتها يكفي باش التلميذ تعطيه رقم الحديث، قلوا رقم الحديث 70 ولا الحديث 80 ولا الحديث 65، هو يسد كامل من بالسند إلى المتن إلى الراوي، والحمد لله.
1: هو ما شاء الله معناتها وانا شاهد عيان عن موضوع ربما معناتها جمعيه المحافظه على القران الكريم والاخلاق الحميده بمختلف الفروع نتاعها خدمه كبيره، مركز التنوير وغيرهم خدمه كبيره قاعدين يخدموا فيها معلم على الصغيرات هذوما. كما عندنا في ليل 27 مسابقه القران الكريم، عندنا ليله المولد مسابقه التكريم معناتها مسابقه الحديث النبويه، حاجه باهيه برشا انه صغيرات نحفظوا القران ويحفظوا الحديث النبويه ويتشبعوا بها ويتشبعوا بالقيم نتاع ديننا السمحه. شكرا، تحية من خلالك لكل الإطارات في زهر المعالج اللي قاعدين يخدموا. ما عندك كلمة تحب تقولها تفضل.
3: أحب نوجه تحية لكل القائمين على جمعية المحافظة على القرآن الكريم بدءا برئيسها الشيخ عبد العزيز زكير،
1: تحية لي
3: نسأل الله له الشفاء إن شاء الله والصحة والعافية، كذلك لكل الهيئات الفروع والهيئة المركزية، لكل المدرسين والمدرسات، المملين والمليات، للأولياء، لأبنائنا لا في الصيف وحرارة الطقس وكلهم ما يجيوا وما تأخروش وما تغيبوش، والحمد لله وقاعدين يتلقوا في الحديث النبوي وقاعدين يتابعوا في الحصص متاعهم دون غياب. هذا الحمد لله شيء يفرح، هذا شيء إن شاء الله حيوا عليه كل الأولياء والأمهات والأباء اللي أطلوا صغيراتهم وحضنوهم، والحمد لله يوجههم التوجيه السليم الحمد لله.
1: شاء الله ربي يوفقهم جميعا. شكرا لفضلك استاذ المعالج نائب رئيس جمعيه المحافظه على القران الكريم والخلق الحميده ونائب رئيس ونائب الرابطه الوطنيه للقران الكريم. شكرا على كل هذه التفاصيل. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا للجميع. اهلا وسهلا. هكا وصلنا لختام لقانا. شكرا زعبار. شكرا هيفا. شكرا ايمان اشرف. اجمل تحيات هدى الاخبار مع امير اشياء. طيب الناس كل
0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: ببليسيتي
0: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت، وسهرية 27 جويلية ما تتفلتش. برشا طرب وفن راقي يستنى فيكم مع النجم العربي وائل جسار نهار 27 جويلية.

0: تذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
0: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى ل 17 أوت.
2: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا،
0: يا ليل ويا عين، ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي
2: من بعدك عمر ما هوينا.
1: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجموسي، وكرواسون توري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96، ولا 29 49 44 96.
3: رياكتور مش بواسون انرجيزان تكهو، زوز انواع ديباسي بيوم لي ليميت نتاعك، الدارك باور للبيرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون. رياكتور بوش يور ليميتس.
4: ديوان افام فلاش نيوز،
5: موجز الثانية. ديوان افام عسلامة. المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس يعلن عن القبول الرسمي لإعادة اعتماد الصيغة الجديدة للإجازة الوطنية في علوم التمريض لمدة 4 سنوات، على أن تنطلق بداية من السنة الجامعية القادمة، وذلك في إطار تحديث برامج التكوين الجامعي والارتقاء بجودتها. وأوضح المعهد أن مشروع إعادة اعتماد الإجازة انطلق في أكتوبر 2025 ضمن الحملة الوطنية لاعتماد مسالك الإجازة التي أطلقتها الإدارة العامة لتجديد التعليم العالي بالتنسيق مع مشروع روع تجديد صحة. النائب بالبرلمان أحسن الجربوعي يعبر عن خيبة أماله من عدم تفاعل السلطة التنفيذية مع مطالب المواطنين، محذرا من تفاقم الأوضاع الاجتماعية، ومشيرا إلى أن النواب باتوا يسعون إلى إقناع الشارع بحلول لم يعودوا هم أنفسهم مقتنعين بفاعليتها، تفاديا للانزلاق نحو العنف أو الشلل التام. وانتقد جربوعي خلال جلسة عامة للتداول حول تداعيات انقطاع الماء والكهرباء في عدد من الجهات، انتقد غياب الوزراء عن الجلسات العامة وشغور عدد من المناصب القيادية والإدارات العامة والمندوبيات الجهوية، متسائلا عن كيفية إدارة الأزمات في ظل غياب مسؤولين عن قطاعات حيوية من بينها الطاقة.
6: احنا جينا اليوم باش نصلحوا وضع الوصلات البلاد اليوم راهي مازله، وهذا ماش تامر اليوم على الدوله، ثم فشل، ثم عقليه متكلسه، ثم توجه خاطئ. اذا كان البلاد اليوم تحب تتصلح يلزمك تخرج تقول راني فشلت، مش مشكله، راهو اليوم الاعتراف بالفشل. اليوم اول خطوه للنجاح وللاصلاح هي نعترف نقول راني فشلت، فشلت في المنظومه هذه، فشلت في الثوره التشريعيه، فشلت في الحكومه، مش مشكل.
5: رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلا يؤكد خلال الجلسة العامة أنه لا مجال لإعطاء صورة قاتمة أو مغلوطة أو محبطة للعزائم بشأن الوضع الذي تشهده البلاد، موضحا أن انعقاد الجلسة يأتي في ظل الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء التي تعرفها عدة مناطق، وذلك من منطلق المسؤولية والأمانة بهدف مناقشة الوضع الراهن وتداعياته والبحث عن السبل الكفيلة بتجاوزه.
7: نعقد هذه الجلسة في ظل ما تشهده العديد من الجهات والمناطق بالبلاد من انقطاعات للكهرباء والماء لتناول هذا الوضع الراهن وتداعياته من باب المسؤولية والأمانة، مع التأكيد أنه لا مجال في هذا الصدد لإعطاء صورة قاتمة ومغلوطة أو محبطة للعزائم. نحن ندرك جيدا حجم الرهانات، مثلما نعلم جيدا أن العديد من شعوب عالمنا المعاصر قد عرفت وما زالت تعرف مثل هذه الأزمات، ونحن نعلم نعلم أولا وبالذات أن هذه شعوب بقوة الإرادة وحسن التدبير قد تمكنت من أن تنهض من جديد وأن تبني مستقبلا أكثر نماء وازدهارا. وما نريده فعلا هو تجاوز الصعاب واستخلاص الدروس من تلك التجارب، ونحن في ذلك نعول على مؤسسات الدولة وعلى عزيمة وإرادة شعبنا لبلوغ أهدافنا من خلال وضع وعدات خطط على المدى القريب لتحقيق المطلوب واستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد تؤمن الإصلاح الجذري لهذه الأوضاع.
5: وحدت الحماية المدنية بالاشتراك مع عواني دائرة الغابات بولاية نبلة تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس في حدود 5 مساء بجبل دلاج بهنشير الشاذلي بمعتمدي تكلسة، وفق ما أكد رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنبل محمد الهدي سليماني لمراسلة ديوان فم. ووضح سليماني أن هذا الحريق امتد على مساحة تتراوح بين 10 و 15 هكتارا، وأتى على مساحات هامة من الأشجار الغابية وأشجار الصنوبر الأعشاب الجافة والحصائد، مشيرا إلى أنه تم بفضل تضافر جهود كل من دائرة الغابات بنابل وحدة الحماية المدنية وبلدية سليمان السيطرة على الحريق، لافتا إلى أن عملية التبريد للجيوب النارية لا تزال متواصلة، وأنه تم تسخير 3 عربات إطفاء من الحماية المدنية وعربتي إطفاء تابعة لإدارة الغابات. في العالم، قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض يقول إن هجوما بطائرة مسيرة شن على وقع للحزب في أربيل. كما أعلن حزب حرية كردستان الإيراني المعارض عن وقوع هجوم بأربع طائرات مسيرة استهدف مواقع الحزب في أربيل بإقليم كردستان العراق. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوشي، للقاء.
0: الأولى وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
8: ديوان فام فلاش سبور.
9: مساء الخير، انا في البدايه مع موضوع الساعه وصفقه انتقال لوكاس كوستا ريبيرو الى الترجي. رسميا ريبيرو غادر تونس اليوم الصباح، وبنسبه كبيره الترجي سيغلق موضوع الصفقه هذه وباش ينطلق في البحث عن البديل بعد الفشل في ايجاد اتفاق رسمي مع نادي الاتحاد اللي رفض بدوره الى حدود اليوم انه يمضي على العقود الثلاثيه. نذكروا ان ريبيرو امضى لمده 2 مواسم منذ شهر افريل مع نادي الاتحاد الليبي. وعلى ماركاتو النجم الساحلي عازم يغوم اجتاز اليوم الاصباح الفحص الطبي بنجاح ومضى لمده 2 مواسم، واليوم العشيه باش يلتحق بالمجموعه استعدادا للموسم القادم. نفس الشيء بالنسبه لمتوسط الميدان الدولي الليبيري محمد سانغاري امضى لمده 2 مواسم. بالنسبه لمتوسط الميدان السنغالي عثمان ديكيتي اتفاق رسمي معه موجود، هو لاعب حر من كل ارتباط 26 سنه، لعب لمده موسم سابقا في الدوري البلغاري، منتظر انه باش يجتاز الفحص الطبي قبل ما يوقع لمده 3 مواسم في صفقه انتقال حر. في فريق الترجي الرياضي الجرجيسي رسميا كما اشرنا يوم امس، حمدي العبيدي امضى اليوم رسميا لمده 2 مواسم بعد نهايه عقده مع فريقه السابق اولمبيك اكبو الجزائري، وكيف كيف زاد لنفس المده امضى زاد كيباسوي لمده 2 مواسم المهاجم الجامبي السابق للترجي. فريق الاولمبي البيجي نجح اليوم في خلاص كل ديون ومنتظر انه باش يتم رفع عقوبه المنع من الانتداب. نذكر ان فريق الاولمبي البيجي خلال الميركاتو الصيفي الحالي عمل 6 انتدابات رسميه لحد الان. ونختم مع فريق باريس سان جيرمان، رسميا لويس إنريكي المدرب الاسباني للفريق وجه دعوته لخليل العياري من اجل المشاركه في استضافه الفريق للموسم القادم، منتظرا ان خليل العياري باش يمضي ايضا عقد احترافي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمده لا تقل عن 4 مواسم. اكثر تفاصيل واخبار كالعاده زوروا موقعنا ديوان فام فنت.
0: ديوان فام
10: تبع الموسيقى.

0: بوبليسيتي.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktr.com, اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
2: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
3: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبخي فونت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز إكسيبسيونيل. ملا اطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر إلكتريسيتي.
4: اسمع اغنيتي جديدة ومعك على الديوان FM.

عرفت نقطة الخوفي مانيش خايف أغرقت وسط السويد وما منعت كان بضحكتي قريت برشا حساب الحاجة تعايف كان في بالي معايا تواتي ونلقاهم في واحلتي وكنت نحشم نحكي بهم رايف قولي كنت

0: Diwan FM, Soutkom.
1: Vivez l'été autrement. Diwan FM. Diwan FM. Wake up. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان. ويكند على الكيف. وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: تسمعوا D1FM في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: food.com. ديوان FM Flash News.
1: موجز الثالثة ديوان FM مع سلامة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن اليوم عن انقطاعات محتملة للكهرباء بين الواحدة بعد الزوال والخامسة مساء وعلى فترات متقطعة عن عدة مناطق مختلفة بجهات الجنوب الغربي وجابس وصفاقس والوسط والشمال الغربي والشمال وتونس الكبرى. وبينت الشركة أن هذا القطع الدوري المحتمل يأتي في إطار الحفاظ على السلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. عضو مجلس نواب الشعب علي زغدود يستنكر في تصريح للديوان FM اليوم غياب ممثل عن الحكومة عن الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء انقطاعات الماء والكهرباء. وأفاد زغدود أنه يجرى عدد لائحة لوم ضد الحكومة التي أصبحت غير قادرة على تقديم رسائل طمأنة للمواطن التونسي وحلول حقيقية للمشاكل الموجودة وفق تصريحه. ووضح زغدود أنه وقع توجيه أسئلة لوزير الصحة لتوضيح وضعية المستشفيات العمومية وخاصة ما تم تداوله حول تسجيل عدد من الوفيات جراء انقطاع الكهرباء.
2: نستنكر غياب الحكومة على هذه الجلسة اللي هي تمس أهم المشاكل اللي تعرضت لها الدولة التونسية، انقطاع الكهرباء والماء والحرائق وما نتج عنها من تهديد لمصالح المواطنين وكذلك للاقتصاد والدورة الاقتصادية. غياب التواصل مع الشعب، الغياب على الجلسة هذه فيها رسالة خايبة برشا. الراو كون الغياب على الجلسة هذه مواصلة الصمت والهروب من مواجهة الحقيقة. هذه الحكومة اليوم للأسف لا تملك حلول حقيقية للمشاكل التي يعيشها المواطن التونسي. اليوم نحضروا في لائحة إذن لوم للحكومة، وعلى هذه الحكومة أن ترحل وتفسح المجال لأناس ولشخصيات قادرة على أنها تواجه الشعب وعلى أنها تعطي رسائل طمأنة في لحظات الأزمة. أيضا في إطار الدور الرقابي وجهنا أسئلة إلى السيد وزير الصحة، لأن سمعنا كون ثم حالات وفيات، ثم حالات معناها شملت المؤسسات الصحية، طالبوه بمدنا بالتقارير ولازمة للوضعيات المؤسسات العمومية، حالات كبار السن للموجودين بالمستشفيات.
1: وفت امرأة أصلة مدينة رادس تبلغ من العمر 55 سنة غرقا بشاطئ إقليبيا من ولاية نابل، وفق ما فاد به مصدر من منطقة الحرس البحري بنابل في تصريح لمراسلة ديوان FM، مضيفا أن أعوان الحرس البحري بالاشتراك مع أعوان الحماية المدنية تمكنوا اليوم من إنقاذ 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 14 و 60 سنة كانوا بصدد السباحة بشاطئ المعمورة والمدينة بشاطئ الصخرية. وجددت الجهات المختصة التنبيه على المصطفين بضرورة توخي الحذر وعدم المجازفة وتجنب السباحة خلال فترة التقلبات الجوية وبالشواطئ غير المحروسة. في العالم، الخارجية الإيرانية تعلن اليوم استدعاء السفير الفرنسي لدى طهران احتجاجا على ما وصفته بالتدخل في شؤون إيران الداخلية من قبل دبلوماسيين اثنين اعتقلا لمدة وجيزة هذا الشهر. وقال الناطق باسم الوزارة اسماعيل بقائي: لقد تم التجديد على أنه يتعين على الحكومة الفرنسية وضع حد لهذه الممارسات وهذا التدخل في شؤون إيران الداخلية تحت مسميات مضللة. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
3: فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: سبور مايك كل يوم من 7 ل 8 بتاع العشية على ديوان اف ام.
1: شكرا لاختياركم ديوان اف ام سبور ماج من توا حتى للربعة سويعة من الزمان كالعادة ماجازين تاع اخبار. نرجعوا للميركاتو في ترانسفير ماركت بعد شوية فيزيوناج على اما التصريحات والاكتواليتي كالعادة حاضرة في سبور ماج من الاثنين حتى للحد مع كامل فريق قسم الرياضة. تحياتنا للجميع ان شاء الله بداية اسبوع موفقة للجميع. الاثنين 27 جويلية 2026 نحكيوا بعد شوية على غياب لاعب السيسيس متيابا عن التمارين. بعد شوية يكون حاضر معنا فادي عمار وكيل اللاعب باش يوضح الأسباب ويكشف عن موعد عودة اللاعب إلى التمرين. ديما وكأنه موضوع طويل برشا موضوع اللاعب البرازيلي ريبيرو مع الترجي الرياضي التونسي واللي بنسبة مئوية كبيرة تقريبا شبه رسمية ترجي يغلق هذا الملف. نحكيه عن نجم الرياضي الساحلي عزمي غومة يجتاز الفحص الطبي تسوية وضعيته. سمع عبيد وجدي كشريدة يصر على المغادرة. ريجي كامف مدرب للترجي في تصريح لترجي بلوس يقول نسعى لبناء فريق قوي يعوض المغادرين ولا أحب إطلاق الوعود. عنا برشا في الميركاتو حاجة باهية أنه ديما نسمع أخبار الميركاتو ونفرحوا بالأندية متاعنا أنه قاعدة تنتدب وقاعدة تعزز في رصيدها البشري من أجل ضمان إن شاء الله مستوى محترم الأسبوع أو الموسم القادم. تحياتنا للكامل الفريق نصبحوا على أصدقائنا في كندا وأمريكا. نهاركم مبروك نهاركم أسعد الأيام. على وسائل فاروق في الإخراج حسين في الإخراج الرقمي وسعيد جدا بحضور اللاعب الدولي السابق أنيس العياري. أنوس مرحبا.
2: حاتم مرحبا بك. مرحبا سهيب. مرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين في نفس الوقت.
1: منور أنيس. كوتش سهيب زروق مرحبا كوتش.
3: مرحبا بك حاتم. مرحبا أخونا أنيس لي وحشة ليكيب الكل وكل مستمعي مشاهدي ديوان اف ام.
1: مرحبا بكم. بس الكل بعد شوية الولاد باش نحكيه على موضوع مهم. بون باش نحكيه على انه البطولة التونسية متاعنا مركز 87 عالميا من 100 بطولة حسب موقع بتاع للإحصاء. لانه هذه الحقيقة اللي نرفضوا احنا الاعتراف بها ام انه هذا هو المستوى الحقيقي متاعنا. هذه موضوعنا بعد شوية باش نحكيه فيه بطبيعة ونسلمه بطبيعة على اللي يسمعوا فينا على الفريكونس الكل على www.dionfm.net ونسلمه على اصدقائنا على شين يوتيوب ديوان اف ام لايف حسب موقع أوبتا للإحصاء. ديجا عندكم سونداج لأولاد مرسي حسام. ديجا عندكم سونداج هل يعكس تصنيف اللي هو 87 عالميا مستوى الحقيقي للبطولة نعم أم لا؟ سهلة برشا. عندكم الفوت على شين يوتيوب ديوان اف ام لايف وتوتسويت. هذا موضوعنا في الكيكوف.
0: كيكوف
1: حسب موقع أبطال الإحصاء البطولة التونسية مركز 87 عالميا من 100 بطولة. أنيس العياري كي نقول لك الخبر كمان هذا قدامك الكلاسمون ديجا تشوف أبرز الاستنتاجيات جوست باش نوضحوا التصنيف هذا من أوبتا باور رانكينج ما يعتمدش على سمعة البطولة. أنيس باش نوضحوا لأنه فما اللي يعتمدوا فما اللي لا ولكن فما معنى يبقى مصدر مهم الحقيقة أنه يعتمد ما يعتمدش على سمعة البطولة. سمعة البطولة لا على متوسط قوة أندية البطولة والإحصائيات المتقدمة والنتائج الفرق محليا وقاريا. لذلك هو يقيس عمق البطولة بالكامل وليس فقط قوة البطل أو الفريق الأول. هذا معطى أنيس 87 عالمي حقيقة نرفض الاعتراف بها ذي
2: نوع حقيقة. أنا بون تسمى جيتنا باللطف 87
1: أبون
2: والله
1: مش مبالغة شوي 87 أنيس 87
2: عادي خذر نعيشه في تونس
1: تعطيك بشوي الاستنتاجات لأنك تقولي 87 أنيس العياري مشكلة كبيرة هذا وقت
2: مش مشكلة خطر عادية ذي حقيقتنا. علاش اليوم نحن متفاجئين معناتها أنا من عاش حسيتك حاتم متفاجئ
1: حقيقة متفاجئ 87 متفاجئ
2: لا كنت تنجم تتصور البير معناتها أتعس أنك تلقاها 87 لأنه هذا من قديم معناتها يقول المستوى اللي قاعدين واصلين له اليوم وكل البوادر اللي تعدينا بها سنوات الأخرانية تأكد أنه تراجع البطولة وتراجع أداء المنتخب ولا على جميع المستويات ومع عديد النقاط كيفاش نحلوه ديبا. لكن ميزمش المواطن التونسي ولا المحب لكرة القدم ولا الانترناسيونال القديم ولا الملاعب اللي يلعب توا ولا محلل ولا مقدم مع تجي غريبة نو هذه حقيقة. خير دليل على ذلك المونديال اللي تعدينا به إذا اللي الناس كل قلنا المونديال هذا مهزلة ووقفنا معناتها على حقيقتنا وأكد أنه احنا نتعديه بمرحلة صعيبة. المرحلة صعيبة كنا نغطيه فيها واحد مريض معناتها مرض خايب وإحنا نحاول نعطيه مسكنات وواحد وهذا اللي عملناه طيلة المواسم الأخرانية. لكن بعد المونديال بينت الحقيقة نتاع كرة القدم التونسية يزمنا نقبله ونتعامله معه. هي صعيبة توجع لكن هل الحلول والبدائل والشيء اللي لازمك تعمله باش تنجم تخرج من الازمه هذه وترجع كره القدم التونسيه وخاصه البطوله نتاعك لأنه حقيقة كان مش نحكيه على على كرة قدم تونسية ما نجموش نجيوز البطولة اللي حق في الغالب 4 سنين 5 سنين ما عاش نحكيه على بطولة الرابطة الأولى متاع تونس اليوم مع تهميش كامل للبطولة هذه. البطولة هذه اللي كانت في في وقت سابق كانت نقاط قوة المنتخب أعطات معناتها كما نقولوا احنا اليوم العاد عندنا ملعبيه كل نافرين يلعبوا في البطوله. قله الموارد تيرانات على مستوى التحكيم الضغط الكبير والرهيب اللي ولا في البطوله هذه على اللاعبين قاعدين تعديوا بمراحل صعيبه. اليوم اذا احنا باش نكملوا على الملعبيه اللي نحكيوا عليهم البر اليوم بالملعبيه اللي نحكيوا عليهم البر اللي كنا حقيقه ضحينا بهم معناتها ضحينا بالبطوله على خاطرهم هم بين بالكش في المستوى نتاعهم ما ينجمش يهز المنتخب بعيد. بين بالكشف اللي خير دليل على ذلك اليوم الياس الصخيري أورليست في الـ في الـ في الـ في, الـ في الفريق نتاعو برشا ملعبيه كوتي. اليوم يلزمنا نرجعوا للجد ونرجعوا للبطوله هذه يلزمنا نخدموا يعني كما نقولوا احنا الفرق الكبيره والفرق اللي سواديزون نقولوا ما عندهاش امكانيات ما نحبش نقول صغيره يلزم دعم للفرق هذوم ويلزم نقفوا البطوله. كيفاش باش تقفلها البطوله حات ما هو كيفاش الميادين على مستوى الميدان فوالا هذه هي الحلول هذيك علاش قلت لك راني انا مانيش مستغرب بال
1: نوصل للحلول لانه فما الحقيقه هو تعرف وقت ضيق ديبا سينور يتاخذ 4 سوايع ضيع باش نجم نكملوا لكن فما برشا اسئله للنقاش الحقيقه انه سوايع بحكينا على يعكس ربما واقع حقيقي البطوله لانه تراجع السبب نتاعو فني او ازمه ماليه لانه اليوم علاش اصبحت بطولات عربيه كانت ورانا سوايب اليوم تتقدم علينا نحكيه على تونس الثامنة عربية المغرب يتصدر عربيا السعودية ليست الأولى عربيا رغم الاستثمارات الضخمة لأنه تصنيف يقيس جميع فرق البطولة مش نجوم فقط الزيرو مصر قدام تونس الإمارات وقطر والعراق الإمارات 68 قطر 76 والعراق 81 هذا علاش أنا استغربت لأنه يطرح أسئلة حول مستوانا في السنوات الأخيرة سوايب. أنيس قالك ما جينيش غريب وسهيب
3: كيف كيف ما تجيش غريبة
1: نفس الموضوع
3: نفس نعطيك أنا زيت استغرب أكثر حتى من تو سميت بطولات سواديزون معناها حطوا برشا فلوس باش ينفستيو في في البطولات نتاعهم وفي الفرق وفي الانفراستركتور وفي اللي تحب أنت دونك أوتوماتيكمون باش يتحسن الترتيب نتاعهم واللي تحب أنت راهو في بالك حتى الدوري الدرجة الثالثة الفرنسية قبلنا
1: ناي
3: معناها باش تفهم انت دوري الكيان اللي ما يتسماش قبلنا بلاد فيها حرب ما فيهاش ملاعبيه ما فيها حتى جوارات قبلنا باش تفهم انت لنا مستوى احنا وصلنا. قلت انت من الاول اسكو هذايا التصنيف هذا يعتمد ربما يكون يعكس الصوره الحقيقيه مو مش ربما هو يعكس الصوره الحقيقيه خاطر لوبتا اناليست هذايا تستعمل لوجيسيال اسمه الايلو الإلو هذايا يخدموا به برشا الاستاتستيك متاع الجورات الشطرنج متاع معناها لعبة الشطرنج اللي هي من أكثر الألعاب اللي فيها حسابات
1: يعتمد على متوسط قوة أندية البطولة حسب نموذج إلو والإحصائيات المتقدمة ونتائج الفرق محليا وقاريا. هاي الديفينيسيون كامل
3: دونك هذايا يعطيك حسابات صحيحة وما يمشيش بالعاطفة لا يمشي بالتاريخ متاع الأندية لا يمشي بالبطولات ولا يمشي بعدد النقاط اللي أنت في الكلاسمون نتاعك يمشي بقوة المنافسين اللي انت تربحهم. دونك انت اذا كان باش تربح اكزامبل انت تصنيف العاشر تربح الكلاسمون الاولاني يعطيك نقاط اكثر واذا كان انت لول تربح الكلاسمون الاخراني ما يعطيكش برشا نقاط. هذاك علاش نلقاو البريمير ليك متصنفة الاولانية على خاطر المنافسين اللي على البطولة فيها برشا وما تعرفش شكون يربح شكون. دونك هذايا حتى قوة المنافس تدخل فيها واكثر حاجة يعطي نوت على الروندمون تاعك سولون ليكس جي سلون انت قداش باش تصنع فرص يعطيك 20% من النوت توتال نتاعك ومن بعد يخرج بيك لبرا النوادي نتاعك شوفاش قاعده تعمل في لي كومبيتيسيون انترناسيونال نتاعك اسكو انت قدمت ما قدمتش الفرق اللي تربحها ما تربحهاش وين باش تخلط عدد الفرص اللي تصنعها. نرجع كلام انيس اللي قال لازم ندعموا الفرق اللي مش مستانسه تلعب على البطوله في معناها محليا. هذاك شنو يصنع لك في الاخر؟ يصنع لك كم هائل من الفرق اللي يكون مستواها عالي باش تاخو انت من بعد النوت توتال نتاع البطوله نتاعك المتوسط تلقاه نوت عالي برشا. دونك ما تاخوش نوت ضعيف. اذا كان انت الاولاني نتاعك عنده 1000 نقط والثاني اللي من بعد عنده 200 نقطه دونك هو كي باش يخولك المعدل باش يخولك راهو 300 400 نقطة فهمت. اذا كان يكونوا عندك انت ماس كبيرة متاع فرق تلعب الفوق وتتنافس وما تعرفش انت كلاسمون الاخرين نجم يربح لك لولاني والعكس بالعكس هذا راهو يزيد يدعم لك النقاط. هو كيفاش يحسب لك؟ يحسب لك على هذا والاكثر من هكا يحسب لك على الماتش نتاعك انت شي خلقت فرص صنعت شي عملت على روندمون. نرجع مره اخرى اذا كان انت ما عندكش انفراستركتور باهيه وما عندكش تيرانات باهيه في البطوله كيف باش تصنع؟ كيف باش تلعب الجوفونسيف؟ يحكي على الضغط تنس نتاع النتائج. الناس كل خايفه الناس كل من الجارديان للاتاكون والسلام عليكم ماركي بالاريتي برا. شوف عدد الاهداف المسجله كل جورني انت في تونس
4: اربعة وخمسة بونتو.
3: شوف الهداف شوف الهداف نتاعك قداش يماركي في العام
4: 17 سنه شوات
3: قداش فيه من بالاريتي قداش فيه من بيلانتي قداش فيه من كره ثابته ما فماش صناعه فرق. كي تمشي انت ليماج الكبيره نتاعك اللي هي ليكيب ناسيونال باش تلقى نفس الصوره اللي هي على البطوله نتاعك. لا تلقى لاعب لا تلقى ملاعبين ما تلقى حد شيء. والاغرب واللي يزيد يحزنك اكثر والله النجم نكونوا في الترتيب هذا راه اما اسكو الناس المعنيين بالامر شافوه الترتيب هذايا وخذوه وحطوه
4: يلزمهم يشوفوه
3: لي شافوه وتعديوه مرور الكرام ولا حطوه على الطاوله واجا نتناقشوا كيفاش هالكلاسمون هذايا وصلنا له وشنو هي الاسباب واجا نبداو نصلحوا. وراو التصليح مره اخرى نعاود نقول راو مش كيما باش تجي تنحي شخص بشخص ليه لا لازم يكون اعمق من هكا.
4: باهي تراجع الدوري التونسي معنا كي نحكيه واليوم ديجا بون حتى الاولاد في اليوتيوب نفس راي انيس وسهيب حتى التو 83% يقولوا نعم 17% يقولوا لا في انتظار بطبيعه الفوت شن نخليه هذا اللي نشوفوا اخر ليميسيون قداش الفوت. برشا اسباب برشا عوامل انيس هما كي حابين نحصروهم لقينا انه تراجع نتائج الانديه التونسيه قاريا باستثناء بعض المشاركات لانه هذا مهم يتحسب في الكلاسمون. يعني اليوم الترجي قاعده توصل رغم المشاكل رغم وغيره الترجي قاعده توصل في الاخر كاريداس شامبيونز ليغ سينو عندنا ثلاث سنين الكيبات نتاعنا قاعده تخرج من الادوار التمهيديه وتوصل دوري المجموعات وتغادر. به انخفاض المستوى الفني لعدد كبير من الفرق مشاكل ماليه ضعف النسق في اغلب المقابلات وتراجع جوده البنيه التحتيه والملاعب حابين نحصروا هذه انت حافظها بنعطيك الترتيب شنو ابرز حاجه ولا اكثر حاجه خلت تتراجع تكون سبب رئيسي انيس ولا الكل
2: الرغبة
4: بمعنى
2: كلمة الرغبة انه نحن حبنا لكرة القدم مش مربوط بالتوانسة بركة معناتها من هيك للكل معناتها ثم رغبة في تطوير كرة القدم انت عطيت نقاط واحنا نحبوا النقاط هذو ما صلحوا وين الرغبة يعني اللي يبي
4: إرادة
2: الرغبة اللي هي الإرادة. هل اليوم كرة قدم أولوية؟ هذا سؤال أولا هل هي أولوية
4: في تونس؟ كي نعمل مقارنة مع
2: بعد المونديال حسيت اللي كرة القدم وهذا حقيقة
3: هو في العالم أولوية مطلقة
2: وليت معناها في تونس مش أولوية
3: ذيك المشكل وين
2: حقيقة لأنه في كل الخيبات سهيب وبرشا منتخبات وبرشا بلدان تعدت بخيبات جريمة في حق مشيت حتى للتصنيف للجريمة لأنه في بعض الأوقات ثم خيبات أوكي لكن خيبتنا احنا كانت سبيسيال على الأخر. هل من بعد المونديال قعدت نتفرج نشوف هل ثم رغبة هل ثم إحساس هل ثم غيرة على اللي صار هل تمست يا ريان
4: يعني شوف الخيبات اللي صاروا في المنتخبات الأخرى نيس قرارات شوف منتخب المانيا لو شانجمون ديريكت تنحى مدرب ناجلزمان جابوا ديريكتومون يورغان كلوب تشوف كيفاش انه الاتحاد الانجليزي في توماس توخيل يا اما باش نحيك اما باش نعطي فيك الثقه باش نكمل معاك ومن بالبروجي نتاعك شفنا دي رياكسيون بعد احنا ما شفنا حتى شيء.
2: ايطاليا اليوم ماشيه مع جوارديولا
4: بون بي اندريا بيرلو تاع نورمالمون
2: بون بيرلو لكن مشى في جوارديولا على مستوى الميديا وقت تحبوا يعملوا ثوره في كره القدم الايطاليه وللمنتخب يرجع للسكه وكل شيء المنتخبات الكل عندها الرغبة والبطولة نتاعها باش تحسن وتتطور. اليوم في البطولة نتاعنا مش مازال قداش مازال شهر
4: 22 اوت شامبيونات
2: 22 اوت اوكي
4: شهر بالضبط
2: باهي خويا
4: شهر
2: هل اليوم على مستوى التحكيم على مستوى التحكيم ثم رؤية ثم
4: بعض
2: وجه
4: بعض المصادر تقول تجديد الثقة في جمال
2: تجديد الثقة في الحمودي رغم انه نعرفه خسر برشا نقاط الموسم
4: خسر برشا نقاط
2: معناتها ممكن من المنبر هذا نحب ناكد ما عنديش مشكلة ني مع الحمودي ني مع حتى حد نقدي راو حد وحد كرة ماهوش في شخصك ولا في شخص أي مسؤول يكون موجود لكن هل اليوم ثم نجاحات؟ هل اليوم تطورنا معاه على مستوى التحكيم؟ احنا بعاد بعاد على المونديال بعاد على الكوب دافريك على هذه نقطة التحكيم. هل على المستوى اليوم نشوف في تيران مرسى اليوم تيران نقناوية مازالوا ميم با شهر أرضية المدينة كيفاش باش تبدا
4: تيرانات الكل بريسك
2: حضرنا وكنا عندنا تو عندنا شهرين وثلاثة شهور
4: ويقفين.
2: من الميادين واقفين استنينا نشوفوا غازون بيلوز باهية باش نجم نشوفوا كاليتي. اليوم الانتدابات كافية، الملعب التونسي عاملة 4-5 وتستنى ما يبطل ما ثماش ملعبية. ترجي رياضي تونسي 4-5 ليتوال 4-5 اللي في الوقت هذا جمعيات سكرت الانتدابات مع ثم ملعبية. اليوم اليوم كي نجيو باش نحكيو على كرة القدم ما عادش تلقى الكلمات والعبارات. يعني كان انا باش نجي اليوم عند حاتم ولا عند اي منبر اخر باش نجي يعني جوست باش نحكي اسكو اليوم انا نوقف الكلمات معناتها وباش نعاود كلمات الناس، وهذا عيب في حق كل تونسي يسمعنا. ما ثمش اراده. اليوم احنا قابلين على موسم جديد. خيبه
4: شنو حضرنا له؟
2: اش حضرنا له؟ الملاعبيه وين؟ شنو هي موارد؟ متلاوي اليوم عندها ما عندهاش موارد. ثم برشا جمعيات اليوم في الليغا ما عندهاش موارد باش تعمل انتداب. ثم جمعيات مازالوا ما خذاوش شكل التاهيل نتاعهم للبطوله. هل اليوم واقع هذا كورتنا؟ انت اليوم كنجيو نحكيو ثم حزن كبير في داخلنا الناس كل ممكن ثم حد ما يعرفش الحقيقه نتاع كره قدم تونسيه كيجي دون زان بلاتو ولا يخل الميكرو يحب يبهر الناس ويحكي لهم يدي نعاني مشكل.
4: تعرف شنو نقول انيس؟ انا مثل ديما عندي كلمه نقولها سهيب، يقول لك مثال الميكانيسيان الباهي الصناعي اللي طلع البان مش اللي صلح، لانك نعرفوها البان ونعرف تبارك الله معناها عندنا من الكفاءات ما شاء الله كي ناخذ ولا طالع بعضنا الناس الكل نطلعوا لي بان، اما كيفاش نصلحوه؟ انا عشان نقول لك الميكانيسيان الباهي مش اللي صلح لي البان، لا اللي طلع لي
2: يا خويا اعطيني
4: احنا نعرفوها البان
2: اعطيني شكون باش يصلح. اعطيني كيما نقولوا احنا معلم باهي صناعي يصلح واحنا ندعموه الناس الكل. اما تنجمش تعطيني معلم اقل من المتوسط وتقول لي دعمه؟ اختار لي معلم باهي وتتلقى الصوتيه نتاع الناس الكل. اليوم زاد انت نحكي اون جينيرال، التعيينات مهمه برشا والكفاءات مهمه. ليه العاطفه؟ ليه يسينا يا خويا سي بون جي الوقت. اليوم البلاد تعاني على مستوى كره القدم، نحكي انا على مستوى كورتنا، وخير دليل على ذلك حاتم تعرف الشيء هذا والتونس الكل تعرف خيبه المونديال ما حبتش تنسى وداخلين على موسم فوالا وداخلين على موسم في حد ذاته نتصوره صعيب من بدايه.
4: سهيب اخر سؤال الموضوع هذا
3: هو كمل حاتم
4: تفضلي
3: خاطر باش نكمل مع انيس خاطر اي مهم برشا الكلام. ريت اي اوبجيكتيف واي هدف واي اي نتيجه انت تستناها فما في الحياه هذيا في اي دومين فما ثلاثه مراحل لازم يتعدى بهم الاوبجيكتيف هذا واخص هي كره القدم اللي هو اللي احنا بما يسمى دي سي دي اللي هو الدياجنوستيك كوريكسيون ديفلوبمون، معناها لازمك تحلل الوضعيه اللي انت فيها ومن بعد تصلح ومن بعد تطور. احنا نيسرا ونمشيو ديريكت للنحي حط معناها نقزوا المراحل من غير نحلوا الوضعيه
2: تسميه المسكنات.
3: صحيت
2: احنا دينا 20 سنين ما حبوش يقولوها العباد المسكنات.
3: صحيت
2: هذه مسكنات اشك فوا تصير ازمه
3: تكسر خاطر يا اما نخافوا من لي ديسيزيون يا اما نخافوا من التصليح يا اما ما نجرؤوش. والمشكل واللي يزيد يغيظك اكثر واللي يحزن اكثر مش في الخيبه في حد ذاتها، استمرار الخيبه وتتالي الخيبات. راهو من خيبه لخيبه، رانا من خيبه لخيبه، راهو كي عملنا الخيبه هذيا ما لعبناش فينا الكوب دافريك احنا قبلها، ولا لعبنا ترشحنا للي بول الكوب دو موند اللي قبلها، معناها احنا من كل خيبه نخرج ونلقاو خيبه. هذي المشكل وين الناس ما تحبش تفهم، راهو مش مشكله انك انت كمسؤول تخسر ولا تجي ولا تحصل في خيبه، المشكل اللي بعد الخيبه هذيك شنو صلحت؟ اسكو حللت هالخيبه هذيك باش تنجم تصلح ومن بعد نجم تطور والا لا؟
2: باش ما شخصنهاش برشا في اشخاص معينين خاطر انا ما نقصد حتى حد. هل اليوم كي نشوفوا الخيبه نتاع المونديال وتشوف بلادك وتشوف جمهورك وتشوف ناسك كل مسؤول موجود في خيبه والا حتى على مستوى النوادي، هل اليوم انت كي ممكن تخدمش ناديك ولا تخدمش المنتخب وتخمم في الانتيري بيرسونيل نتاعك يعني في قراراتك في حتى في النوادي جوفيس با ليكيب ناسيونال ولا مسؤولين نحكي ككره قدم تسيرين، هل انت من بعد كي ترى ديسيبسيون كي من هذيك وتشوف الحزن وتشوف دموع ناس كذا ما عندك شكل الاحساس ما عندك شكل النغره ما تراش ما تحزنش ما تخافش ما
4: يعني ما تقلقش؟ يعني راه عندك الامكانيات
3: انت؟ لا لا من غير امكانيات شو راهو وصلنا في وقت من الاوقات راهو الترجي النجم النادي الصفاقسي في الدمي فينال كاف وتشامبيونز ليج من الاربع الفرق نلقاهم ثلاثه موجودين
4: قارن قارن سامحني قارن الكانتين تاع الملعبيه ذيك اللي كانت موجوده
3: صحيح الكانتين ماهيش الماده في حد ذاتها
4: الماده موجوده
3: المادة موجودة كانت عند صحيح. الأهلي كانت عند فرق المغرب كانت عند الزمالك
4: لا خلينا
3: ما موجودين زاد هذا
4: خلينا لهنا انت توكي حكيت على السي اس اس والاسبيرانس والكلوب
3: وليتوا
4: هكا ولا لا شكون كان رؤساء سامحني قبل
3: توعدت انت تو هي اذا جواب سؤالك انت
4: هي موضوع
3: انت قلت لنيس على المادة اسكو الماديات مش قلت مادة بركة
4: ماش تو رؤساء عزوف كلي عن التسيير كل هيئات تسييرية
3: هو نيس كان يلعب في الليبوك اللي شكون يجي تستي في كيب شكون ينجم يدخل يتستي سينيور
4: الاستقرار المادي والاستقرار الفني سوايب انت عندك الكاليتي قبل
3: كانت فما الكاليتي لا لا لا لا لا لا لا شو لا لا الكاليتي موجودة تو ما تنجمش تكون ما فماش كاليتي برا امشي للبطحه امشي للتورنوا في رمضان في الاحوام
4: فما بطاحي
3: مازال
4: فما اكاديمي بالفلوس
2: وتخلص ما فهمتش بعضكم سهيب حاب يوصل لك امتي ميساج وانا فاهمه ديريكت باش يتعدى كي نرجع للسنتر دو فورماسيون تاع حي الحبيب المطار تاع صفاقس كي نرجع للسنتر ليتوال كي نرجع للفم
3: جمعيه موجودين ما
2: العين اليوم لي سنتر هذوما الكبار عطاهم الناس ما عندهاش كفاءات باش تكتشف الملاعبيه هذوما ممكن ما يراوش اليوم راه مهم برشا الرسكلة
3: ميم حتى في السينيور يا نيس ميم حتى في السينيور
2: حتى في السينيور
3: تشوف سهلة وليت اي ملاعب ينجم يدخل يلعب سينيور اي ملاعب ينجم يعمل كونترا بروفيسيونيل
2: اليوم اليوم
4: شنو هذا تسيير
2: والله الماديات شوف يا حاتم دخلنا تينا واحد من الناس دخلت باش ليك نقول لك حاجه ديت باش ليك بس مشيت نتفرج قالوا لي شد جول نحكيك بدايتي غارديان تستيو في ملعبين ناقصين جول دخلت شديت يعني ومشي ومن بعد قالوا لي
4: اجا عزيزه بك اللي صار العزيزه
2: شد جول
4: ما شاء الله على خويا بعد في الاخير داني يصلع ياري
2: لازم افريقيا يعني ماهيش مشكل التكوين ثم العين ثم الكلام ثم الكاليتي قبل ما كانت ثم تدخلات زاد على مستوى الشبان اليوم راه
3: بالعكس الفلوس موجوده تو
2: تي موجوده
3: الفلوس موجودة تو
4: لم نواكب القفز الكبرى لكرة القدم في العالم للأسف بقينا كان نشوفه على مستوى الاستثمار لازم نستثمر في الرياضة قاعدة تشوف
3: صحيح لازم تستثمر في الرياضة لازم تم ان اللي فما اللي رياضة راهي باش تمنعك باش
4: مصر والجزائر والمغرب والله أحسن كلمة تعرف الحوار هذا الكل شنية عجبتني من سهيب والله خويا برافو تعرفي نحبك عياري لك وكلامك ديما به لكن كما قال أصحاب القرار هذوما كي تشوفوا التوب هذايا معناها التوب 100 نشوف نلقاو رواحنا احنا 87 شنو هو حضروا لها اوكي تنجم تقول لي لا اوبتا وغالط
3: لا لا لا لا ما نجمش يكون غالط
4: مش غالط
3: بالعكس هو تصنيف الفيفا وتصنيف الواحد تاع الفرق يعتمد كان على البطولات بارفوا كنت نجم تهز البطوله اتوي ترافير هكا منا ومنا وتعرف هي مستعمد هي راهي ابليكاسيون دي لوجيسيال يخدموا بالحسابات
4: هذا خويا الكلاسمون هذا الكلاسمون
3: ان شاء الله يحطوه على الطاوله
4: مكتوب
3: ويحطوا الناس اللي مؤهله باش تعطيهم تعطيها صحيح تحليل الواقع نتاعك باش نجم تصلح
4: هذه حقيقتنا
3: اذا كانت تصلح
4: هذا موقع اوبتا قال لك راك انت كلاسمون نتاعك 87 شوف البطولات اللي قبلك حط هذه على الطاوله واخدم على روحك هذا هو يلا بعد شويه نحكيوا على ترانسفير ماركت نحكيوا على اخر اخبار الميركاتو في تونس بعد شويه يكون حاضر معنا وكيل اللاعب جمال ترافيس موتيابا متوسط ميدان دراديس في قسي
5: سبور مايك. سبور مايك كل يوم من 7 ل 8 بتاع العشية على ديو ان اف ام ترانسفير ماركت
4: ترانسفير ماركت هي الفقرة ديما نحكيو فيها على آخر أخبار الميركاتو في تونس غياب لاعب السي اس اس جمال ترافيس موتيابا عن التمارين ملاعبي شفنا الموسم الماضي وجمهور السي اس اس يتساءل وين ملاعبي هذا اش بيلتو ما جاش آخر أخبار هذا اللاعب سعيد جدا حاضر معنا وكيل اللاعب فادي عمار مساء النور يا فادي أهلا وسهلا
6: السلام عليكم خويا حاتم مرحبا بك ومرحبا بك
4: وعليكم السلام
6: وكيفكم مستمعين سامحوني نعتذر على الكاليتي نتاع
4: الصوت
6: ميز شويه لكن ان شاء الله يكون الصوت
4: لطف على اخويا
6: ان شاء الله ربي يبارك
4: فيك رد بالك على روحك يا فادي نعرف التقلبات المناخيه ذي اخويا سيس روحك من الكليماتيزور حتى كي تدخل البيت سيس روحنا مثال شويه هكا زيت وقارس وكل ان شاء الله لاباس يا فادي يا اخويا نبداو نحكيو على عايشك جمال ترافيس موتيابا جمهور سي اس اس يتساءل وينو جمال ترافيس موتيابا غادر ما غادرش كونتراتو الوضعيه نتاعو وينو موتيابا يا فادي
6: واضح خويا ديجا سي على خبوك وعلى
4: ديريك تدخلك ديريكت في السؤال وينو موتيابا
6: ديجا ميرسي على الاوبورتونيتي هذه على خاطر الحقيقه اللاعب من عمناه واللي كثر عليه الكلام ومن عمناه والخارجه فيه دي غيمير اللي اللاعب هذايا اوتر بارونتيز نورمالي لو فوتبول راهو ترافيس موسيابا وضعيته في السي اس اس راهو ليس كونترا جوسكا 2028 ما ينجمش يغادر نادي هذا الشخص لا اخلاقيا ولا قانونيا بدون موافقه نادي هذا الشخص. هذه معناتها حاجه نطلب منها جمهور نادي هذا الشخص. هذا كريمو سكوندو الملاعبي ما رجعش للتمارين لانه 48 اور قبل لا ريبريز دي زونترينمون تاع نادي هذا الشخص كنا تقريبا على وشك الامضاء مع فريق خليج طبعا موافقة الهيئة المديرة للنادي.
4: سامحني لحظة معناها كان موتيابا قريب من الانتقال لفريق خليج.
6: لفريق خليج سي بريس
4: بشنو اللي عطل الصفقة؟
6: تحاول المدير الرياضي بحكم نعيش في خارج تونس تحاول المدير الرياضي وتقابلنا واتفقنا على كل شيء لكن بتليفون من الوزارة نتاع البلاد هذه تبطل كل شيء لأنه اللاعبين ما يدخلش في البروجي نتاع التجنيد بحكم ما نجموش نغيروا ناشوناليتي سبورتيف تاعو بليسك هو اللي ديجا جوغ انترناسيونال ولعب كيف الماتش بطل ترونسفير هذا دونك الوقت هذاك سي سيس ما قعدتش مكتفى بها قاعده تتحرك باش تحاول تجيب اللاعبي دخلنا في دي نيغوسياسيون مره اخرى افونسي مع نادي كبير الجيريان ادفيري كلمني ديريكتور سبورتيف وجاني حتى لتونس كيف رجعت لتونس وتقابلنا عطاني المونطون اللي نجم يدفعوا للنادي هذا السيارة كلمت المدير الرياضي
4: هو سامحني عنده بند تسريحي فما كلوز ليبراتوار بالنسبة لترافيس موتيابا
6: ما عندوش كلوز ليبراتوار للنادي
4: ما عندوش كلوز ليبراتوار به
6: دونك عطاني الديريكتور سبورتيف تاع الكلوب كونسيرني المونطون اللي نجم يدخل كلوب ساكسيا علاقتي كبيرة برشا بالنادي هذا السيارة كلمت في طارق سالم قلت له فوالا المونطون ماكسيموم اللي نجم يدفعوه اسكو سا فوز انتريس ولا سي طارق قال لي
4: نجموش نقولوا على المبلغ لا صعيب
6: ما عنديش حتى مشكل
4: قديش المبلغ؟
6: المبلغ 400,000 أورو سي طارق سالم باستشارة رئيس النادي رفض قال انه المبلغ ما هوش في قيمة النادي الساقسي واللاعب وعلى بروجي سبورتيف اللاعب هذا ما يغادر إلا إذا يكون العرض في قيمة اللاعب وفي قيمة النادي الساقسي ما عندناش حتى مشكل في الوقت هذا الكل النادي الساقسي راه ما هوش يتفرج على اللاعب قاعدين نقوموا بإجراءات بتاع التأشيرة فما حاجة مالوغوزمون صار في الريجيون تاع اوغندا والكونغو اللي هي عافانا وعافيكم الله انتشار الفيروس تاع ايبولا سي ان فيروس فاتال ماهوش لعبه دونك خلى لي بروسيدور تاع الخروج من البلدان هذوما كومبليكي نفسروا للناس باش تفهم الفوا بورتو كيفاش لي بروسيدور تاع جبان ملاعبي احنا مع الناس دي زومباسات في برشا بلدان دونك باللي كونيكسيون تاعنا تاع الكلوب يكلموا لي كومباني ايريان يعملوا حاجه اسمها لوكيتو بور هذه نوتيفيكاسيون تتبعث بار ميل للكومباني ايريان هذه يعلموا للشيف ديسكال في البلدان كونسيرني اللي باش يسافروا منها الملاعبيه راهو الملاعبي هذا عنده نيميرو دي ا او راهو يلفا فواغ سون فيزا على ريفي تاشيره عند الوصول للبلاد اللي حاشنا بها اللي هي تونس البروسيدير هذه كانت تتعمل في 48 بحكم انه البلاد هذه ولات دي زون روج معناتها الكونغو اوغندا بحكم عارفين عافاكم الله الفيروس هذا اللي هو بالحق ماهوش لعبه خاطر البروسيدير هذه كانت تاخذ 48 لي كومباني ايريان هذوما ولاو معناتها يعطلوا شويه يثبتوا يقعدوا جمعه 10 ايام احنا بفور بيرسونيل بالتنسيق مع الفيدراسيون تاع الملاعب عملنا له لي تيست الكل باش نسهلوا الاجراءات وعاونا نعطيكم سكوب نحاول له سامي العلي غدوه بنسبه 99.99% ترافيس ياخو لوكي توبور هذيا ونهار الاربعاء الملاعب حاضر باش يسافر ونهار الاربعاء يكون في
4: ان شاء الله
6: اسكو باش يقعد مع السياسيس ولا ما نجمش توا نقول لك الميركاتو مازال حتى لو كان سبتمبر
4: سامحني فما امكانيه المغادره في صوره ديما نقول هكا في صوره وصول عرض كما قال على لسان سي طارق سالم معناها يلبي طموحات اللاعب والفريق نادي الصفاقسي فانه السياسيس لا يمانع في التفريط في جمال ترافيس موتيابا
6: ما يمنعش في صورة وصول عرض بقيمة معينة فما مفاوضات مع
4: فريق قيمة مادية كبيرة
6: قيمة مادية كبيرة عندي معهم جلسة اللاعب اللي باشو برشا باش يمشي ليبيا إلا إذا يكون المونطون كبير برشا معناها السي اس اس الوليد بويسك عمره 20 سنة بركة سينو كان اللاعب يخرج المعوض نادي الساقسي خدمة كبيرة والمعوض نتاع جمال ديجا صحح ويترينا ومش نحب نبيع الكلام ولا الأوهام في نفس القيمة نتاع جمال اللي هو حكيم موتيبي
4: لحظة عاد حكيم موتيبي
6: حكيم
4: موتيبي المنتدب الجديد ثم ملاعب آخر من أوغندا سمعنا ربما قد يكون في سي اس اس
6: ما يغيب عليكم شيء
4: ثم ملاعب آخر أوغندا ديما نشوف في مواقع معنا مواقع على حقيقة للبرة معنا الأمانة حبيت نسأل ونستغل سمحني وجودك معنا فما لاعب آخر في مفاوضات مع لاعب أوغندي
6: قول له مو حكيم اليوم بنفس الفالور نتاع جمال صحح وصحيح فما معناتها ميسيرش خويا نعطيك مسكوك فما دي نيغوسياسيون عم لاعبي مهم برشا للنادي الساقسي ربي سهل ما نجمش نعطيك اكثر للبورلانتي راديو كلوب ما نجمش نعطيك اكثر ديتاي ما صحيح هما لاعبي
4: لو اني انا نعرف اسم اللاعب نعرف اسم اللاعب واسم معناه نتاع لاعب كيما نقولوا قديم قبل وهو اسم اخر معناه به يعطيك الصحه خويا
6: كان بالنسبه الاخرى ما فما حتى مشكل وجمال كان قعد
4: بدار
6: ليري كونيسون للسياسي سامحني ليري كونيسون للسياسي عطاته برشا لاعب نجاح الاسم هذا مرتاح برشا في السياسي وخاصة عنده ريسبيك برشا اللي كابيتان تاعو علي وحمزة وايمن من نفسه في الانتيجراسيون دونك مرتاح كان خرج هذا يسمى ريكريتمون ناجح جاب ليش ودخل فلوس كان ما خرجش في الرجوت تاعو واضحة اللاعب اللي بروفيسيونيل واكزومبلير
4: برافو برافو. دونك الخبر الاكيد انه جمال ترافيس موتيابا ان شاء الله على اقصى تقدير يوم الخميس يكون في صفاقس بيلتحق بزملائه ويلتحق بزملائه بعد شوفوا نيغوسياسيون اذا فما عرض محترم للاعب سيغادر السياسيس في صوره عدم وجود عرض يليق بنادي الصفاقسي فانه سيواصل على نفس المستوى ويحظى باحترام وتقدير كبير من كل الاطراف. شكرا لك فادي عمار وكيل جمال ترافيس موتيابا شكرا على كل هذه التفاصيل ومره اخرى ان شاء الله لاباس صديقي وسيس روحك مع التقلبات المناخية. يلا الأولاد مش نحكي على وضع جمال ترافيس موتيابا تعتبر نيس من الانتدابات القائمة ملاعبي كما كان يحكي وكل متاعه جاء بصفقة معناها مجانية فما عروض في اللاعب جاء عمل سيزون محترمة جلب الأنظار وجمال ترافيس موتيابا تحت مجهر عدد من الفرق في الدوريات الليبية والجزائرية.
2: بون بالنسبة للملاعبي هذي بون 400 ألف يورو
4: كقيمة فنية للملاعبي مقارنة بال 400 ألف يورو كيفاش؟
2: نحكي على بروجي عرفني البروجي اسكو اليوم عنده الإمكانيات ندير صفقة خاطر ما مانيش ملم
4: مادية تحكي لا الأمور تحسنت بالبيه تحسنت الأمور
2: لا لا لهنا طرق سالم والإدارة هما اللي يعرفوا البروجي يعرفوه على شنو يعتمد على الموارد المالية إذا اليوم يرفض 400 ألف يورو راهو مترفه ندير صفقسي توا يعني ألور يقول لك أنا عندي ملاعبي يسوى غدوة برشا فلوس ملاعبي برجولية باش نكونوا واضحين ما نجمش نحكيو ملاعبي لا بوكو دو كاليتي نجم يجيب أنا شخصيا نشوفه ما بين 1 مليون 1 مليون 2 يجيبهم
4: يجيب 1.2
2: يجيب
4: 20 سنة
2: عنده مارج دو بروغريسيون كبير يلعب في فريق قسم ندير الصفاقسي عنده كومبيتيسيون افريكان ملاعبي عمل عام محترم برشا وملاعبي بوليفالون كيما نجم يلعب بريليور كيما نجم يلعب تحت اتاكون تكنيكمون إلي فور فيزيكمون ما شاء الله عليه وذكي ويعرف كيفاش يتنقل في الميدان ثم ملاعبيه على مستوى الافارقه قليل وجوده من الملاعبيه اللي جا للسنين الاخرانيه الحقيقه كان منظم الاداء نتاعو يعني على البريسك الارقام نتاعو بالنسبه لي انا شاهدته في برشا مباريات في نادي الصفاقسي ما كانش دودو با يعمل ماتش ويغيب اربعه يعمل ثلاثه ويغيب واحد يعني كان منتظم وكان لابور نتاعو صحيح ما كانش هداف كبير وكل شيء لكن كان حاسم حاسم من ناحيه في ريكوبيراسيون حاسم سو لو بلان تكنيك باش يخلط الكره على انيماسيون اوفنسيف يعني لهنا ملاعبي الحقيقه نشوف طارق سالم وانا عندي ثقه في طارق سالم انت تعرف الناس كل عامله وحكينا على محمد الكوكي رغبة الصفاقسي كل يمشي كمل معه عمل معه في ظروف صعيبة عمل بلاس أفريكان ومشي بندرس الصفاقسي سنة طارق سالم كيرفض العرض ذي يعني يعرف اللي الكاسة مترفها الملاعب ذي نجم يجيب خير وزيد أنا تو آخر معاه يعني
4: حكيم متيبي
2: فوالا يعني رؤية فنية
4: باهية من طارق سالم
2: والحقيقة خلينا نكونوا واضحين مش خاطر طارق لعب كورة ولا أخونا من اللي جاء طارق ولت برشا نظام في ندرس الصفاقسي منظم في العامين هذوما اللي كان فيهم طارق على مستوى الانتدابات مازالناش قاعدين نسمع في برشا مشاكل حاجه بركه ما حاش اخوي بعد على الميكرو في الشامبيونه يا طارق هذه كلمه خوك انيس يا اخوي سيبنا حط نطق رسمي ابعدك يا اخوي سنان
4: هكا ديجا نطق رسمي توا احمد الشبيه
2: انا ما نحب نمنع طارق يخاف عليه خاطر نعرفه سخون شويه
4: تو فما نطق رسمي اخويا به سهيب الكلام اللي قالوا انيس بالحق تحس انه سياسات باستراتيجيه جديده فكر جديد فما السرية التامة على مستوى الانتدابات حتى عمناوي يقول لك مثال الحقيقة تأكيدا حتى الكلام رئيس هيئة السرية قال لك ما نشوف نفرطوا في برشا ملاعبية باش نواصلوا الاستقرار الإداري والفني وعلى مستوى الرصيد البشري لاعب وحيد خرج من سياسات عمر بن علي تدعيم الرصيد البشري بملاعبية مؤمن الرحماني شفنا غيث الصغير حكيم موتيبي ترافيس موتيابا في 400 ألف يورو تسمع وما حبتش تبيع إذا نشوفه في الريتروفيزور ممكن ترجع لي عمناول وتاع عمناول 400 برا لروحك لأنه وضعية مادية خانقة ولكن تفرهدت الأمور وكنت فرد سي سي اس الحقيقة تولي الأمور به برشا.
3: إذا كان يعني فما استقرار مادي حاليا وينجم يبدأ سيزون تاعه من غير ما يستحق يعني للبيوع نادي صفاقسي وجست صفقة متاع عمر بن علي تكفيه اللي هو نتصور أنا أحسن اختيار أنه الملاعب هذا يقعد. يعني أنا مع أنيس يعني عنده فالور كبير برشا في الليكيب ملاعب أي انترونور يتمناه في الليكيب متاعه سيرتو مع كنشوف أنا مؤمن الرحماني في الأتاك ويبدأ هو معاه وراه دونك تحس اللي توجه متاع النادي رادي صفاقسي سيرتو متاع الإطار الفني باش يمشي أكثر في الترانزيسيون باش يمشي أكثر في التراك رابيد اللي نبيل كوكي يخدم عليه برشا. كي يبداو عندك دوزاتو في الليكيب متاعك تيتولير بالكاليتي هذيك نتصور مع العمر نتاعو الملاعبي مع نادي رادي صفاقسي باش يشارك يعني في مسابقة إفريقية بتاتر الفالور نتاعو معناها يطلع اكثر يعني كي يزيد يعاود يكمل
2: معاه يزيد نقطة توه. اخرى سو لو بلان تكنيك سناب شاتي خير تعرف
4: علاش حديت حتى الكتاب على ترانسفير ماركت اني سامحني معناها انه قيمة التسويقية ديما نحكيو على ترانسفير ماركت 450 الف يورو جمال ترافيس موتيابا 7 اوت 2005 20 سنة الحاجة الباقية كي سألته أنا ديجا قلت له اسكو عنده كلوز ليبيراتوار ولا لا قال لك لا ما عندوش معناها سي سي اس
3: حتى 2028
4: حتى 30 جوان 2028 معناها اليوم في بوزيسيون قوية
2: حاتم تجيك غريبة نادي رادي صفاقسي ينجح على مستوى الأجانب في
4: لا
2: بالك
4: لا
2: في بالك من قديم الزمان نادي رادي صفاقسي راهو إبداع كبير من غوميز لنداي الملاعبية اللي تعداو
4: باب ماليك
2: نحكي لك على ملاعبية غوميز نحكي لك أنا عشت نادي رادي صفاقسي نعرفها في بالك نحكيو على نادي رادي صفاقسي على مستوى جلب الأجانب من أحسن الفرق التونسية في صحيح. اليوم علاش انا قلت لك باش يعمل موسم به غيث صغير باش يعطي حلول اخرى علاش باش يولي هو نجم يلعب بالكاد دو ترو ان فاسيلمون ينجم يولي هو ان فريديس ودو ريكوبيراتور كيما غيث الصغير وترابلسي اللي هما في ريكوبيراسيون يعني درس فيقسي الحقيقه نشوف دو سنا على مستوى وسط الميدان يذول لي عنده تريو بي برشا
3: خاصه اليوم محترم جدا ولا سيرتو مع نبيل في 3-5-2 اكثريته يلعب يعني كما قال انيس بالضبط يعني فما تريو في الوسط ايكيليبري تلقى الفكيك وتلقى اللي يخدم لك الترانزيسيون تلقى اللي يستحفظ لك على الكره سيرتو يعني الفاكتور نتاع الكاليتي نتاع الانتيليجنس معناها نتاع الذكاء ملاعب يعرف يتحرك يعرف يمشي يعرف وقتاش يشد الكره وذكي برشا في الباس
2: ميتخبيش
3: يطلب
2: اونتر ليلي
4: عنده حق سي اس باش يتشرط على الملاعب نتاعه
3: ليه انت مازال عندك 2028 سورتو حاتم ما عندكش لوبليغاسيون فينانسيير معناها يزمك تجي تبيع ولا فهمت
4: به يلا باش نحكيو بعد شويه بطبيعه على النجم الذي الساحلي ايضا واش نحكيو على الترجي هذه التونسي وتحيه لزقانا اليوتيوب امال بالحاج تحيه ليك يا مولا وحبيب دوله الكل بداو يرجعوا بشويه بشويه جماعه اليوتيوب اخويا توحشناكم برشا عندكم وحشه يلا نحكيو بعد شويه على النجم الساحلي عزمي غوما يجتاز الفحص الطبي تقريبا تسويه وضعيه اسامه عبيد وجدي كشريده يصر على المغادره
7: سبور مايك كل يوم من 7 ل 8 بتاع العشيه على ديو ان اف ام موندو دي جي الميكس والغميكس اقوى الهيتات واجدد لتوب ديرون توت لا سمان على الديواب من الاثنين للجمعة كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب سبور مايك كل يوم من 7 ل 8 بتاع العشية على ديو ان اف ام
4: خلينا الفوت اللي بدينا بيه الساعة الأولى اللي يعكس تصنيف 87 عالميا المستوى الحقيقي للبطولة متاعنا نعم 85% يقولوا نعم 11% يقولوا 15% يقولوا لا النجم الرياضي الساحلي عزمي غوما يجتاز الفحص الطبي على الجهة اليسرى تدعيم كيفاش تشوف عزمي غوما في الليتوال
2: كيفاش نشوف الانتدابات الكل خاصة عزمي غوما اللي اليوم يظهر لي باش ينجح
4: عزمي غوما أشرف بن ضياف و
2: عبد الله العامري سانغاري شكروا معناتها ملاعبيه الحقيقه التوا كل بلاصه في كل انتداب في المركز نتاعو لكن ثم نقطه مهمه برشا عزمي غوما خرج من كروازي عاملين في مصر لعب لي 6 ماتش الاخرانيين لقى يعني لي روبير نتاعو تكنيك فيزيك بدا يلقى في الواحد السنه مع ليتوال بريباراسيون عزمي غوما ملي كان في نادي رادي صفاقسي من احسن الاظهر يعجبني انا الوليد هذايا ما نعرفش اخلاق وكرة عازمي في الدبلومون في الكاليتي دو سونتراج يخدم اكثر سو بلون ديفونسيف لانه الحقيقه نقطه مهمه برشا يزمو عازمي اليوم يطورها وهذا عامل مهم برشا لانه يزمو حط في باله انه راك ديفونسور قبل ما تكون انت بس تعاض الهجوم هذيك الكوفرتور ولا والستابيليتي ديفونسيف مهمه برشا في نجاحك عام سنه فرصه ليك زاد كيف كيف مازال العمر يخدمك عام كبير مع ليتوال جاي كوب دافريك جهه اليسرى فيها برشا مشاكل في المنتخب
4: صحيح.
2: عزمي غومه ليتوال حلت لك باب انت خدم انت بلوتو كيما نقولوا احنا تعرف الموارد الماليه ماهيش كبيره لكن هو عزمي غومه خمم مليح اختار له بروفيل اللي بقى الفلوس لكن فيترينا باش ينجم يمشي بها بعيد يزمو يخدم
4: كيما رجعوا برشا ملاعبيه
2: كيما رجعوا برشا ملاعبيه نقطه برك على المستوى البدني اليوم في البريباراسيون يزمو يعطي كل في الكل يزمو يخدم يزمو يضحي اكثر من ملعبيه باش يخلط للبيك باش ينجم يعمل بيرفورمانس كبيره حتى
4: وجدي كشريده مصر على المغادره سهيب يحب مغادره النجم الساحلي تقريبا ما قاوش معه برشا حلول وجدي كشريده الاسباب هي ماديه مصر على المغادره لكن ديما مصادرنا نقول مصادرنا الخاصه تقول انه وجدي كشريده عنده عرض رسمي من اليونان قد يغادر النجم الرياضي الساحلي ديما في انتظار التأكيد ولكن مصادرنا متأكدين من صحة كلام
3: سمعت بالأفير يعني الحقيقة الليتوال حاليا ماهيش مستحقة أكثر معناها بزيد جوج ما احنا نقوله أكثر حس خطر نعرفوا اللي الهيئة التسييرية الحالية قاعدة تعاني في مشاكل مادية كبيرة وكبيرة برشا فما ضغط متاع وقت إنه إلى حد الآن ليتوال مازلت معناها ما خدتش ليسانس باش تنجم تشارك في البطولة وهذا مشكل كبير في نادي كبير برشا مش وقت الملاعبية باش تزيد تخلق أكثر مشاكل إذا كان فما أوفر وفما رغبة إنه باش يغادر دي بريفيرونس معناها تكون مغير حس ودي بريفيرونس تكون معناها اون انترن ومغير برشا مشاكل ومغير زادة وسيل ضغط خاطر اللاعبية اللي يتطور في النجم الرياضي الساحلي لها الشرف انها تلبس مرير ليتوال هذاك صحيح ما يكفيش باش يوكلك الخبز لكن زادة فما شوية احترام للشعار فما شوية احترام للمريول اللي لابسه لتاريخ النادي دونك دي بريفيرونس مع الهيئة اللي قاعدة تخدم تعمل في فور كبير سير تيران الملعبية زادة يزم تحملوا مسؤولياتهم يزم معناها كل وقت وقته حاتم فما وقت نتاع ساكريفيس يزمك تعطيه للنادي نتاعك
2: انا عندي تعقيب على النقطه هذه كلمه ابن النادي انا ضدها وما عادش نحب نسمع حتى مليعب في ديكلاراسيون يقول انا رجعت جامعتي
4: هذا تسويت وضعيته سمع بيت
2: لا خلاص لا وسمع بيت موضوع ثاني نحكي على كشري هذه ثاني مره مره رفض ما ممكن نكون واضحين عم نرفض لا لا نحكي على كشريده
4: على كشريده
2: على مستوى كشريده اليوم ابن النادي انا معاك هو يخدم على روحك حقك باش تخرج لكن ثم كديكلاراسيون تاع الشعبوي وساعات نشدوا الشعار وساعات نعملوا تاكل عالمي ونمشي للجمهور ثم حاجات بيزار شويه بالرغم كان في تونس اخدم على روحك انا مع فكره انك تخرج وتشوف مستقبلك لكن جمعيتك اللي جيتها مع شقول جمعيه الام جيت تخدم على روحك جيت تخدم على روحك لكن الحقيقه عندي مده سنوات سهيب على مستوى موضوع لاعب ولد النادي مثلا مش ولد النادي ما يضره كان ولد النادي يعني لاحظت الشيء هذا واللي عملها كان ولد النادي وبرشا ملاعبيه جاء وماهمش ابناء النادي وضحوا اكثر من ابناء النادي
4: عاد الاحتراف تو عاد الاحتراف
2: يخدم على روحك لكن لا للشعبويه لا للشعبويه ولا
4: للاستخدام على
3: الحاجات فما شويه ريكونيسونس يعني سامحني كشريده ملاعب كبير برشا وملاعب يعطى ومحليه ومتربي وكروي معناها ما عندناش فيه شك لكن كان فما بريود غايب فيها على الصوره نتاع الكره في تونس رجعته ليتوال في الكورسا وموزا يمشي الكوب دو موند وتحير اسمه في ظرف قصير برشا جراس ليتوال
2: تتحط ليتوال
3: جراس ليتوال من الاول طلعتك وخرجتك وعملت لك اسم وخرجت عاودت مره اخرى انت غبت وكما قال نيس جاك عرض من النجم الرياضي الساحلي في اخر وقت ما رفضت وعاود رجعت كابيتان عطاوك قيمتك وقدرك الحقيقه ما تجيش هكا النهايه
2: موضوع الغرافه في كل مره هذه ثاني مره كل ما يتحط ليتوال والفلوس يختار الفلوس هذا حقه اكيد لكن ثم على الاقل شويه للنادي اللي يعطاك البرش
4: باش نحكيوا على الترجي.

0: برشا جمهور الترجي والتغييرات على مستوى الرصيد البشري، كيف سيتعامل مدرب الترجي وشنية الأجواء؟ التصريح لترجي بلوس من المدرب ريجي كامفا.
1: We changed a little bit the team and I'm not worried about that. Players like Tugai, players like Sass, players like they played last year, Onushu, for example, many years in the team, you know, the it's what something between them. Now we try to do a new team. We're going to have new players and I'm sure that together with the president and together with Shukri, with the CEO of the club, we're going to bring very good quality players to replace these players that they left the clubs, and I'm sure that we'll do a strong team. You know me very well. I never do promises before, and I like to do it, and after that the people to see that. But it's true, all this time when I left the club, I have a very close contact with the atmosphere of the team. I follow everything. I don't know why, but I think somehow I am in the heart of the fans, because a lot of fans write to me in social media. I try to keep close. I try to be inside the life of Esperance, and I cannot lie to you. It's I like that. You know, this it's amazing team, amazing fans, and every time I'm happy to speak with them.
0: ريجي كامفا يقول تغييرات كبيرة على مستوى الرصيد البشري، لكن مانيش متقلق من لاعبية مثل توغاي، ساس، أوبيلو، لاعبية كبار غادروا الفريق. الآن نسعى لتكوين فريق جديد، وقعنا لاعبين جدد، لكن العمل مع الرئيس ونائب الرئيس شكري الوعر باش نسعى للتعاقد مع لاعبين ذوي جودة عالية لتعويض المغادرين، ومتأكد أنه باش نبنيه فريق قوي. أنتم تعرفوا أني أنا ما نحبش نعطيش وعود من قبل، نحب القيام بالعمل متاعي ليراه الجميع، لكن حتى بعد خروج من الفريق بقيت على اتصال بمكونات النادي، تبعت كل شيء. لا أعرف السبب، لكن ما زلت في قلوب المشجعين لأن الكثير راسلوني. نحاول نكون قريب من أجواء النادي وهذا يعجبني برشا. لا أستطيع إخفاء هذا لأنه ترجي وجماهيره رائعون. في كل مرة أكون سعيد عند الحديث عنهم. أنيس، رأيك في التصريح؟ كيف أشوف ريجي كامفا على مستوى التغييرات، خروج، تعويض، يقول نسعى باش نبنيه فريق، يلقى بار كونتر الصبر تاعيش يلقى يبني فريق مره اخرى؟
2: يذكرني ببراكوني، هو مدرب ليتوال ديما كل جمعيه يمشي لها، معناتها يحكي على الشعار وتحس ولد النادي. معناتها اليوم المدرب ريجي كامفا مطالب بالعمل ومطالب بفكره ومطالب انه التراجي يلقى ستيل دو جو ويلقى روحه على المستوى الفني بعيد على كل شيء. هو ثم ثلاثه ملاعبيه برك، ونسى بن حميدة ونسى مرياح. أنا نحكيه على ثلاثة ملعبية في قلب الدفاع، وهذوما برشا على الترجي التونسي. دي ليدر كادر باش عوضت، تعرف الترجي التونسي هذوما
0: قالتو جاي ساس أوبيلو ملعبية كبار غادروا الفريق.
2: مرياح بن حميدة
0: وي
2: بتيتر نعرفش علاش ما سمهمش.
0: أنا مشيت على خمسة ملعبية، هو اللي قال في التصريح
2: إيه نزيدك أنا زوز ملعبية، معناتها ستة ملعبية. هل اليوم الترجي عوض على مستوى الأجانب؟ أوكي، أنا معاك في فكرة إنه الترجي التونسي اليوم مش قادر يجيب مدافع أجنبي. يقول لك أنا نحب ليزاتون تاعي القدام على مستوى الهجوم، مهم برشا وفكرة طيبة، لأنه يعرف على مستوى السوق ما ثمش ملعبية تصنع الفارق في بطولتنا. يقول لك نجيب دي ديفونسور ونعزز الأماكن الخلفية بملعبية تونسة، والانتدابات نتاعي تكون قوية القدام. لليوم ثم مشاكل على مستوى الانتدابات، ريبيرو بيتتر فور بوسيبل مش موجود، يعني الأجانب اللي بتشتري الترجي مازلنا ما لقيناهمش. السوق فارغة وغالية، واليوم الملاعب اللي تحط عليه تلقاه ب 2-3 مليون دولار و 4 مليون درو. اليوم الترجي التونسي فلسفة شكري في ظرف صعيب هذا، زاد راهو يجي نقول لكم جمهور الترجي التونسي يلزمكم تعرفوا راهو شكري ما عندوش عصا سحرية باش يغير الواقع. اليوم شكري جاء في مرحلة صعيبة، يلزم شوية وقت، السوق صعيبة، الملاعبية صعاب، سوقنا التونسية ولا وحتى ولا والإفريقية
0: صحيح.
2: اليوم تحط على ملاعب
0: أنا شفنا ريبيرو شنو اللي صار فيه معنا ريبيرو
2: ينسور، تلقى الأهلي معاك، تلقى بيراميدز معاك، تلقى
0: ملاعبية.
2: اليوم أنت ريبيرو اللي جابته التراجي حبت سواديزان ملاعبي عنده دي كاليتي، مش قلت قبل ما تكون في ليبيا في سان داونس. اليوم التراجي يربح الليتيج بتاع الاتحاد الليبي ومن بعد يتعدى الليتيج ثاني مع سان داونس، يعني مشكل قانوني وحاجة مستحيلة إنه ريبيرو يكون في التراجي. الترجي، وتمنوا جمهور الترجي انه الملعب هذا يكون اليوم البلايلي نجم يكون في تونس. البلايلي يستحق برشا وقت اللي تيجي نتاعو مع الفيفا اليوم باش

0: برشا وقت يعني ثم ديبيت سيزون باش يراتها اذا ربحها اللي تيجي يرجع اصفور وقتاش. دانو مع اللي موجود اليوم ليه في بالغرض على مستوى رابط الابطال مطالب الترجي التونسي انه يسرع الخطوه بتاعه على مستوى الاجانب على مستوى الانتدابات مهم برشا لانه الترجي التونسي من بعد الخيبه على مستوى تشامبيونز ليج بعده على التتويجات على مستوى السنوات الاخيره اليوم في عام سعيد حاجه برك نقولها راو تكوين فريق جديد تعرف ثم عقلية جديدة متاع شكري لعبية جدد لادابتاسيون تاعهم تستحق شوية وقت يعني الوقت هذا كله لصالح التراجي انه المدرب يحط الفكر متاعه العام به برشا انه ريجي كامب اليوم جايين متاعه يعرف التراجي يعرف بعض الملعبية لكن مهم برشا زادة تدعيم فريق بملعبية ينجموا يهزوا الفريق على مستوى ربيت الابطال ويكونوا اجانب على مستوى عالي.
1: ريبيرو بنسبة مئوية كبيرة معناها تقريبا صفقة تسقط في الماء بالنسبة انتقاله للترجي موضوع راهو كبير وفيه 200 ألف حكاية وكلاء واتحاد طرابلس وترانسفير معناها نشوف الحاجة الأكيدة انه ريبيرو كان قريب ولكن الموضوع صعيب برشا وعنده مشكل كبير في الفلتاس ودونك بيست اخرى تنحات بالنسبه للترجي. سمعنا بالبليلي ايضا ربما قد يعاد مره اخرى وجوده ولكن هل ترى بعد البيان اللي صار وغيره بعد الكلام هذا اسكو باش يرجعوا ولا لا؟
0: وهل البيان هذا شنو بالضبط البيان تو انت نهبط بيان وما يتفسخش البيان بون فكره شكون البيان عاود
1: لانه وريك شنو
0: تفهم فيا كيفاش موضوع
1: شنو انا انه ريت باش تجيب ملاعبي ولا صعيبه ياسر الحكايه سوي معش فما الفلوس الكاليتي تلقى ملاعبي في الطرق قديش دونك هذه هي الوضعية حاليا
2: ومنعرفش يمكن اللي يسيروا في التراجي لحد الآن هم أدرى يعني بالفريق متاعهم بالنقائص. أنا أون جينيرال نقول دي بريفيرونس ديما إذا كان باش تنتدب لاعب ماذا بيك تبعد على ملاعبي فيه برشا شبهات وفيه برشا كلامات وبرشا حس خاطر باش تكون اول حاجه حتى كان انت دبته باش تكون عليه ضغط كبير والناس كل تستنى فيه. ثاني حاجه معناها ديما حتى في وسط الجروب باش تصير برشا مشاكل. ترجي اسمه نجم ينتدب به من لعبيه كبار معناها الماده موجوده دونك اذا كان ما فماش الاسامي هذيا كما قال انيس وقيت باش يصيروا اوموان دو ريكروتمون دو كاليبر باش ينجم يهزم
0: لي ما يلزمش ترانسفير نتاع البليلي اي ما يلزمش البليلي اليوم يضيع ماركاتو التراجي. موضوع البليلي وخذ اكثر من وقت مسلسل كبير زاد الماركاتو راهو طويل وعده مراكز للتدعيم معناتها في التراجي التونسي ما يلزمش نركزوا على البليلي والبليلي يولي هو التراجي لا بليلي عنصر موجود في المجموعه مهم اكيد لكن الانتدابات والبقيه اللاعبين باش نجم يغيروا زاد وجه التراجع على المستوى الهجومي مهم برشا انه يقف مسلسل البليلي في الوقت هذا بالذات ويتعداو المراحل اخرى ومراكز اخرى للانتدابات باش نجم تحصل الفريق.
2: كي تسمع المدير الرياضي نتاع مولديه الجزائر شي يحكي على البليلي وعلى الصفقه وعلى النيغوساسيون ما نتصورش كان باش يعاود معناها حتى كان هو ولا ليبر باش يعاود الاسبيرونس باش ترجع تو سامبلومون.
1: نورتوني الاولاد يعطيكم الصحه سهيب شكرا انوس منوري ولادك العاده سي عم زمانك وحكينا فيها كل شيء نكمل بالفوت. هل يعكس تصنيف 87 عالميا المستوى الحقيقي للبطولة؟ 84% قالوا نعم 16% قالوا لا. شكرا أنيس سهيب مرسي لولا يعطيكم الصحة فاروق حسام بعد شوية عفاف الغربي في فان تايم أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات
3: سبور مايك كل يوم من 7 إلى 8 بتاع العشية على ديوان اف ام
4: بوبليسيتي. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
5: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا
4: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت سهرية النجم المتميز الشامي
5: من بعدك عمر ما هوينا.
6: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دور بو 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت، وسهرية 27 جويلية ما تتفلتش. برشا طرب وفن راقي يستنى فيكم مع النجم العربي وإجسار نهار 27 جويلية.

0: ربع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجز ورابعة. ديوان فام عسلمة. عضو مجلس نواب الشعب علي زغدود يقول انه في اطار ممارسه المجلس لدوره رقابي تقدم برفقه 4 من زملائه النواب ب10 اسئله كتابيه الى وزير الصحه، وذلك على خلفيه التقارير الوارده بشان تسجيل حالات وفاه وتدهور الخدمات في عدد من المؤسسات الصحيه العموميه جراء الانقطاعات المتكرره للتيار الكهربائي. ووضح النائب ان هذه المبادره تندرج ضمن مطالبه الوزاره بمد البرلمان بالتقارير التفصيليه حول وضعيه المؤسسات الاستشفائية وخاصة أقسام رعاية كبار السن ومرضى القصور الكلوي، مشيرا إلى أن عددا من المؤسسات شهدت اضطرابا في الخدمات نتيجة انقطاع المياه والتيار الكهربائي، ما انعكس سلبا وبشكل مباشر على صحة المواطنين، وفق قوله في تصريح للديوان فام. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شهود يقول في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب يوسف التومي إنه لا يمكن حاليا تحديد عدد من تنطبق عليهم شروط القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية بصفة دقيقة، وذلك باعتبار أنه لم ينطلق التسجيل عبر المنصة المخصصة للغرض. وشدد الوزير على أن المعايير التي ذكرت بالقانون يجب ضبطها بدقة ضمن النصوص الترتيبية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي ستنعقد بمقر مفوضية الاتحاد بأديس أبابا يومي 28 و29 من جويلية الحالي. كما سيجري الوزير على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول الإفريقية بشأن علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها. في العالم، وكالة الأنباء العمانية تقول أن وزير الخارجية بدر بن حمد البسعيدي بحث في اتصالات مع عدد من نظرائه بالمنطقة مستجدات الأوضاع وجهود خفض التوتر، وأكد مع نظرائه بالمنطقة أهمية التوصل إلى تفاهم يضمن سلامة الملاحة بمضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام.نت. إلى اللقاء.
3: فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
4: Vous écoutez Diwan FM.

0: Fun Time. Fun Time.
1: اهلا وسهلا، مرحبا، تحيه لكم فيما كنتوا تسمعوا في ديوان فيم. هذه حلقه جديده من فان تايم كما كل يوم منذ انطلاق فصل الصيف من الاربعاء للسبعه، ثلاث ساعات من البث المباشر فيهم تغطيه لابرز واهم التظاهرات الثقافيه والفنيه ومختلف المهرجانات الصيفيه، مع استضافات فنيه هامه يكونوا حاضرين بحضرنا لهنا في الاستوديو. نسلموا على الاكيب اللي معنا هذا المساء في الاخراج فاروق سويسي، مرحبا فاروق. في الإخراج الرقمي معانا كيما كل يوم حسين يحيى، مرحبا مرحبا يا حسين. وعلى مستوى الأعداد ترافقنا الصحفية الجميلة قلبا وقالبا شدلية الخياتي، وشدلية مدعمة بزوز من الزميلات المستقبل من معهد الصحافة وعلوم الإخبار، الاستاجير متاعنا هيفا وخلود. يلا خليكم معنا لأنه اليوم عنا استضافات هامة سعداء، وأنه باش نستقبلوا بناتنا فنانة تونسية كي تقول الأغنية التونسية وكي تقول اللون التونسي وكي تقول الطابع التونسي، طول دي البالك هذه الفنانة اللي أكثر فنانة الحقيقة دافعت على وتشبثت بالتراث والأغنية التونسية والكلمة التونسية. نحكي على الفنانة القديرة والكبيرة نبيها كراولي، إن شاء الله تكون بناتنا بعد شوية. وأيضا هو فنان تونسي نجح برشا وغاب فترة ومن بعد رجع، ولكن الأعمال اللي في رصيده زادة كلها أعمال مميزة. سعيدة وأني باش نلتقي به وإن شاء الله يكون حوار مميز معاه، دونك خليكم في المتابعة ومن بعد نتأكدوا أنه باش يكون بناتنا، باش يكون بناتنا بإذن الله. اللي هو الفنان الشاب صوت الحلو اللي غني زادة الشرقي وتونسي وكل شيء، أحمد الرباعية. يلا نخرجوا بالموسيقى وراجعين، خليكم معنا. يلا نبدأ ونستمتعوا بنبيها كراولي اللي تغني لنا واش عجبها فيها.

0: summer vibes.
1: خلي summer vibes في الأب وعيش سيفك en plein fort. حفلها بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في summer vibes على ديو

0: عبد المجتك على دي ان اف ام فن تايم فن تايم.
1: مرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعة. كنا نسمع في غنية ياسر بدينا الحقيقة لأيمن لسيك بطمن عليك بطمن عليا. أيمن مازلنا نستنيه في عودة أقوى, سجل أغاني جديدة ولكن نستنيه في عودة أقوى صوت من الأصوات الشابة التونسية. الحقيقة مازلت تقول شابة لأنه شاب أيمن هو يستحق أكثر نجاح وأكثر حضور زيادة لما يمتلكه من موهبة كبيرة. الحقيقة ديوة لضيفة أخرى بشكون معنا بالهاتف, بشكون عندها موعد مع الجمهور التونسي نهار 9 أوت في مهرجان الحمامات الدولي في فقرة ألو ستار.
2: ألو فيستيفال.
1: ألو ستار, ألو فيستيفال, بطبيعته هو في فيستيفال وفي المهرجان كما قلت لكم الحمامات الدولي نهار 9 أوت باش يكون الموعد مع المطربة اللبنانية وعازفة العود المميزة سندي لاتي, الفنانة اللي عرفها الجمهور من خلال المزج ما بين الأصالة والتجديد ومن خلال زيد العزف على آلة العود. معنا بالهاتف. ألو, مرحبا بيك. ألو ألو, مساء النور, يا أهلا وسهلا.
3: شكرا, كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير.
1: أحنا بخير الحمد لله, نطمنوا عليك ونسألوا عليك. مرحبا بك سندي لاتي على ديوانا فيم, وخليني مبارك لك على مشاركتك في مهرجان الحمامات الدولي. أولا ألف مبروك لأنه مهرجاناتنا المهمة برشا. وأعطيني أنت شنو تمثلك المشاركة هذه كمحطة في تونس سندي؟
3: يعني أول شيء هذا المهرجان هو من أكبر المهرجانات بتونس, وأنا أكيد إلي الشرف وأنا محمسة كتير, أنه كتير محمسة لهذا النهار. والجمهور التونسي يعني بخلي الفنان متحمس كتير لتونس ومهرجانات تونس, وعنده ثقافة كتير كبيرة بالموسيقى, فهيدا أحلى شيء بالنسبة للفنان. جدا جدا متحمسة.
1: جميل جدا, أعطينا فكرة على التحضيرات للحفل وشنو حضرت للجمهور التونسي. أول مرة أنت بشكون في الحمامات؟
3: صح, هيدي أول مرة لقيلة بالحمامات.
1: أي.
3: أكيد التحضير عم نحضر ورح يكون في مفاجآت كتير حلوة, في أغاني كتير مختلفة عن هيديك المرة, ويعني إن شاء الله منرجع على تونس كمان المرة اللي جاي بأعمال خاصة كما تحب الناس.
1: أي عندك أعمال خاصة باش تقدمها؟
3: قريبا إن شاء الله.
1: قريبا, وانت عودت الجمهور وعندك تفاجئوا كل مرة بديكافر مختلفين. ممكن نسمعوك تغني أغاني تونسية؟
3: رح يكون أكيد ضمن هذا الحفل رح يكون في أغنيتين تونسيات, فرح خلي هذا الشيء مفاجأة للصراحة لوقتها, يعني بدي خليها أنا مفاجأة.
1: إيه حسيتك أنا متحبش تعطينا التفاصيل متاع الحفل, تحب تخليها مفاجأة.
3: إزاكري
1: العام اللي فات كنت موجودة في تونس من خلال مهرجان دقة الدولي من خلال عرض كلثوميات مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الأسود. شنو تتفكر من هذه التجربة؟ شنو قعد في الذاكرة من خلال المشاركة في مهرجان دقة؟
3: مهرجان دقة صراحة كان يمكن من أجمل الحفلات اللي عملتها بحياتي. التعامل مع المايسترو كان صراحة شابوبا, رائع جدا, كتير بروفيشنال, كنت جدا مرتاحة بالبروفات مع الشباب كلهم أساتذة كبار. يعني هديك الليلة ما في شيء معلق بذكرتي, الناس والموسيقى وهوى تونس, يعني كل شيء كان مختلف, كل شيء كان حلو
1: الحمد لله. وإن شاء الله المراهيب يكون أحلى وأحلى في الحمامات بين عرض كلثوميات العام اللي فات وعرضك هذه السنة في مهرجان الحمامات. شنو اللي تغير في سندي لاتي؟
3: يلي تغير فيه أول شيء تعرفت على الجمهور التونسي، على الشعب التونسي، تعرفت على البلد. فجاية هلأ يعني عندي حب لتونس هيدي المرة، وعندي حب لناس تونس فعلا فعلا من القلب هيدا الكلام. وبالنسبة للحفل رح يكون مختلف كتير عن هذيك المرة، لأنه في قصص لفنانين تانيين مش بس ست أم كلثوم.
1: جميل.
3: فيعني نتمنى أنه يكون شيء بيعجب الناس.
1: أنا نتصور بش يكون من الحفلات المميزة في حماميت، لأنه المود أصلا متاع جمهور مهرجان حماميت مختلف عن المهرجانات الأخرى، لأنه منطقة سياحية.
3: نعم.
1: ولأنه الناس تحب تمشي وتحب تسمع وتحب اللايفات وتحب الأصوات الجميلة والعازف. فإن شاء الله تكون سهرة مميزة ساندي. دونك بخلاف مهرجان الحمامات، تعطيني فكرة ش عندك أعمال في الفترة القادمة؟ ش عندك عروض مبرمجة في لبنان وإلا خارج لبنان؟
3: نعم، هلا ان شاء الله نحن بلبنان كل فتره بنعمل بوست، بس يجي حفلات بنعمل بوست. وفي اعمال جديده، وان شاء الله بالكويت بمنتدى العود كمان قريبا جدا، وبس اعرف الديت اكيد اكيد اي ويل بوست ات على السوشيال ميديا. يا ريت الناس تكون دائما متابعه الصفحه عندي، وبتمنى أكيد يعني أنا وين ما أكون يكون في جمهور تونسي.
1: شكرا ليك. دونك إن شاء الله نلتقي، نخلي لك كلمة للجمهور في انتظار، وأنه يلتقي بيك نهار 9 أوت إن شاء الله على ركح مهرجان الحمامات الدولي.
3: إن شاء الله. شكرا لكم.
1: شكرا المطربة اللبنانية وعازفة العود ساندي لاتي، كانت معنا في ألو فيستيفال.
2: ألو فيستيفال،
1: يلا نسمع وائل جسار. وائل جسار البارح هو غنى ولا ولت البارح؟ البارح غنى صبت مطر من الاول، ومن بعد يبدو انه كانت سهره مميزه. يلا نسمع وائل جسار وراجعين، خليكم معنا. هذه فان تايم حتى السبعه.

0: Fun Time. Fun Time.
1: جينا للفقرة اللي كل مرة تجيب لنا حكاية وكل مرة تجيب لنا تواريخ متاع أعمال متاع أغاني متاع فنانين. اليوم زادة باش يحكي لنا على أغنية هكا ولا إيه؟ مرحبا رضوان تميسي.
2: مرحبا يا عفاف.
1: أهلا وسهلا.
2: أنا شيخ اليوم عفاف. المطر صبت والطقس
1: المود تبدل. سبحان الله. والله سبحان الله.
2: المود طيارة اليوم.
1: المود طيارة. ألوغ دونك أغنية فلسطينية باش يحكي لنا عليها. وبرمان عندك بروغرام حمامات زيدا.
2: عندي بروغرام حمامات زيدا مع فاروق ان شاء الله.
1: انت وفاروق ان شاء الله. تري بيان. المهرجان باش تمشي تحضر المهرجان. تري بيان. دونك باش نحكيو على اغنية فلسطينية في فقرة زوم فن.
0: زوم فن.
1: ايوه.
2: باش نحكيو اليوم عفيف على واحدة من الأغاني التراثية الفلسطينية. الأغنية اللي اشتهرت بحديث على الغربة الحب والسفر وراها رواية شعبية متوارثة مختلفة جملة على اللي قاعد يتقال. نعرفوا نحن أنه الأغاني التراثية ديما منلقاوش ملحنين عباد لحنوها ومنلقاوش مصادر لأنه ترجع لناسنا الكبار سابقا لجدودنا. الأغاني هذه قبل كانت تعمل للناس الفلاحة يبقوا يغنيوها وما يخدموا الأغراض أخرى باش تحثهم على النضال أو على الكفاحة وغيره. أغنية يا ظريف الطول. برش روايات خرجت بخصوص الأغنية هذه لكن روايات الأكثر شيوعا وانتشارا تقول أنه بداية القصة ترجع بينا الوقت الاحتلال البريطاني لفلسطين وبداية تغول العصابات الصهيونية وقتها. فما شاب فلسطيني هاجر من قريته لقرية أخرى يلوج على الخدمة وخدم وقتها صانع عند نجار كبير ومعروف في القرية اسمه أبو صالح. أبو صالح هذا يعلم أسس النجارة وبعد أشهر ولا يعمل عليه في كل شيء في الخدم الكبار والصغار. الوليد هذا كان محترم برش ومتخلق برش وكان طويل هذاك علاش سماوه ظريف الطول ومن كثر ما مشيت فيه التسميه هذه اهل القريه نساو اسمه ولا عيطولو كان يا ظريف. وكانت اغلب بنات القريه معجبه به لكن اكثر واحده كانت تحبه هي بنت المختار اللي كانت امها تحب تعرسلها به وقتها. لكن ظريف ولا على باله اصلا ما كانش مهتم بالحب كان يخدم ياخذ الفلوس ويروح. العاده كانت انه في كل مره عصابات المستوطنين الصهيونيه تهجم على القريه وكانوا يكسروا ويخربوا ويظلموا في الناس ويعيثوا فسادا ويمشيوا بعد ما يبث الرعب في قلوب الناس. ظريف الطول واصل خدمته عادي لكن المره هذه كانت فما حاجه غريبه برشا ولا كل ما يخلص يختفي من فتره لفتره وحد ما يعرف عليه وين قاعد يمشي. إلى أن صارت المفاجأة بعد أشهر وفي ليلة من الليالي المستوطنين عاودوا هجموا على القرية مرة أخرى لكن الصدمة أنه شباب القرية وقتها قاومهم بالبندقية من اتجاهات الكل لين تراجعوا هربوا وأهل القرية دخلوا بعضهم منين جابوا هذوما هالبنادق والكل بدأوا يحكيوا أنهم شافوا ظريف كان يحارب مع الشباب. وهنا ظريف الطول اختفى جملة من القرية. صحيح كان يغيب بالجمعة بالجمعتين بنهار بنهارين لكن المرة هذه بقى بالشهور. البعد النضالي في القصة انه
1: طولها
2: الغيبة المرة هذه. البعد النضالي في القصة انه ظريف الطول كان كل فلوس يخلصها من الخدمة ياخذ بها بندقية للم خمسة مقارن ووزعهم على شباب القرية وخذاه هو معاهم واحدة وشجعهم على النضال ضد المحتل وضد العصابات الصهيونية. وبعد بأيام من اللي صار مع المستوطنين أهل القرية الكل سمعوا القصة واعتبروه رمز الكفاح وخرجوا كلهم بالمشاعل يلوجوا عليه لكن ما كانش فما وجود ليه. ومن هنا بدأت كلمات الأغنية اللي دندنتها ابنة المختار اللي كانت تحب ظريف وكانت تحزين على فريقه ومن بعدها غناوها أهل القرية اعترافا بالجميل ليه وتخليدا لاسمه. كانوا كل أولاد القرية وكبارها يغنيوا وقتها.
3: يا ظريف الطول وين رايح تروح قلب بلادي نات عما قلت لجروح. يا ظريف الطول وين كنت أقول لك رايح على الغربة وبلادك أحسن لك.
2: رايح على الغربة وبلادك أحسنك. وبقى مصير ظريف الطول مجهول. كل واحد من القرية يقول إنه شافوا في جهة معينة واحد يخرى وحارب مع الثوار. أي كل واحد يحكي حكاية لكن ثابت إنه كان يحارب مع الثوار. وبقى اسم ظريف الطول حي ومربوط بالكفاح وبكل ثائر فلسطيني يدافع على أرضه ضد الظلم والاحتلال. نعرف يمكن الكل بش يسأل يا أخي ظريف الطول ما يموتش وأنا أقول إنه الفلسطيني لا يموت. واحد يسلم المشعل أو مشعل الحياة لآخر وهذه هي قصة أغنية يا ظريف الطول. المعلومات خذيناها من وثائقي على قناة الجزيرة الوثائقية ومن وثائقيات أخرين زادة بخصوص القصة لأنه القصة تراثية ولازمنا مصادر صحيحة باش نجمو نبنيو عليها.
1: متأكدين منها. يعطيك الصحة رضوين وعاشت فلسطين.
2: عاشت فلسطين.
1: كنت هذه زوم فنان.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجاز الخامسة. ديوان فام عسلامة. هيئة ودفاع رئيس حركة نهضة رشد الغنوشي تفيد في بلاغ لها أنه تم اليوم الاثنين إعادة الغنوشي للسجن المدني بالمرناقية بعد فترة من الإقامة بالمستشفى، وقد تمكن إثر عودته إلى السجن عدد من محاميه من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي. وقالت لي أن الغنوشي دخل في ضرب عن الطعام مما أدى إلى تعكر حالته الصحية، احتجاجا على عزله التام عن العالم الخارجي وحرمانه من حقه في تلقي زيارات محاميه وأفراد عائلتي خلال فترة إقامتي بالمستشفى، ولم يعلق ضربه إلا بعد تلقيه تعهدا بالسماح له مجددا بهذه الزيارات وفق نص البلاغ. النائب بمجلس نواب الشعب صابر المصمود يقول إن معالجة الأداء الحكومي والتعبير عن الاحتجاج أو الاستياء يجب أن يتجه نحو الآليات الدستورية والرسمية التي يكفلها القانون وفي مقدمتها لائحة سحب الثقة من الحكومة، مبينا أن الاكتفاء بالمقاطعة أو إطلاق الشعارات لا يخدم المصلحة الوطنية. وقال المصمود خلال حضوره في برنامج من نسمع إن البرلمان يمتلك الآليات القانونية الكفيلة بالتقييم والمحاسبة، حيث سبق وأن تم عدد اللائحة لسحب الثقة منذ نحو شهرين، إلا أنها لم تحظى بالتجاوب الكافي من بقية النواب المنسحبين أو المقاطعين، مشددا على ضرورة الابتعاد عن المزايدات وشعارات الفضفضة.
3: ثم آلية دستورية مع تعبير ما هوش كان بالاحتجاج وبالمقاطعة. اليوم السيد النواب عندهم آلية دستورية اللي هي سحب الثقة من الحكومة، وإذا ثم امتعاض للدرجة هذه اللي سمعناه والتداول فيه، دونك كما قلت اليوم ثم آلية دستورية في غياب هذا، معناتها الحقيقة احنا نواصل عمل نتاعنا وفي إطار المؤسسة أنا للتعبير في اعتقادي معناتها جد مهم عن موقفنا. احنا ما نحبوش في المزايدات، احنا كنا عددنا معناتها لائحة سحب ثقة منذ شهرين ونقيض التجاوب التام، دونك معناتها لهنا باش يكون بالوضوح معناتها للشعب التونسي معناتها فسانا اليوم معناتها المزايدة في الشعارات، خاطر نعتقد انه معناتها وصلنا مرحلة انه معناتها تم مصلحة وتم أولويات وأمن معناتها البلاد اللي يطلب منهم أن نكب على معناتها على المل، ومش معناتها المزايدة في المحاسبة وفي الواحد، هذا هو اللي معناتها نعتقد.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه يجري محادثات عميقة مع إيران، وإذا لم تنجح فسيعود إلى عملية عسكرية واسعة وفق قوله. وقال الرئيس أنه استجاب لطلب الوسطاء لمنح فرصة للمفاوضات مع إيران، مؤكدا أنه لن يعطي وقتا طويلا لهذه المفاوضات. وأشار ترامب إلى أنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوسطاء طلبت منه منح فرصة أخرى. الحكومة الباكستانية تدين بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها وزير ودفاع الهندي مواصفة إياها بالاستفزازية وغير المسؤولة. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن التصريح يشوه الحقائق المتعلقة بقضية جامو وكشمير التي تعترف بها الأمم المتحدة. واعتبر المسؤول الباكستاني أن التصريحات تعكس سياسة متعمدة لتهديد السلم الإقليمي والدولي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب. diwanfm.

0: أشخاص توصلنا للخمسة واثناش دقيقة على ديوان فام. تحية لكم فين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كنتوا تتابعوا في فان تايم. فردوس الطرب المفقود سفيرة الأغنية التونسية الكروان استطاعت على امتداد أكثر من ثلاثة عقود باش تكون من أبرز الأصوات النسائية في تونس والعالم العربي وأن تحمل الأغنية التونسية إلى أهم المسارح والمهرجانات العربية والعالمية من أولمبيا باريس ودار الأوبرا المصرية إلى بيت الدين إلى ليالي دبي إلى مسرح المدينة ببيروت وغيرها من المسارح في الكويت والإمارات ولبنان والمغرب والجزائر وليبيا وأوروبا وأمريكا وكندا. وفي رصيدها ما شاء الله من أعمال وكل الأعمال جيدة. فرحانة أنها ضيفتي هذا المساء الفنانة القديرة والكبيرة نبيها كراودي.
1: عايش كفوفة عايش محليه التقديم والله شافي ضافي يثلج الصدر. وهذا مش غريب منك من عالمية تحترم مهنتها تحترم ضيفها تعد له ومشكور على ذلك.
0: كل حوار معنا بها كراولي نبدأ نخمم مرة هذه كيفاش بش يكون, لأنه كل حوار معنا بها كان بالنسبة لي أنا كأعلامية إضافة, لأنه الحوار الجيد هو مش محاور جيد فقط ولكن ضيف جيد. وعندما يكون الضيف جيد يكون الحوار فيه طقوس وفيه
1: بالحق الليشانج مهم. أنك فما جدال فما أخذ
0: ديناميكية تتخلق
1: أي فما
0: ديناميكية وإنرجي
1: وإنرجي
0: إنرجي. دونك إن شاء الله نهار 13 أوت عيد المرأة مش نحتفلو مع بعضنا
1: عيد المرأة التونسي
0: مع الفنانة نبيها كراولي على ركح مسرح قرطاج الأثري. نبيها مسرح قرطاج يليق بك وتليقين به طبعا, ولكن أنك تغني في للمرأة في عيدها سنة في 2026 شنو يرمز بالنسبة لك؟
1: يرمز الكثير لأن هي 13 أوت تاريخ مميز تاريخ رمزي له رمزية كبيرة لأنه يحكي على المرأة في كل مجالاتها, يحكي على المرأة في كل صفاتها, ويحكي على المرأة اللي الآن هي تنجز وتواكب وتكتسح في كل المجالات وعن جدارة كبيرة. فلا بد لهذه المرأة أن تكرم. أن هو إن شئت فوفة نوع من كأنه كل عام اعتراف بمجهوداتها اعتراف بما
0: يعني احتفاء أكثر منه احتفال بالمرأة, وأنه نحتفيه بها ش عملت عام كامل قديش ضحات قديش تعبت قديش ناظرت قديش. أنا ما كي نحكيه على عيد المرأة التونسية رغم اللي أنا نجم نكون جوفي بارتي من نساء تونس البلينك بلينك كما تقولوا انتوما, ولكن زادا حتى احنا مش بش نحكي على روحي, ولكن عندما نقولوا بش نحتفيه بالمرأة التونسية رانا نحكيه على كل المرأة تعبة الشاقية في حياتها أكل اللي تخدم وتربي وتكبر وتعمل لهم الكل معناها, وهي عماد الدار المرأة هي عماد الدار. قديش ليك على كرتاج انت؟
1: عندي 16 سنة
0: على كرتاج.
1: 16 سنة كيف شفتي
0: برشا نبي
1: ليامات سنين تجري وليامات تجري وفي الحقيقة أنا ما في السنوات اللي فاتت كل معب لا ما
0: لوشتش
1: رغم ننتج وكما قلت
0: يعني ما كانش في غياب الحمد لله
1: وتسافر اي وتسافر وننشط ومتواجدة ومتحركة وانا بطبعي امرأة اكتيف. لكن ما انا ما قدمتش على رغبتي وهم ما جتهمش الفكره
0: لخطبت لثلاثه هذيك هي
1: هم اللي خطبونا احنا اللي اعطيناهم جالسين باجي يا
0: حمي. هذا كان اختيار منك نبيها؟
1: والله يمكن اختيار
0: علي
1: ما كان عادي لاني يمكن اتن من نظرتي للمهرجان والفضاءات المهرجانات. انا عندي المهرجانات الكل يمكن تستغربي رغم اختلاف اعتماداتهم
0: طبعا
1: الكلهم يتشابهوا. علاش في كل مهرجان هناك جمهور في كل مهرجان هناك مسرح في كل مهرجانات هناك اعداد
0: طبعا.
1: انا من الناس اللي ما نحضرش لكل مهرجان ومدى
0: البيدجي متاعه
1: وإلا قداش هو معروف ولا قداش هو عنده متابعين. لا أنا المهرجان نمشي له نحضر له العدة نحضر تحذير لازم أو أكثر أحيانا بنفس الطريقة نغني كيما قدام شخص كيما قدام 10 أشخاص كيما قدام آلاف مؤلفة
0: نفس
1: من الناس
0: الاستعداد ونفس الأعداد
1: وهذا يوصل هذاك علاش أنا طيلة الكاريير متاعي نحصد في الاحترام والتقدير لما نقدمه لأن راه الجمهور يحس بيك يحس بمدى اجتهادك يحس بمدى عطائك وأنا سيرسان نعطي بلا حدود تخي جينيروس
0: على الاخر. وهذا شنو قلت لك انا كي ما شفتك قبيله قلت على الركح نبيها حاله فنيه معناها مش نبيها المطربه العاديه اللي واقفه على المسرح ليه هي حاله فنيه نعيشوها معاك معناها في كل التفاصيل في تحركاتك في في في في صوتك في تعابيرك في كل اغنيه كيفاش توصل لنا بها ايموسيون معينه وهذا راو بديتوا نبيها الكراولي معي خلينا نكونوا واضحين معي بديتوا نبيها كراولي وأتقنتوا نبيها على خاطر نبع من القلب أنت عندك التكوين المسرحي والجانب المسرحي موجود عنده دخل ولكن زيدة فم برشا صدق
1: صحيتي. الصدق هو أهم مقياس لأنه الجمهور كي تعامله بصدق يحسك ويرجع لك نفس الإحساس. وبربي حبيت برك نقول توتالور كنا نسمعوا في
0: أغنية
1: مش اللي قبل أشخاص هي من
0: أغنية جديدة
1: كلمات أغنية جديدة أشخاص هي من كلمات وألحان رضا شعيب وتوزيع محسن المعتري. وفيما يخص هكا هذا اللي بيك ذيك من كلمات ياسين حمزاوي وتلحين أمين قلسي. وطبعا سنا عملنا الحق برشا إنتاجات جديدة اللي ناويين إن شاء الله نغنوهم في قاعدة نغني فيهم لما حالة في مهرجانات اللي بديناها
0: ونوين ان شاء الله
1: لا سجلناها وخرجناها لا خرجت توا بمعدل كل شهر ننزل
0: اغاني اخرى
1: وهذه هكا هذا اللي بيك خرجت عندها اسبوع توا موجوده على سور ماشين يوتيوب ونستضيف الناس ان تدخل تشوف
0: انهم يدخلوا يشوفوها. انا قلت الاغنيه مكتوبه لنا بيها نو معناها الكلمة واللحن والطريقة قلت لها نبيها من اللي عرفتك تعارك عندك طريقتك معناها
1: كان في الأغاني
0: وقت في الدنيا عرق منها ما فماش ولكن فما نوعية متاع تعبر على مشاعر ولا على غزل ولا على لوم بطريقة نبيها
1: جوجو
0: فلا فيها فيها كل فيها كل اللي تعارك معناها
1: اي جان كارن الغول متاع المرأة المتحدثة في الأغنية ونأديه الدرجة فوفة الدرجة أنه الناس ساعات يظنوا الحكاية صايرة عليه
0: كيما وقت عملت لنا أغنية وش عجبة فيها وقت صدمة تشتري بابا واحد يخرج يغني وش عجبة فيها ذي
1: لا يعني
0: سي لو ستيل
1: يعني اي بالحق
0: في ظهور اعلامي سلمى ربي فضل هيلك قالت كلمه محليها قالت نقول الكرتاج يحضروا رواحهم مش العكس نبيها حتى كان باش تحضر حفله في زحل ديما حاضره قديش اثرت عليك الكلمه نبيها الجمله
1: برشا برشا لانه وقت لي الاعتراف يجي من اقرب الناس ليك من وانت تعرف وانت تعرف اللي هم ناس صعاب
0: طبعا
1: اصعب حتى منك انت
0: اي اي
1: فحاجه اثرت فيا جدا اثرت فيا جدا جدا وحبيت زيدا نقول اللي احنا انطلقنا في جولة المهرجانات والحمد لله سنة المهرجانات افتتاحات واختتام
0: ويعني
1: ما شاء الله يعني
0: مثلا افتتاح مهرجان صفاقس الدولي
1: أيوة
0: يوم 21
1: كان رائع
0: وهذا الموعد مع جمهور صفاقس ديما عنده الخصوصية متاعه
1: خاصة الافتتاح يعني بشهادتهم هم بشهادة صفاقس وصفاقسية وأهل المهرجان أنه من المرات القليلة إن لم تكن الوحيدة اللي الناس تحضر فيها جمهور غفير وحب كبير لا صراحة جوني صفاقسية بكل محبة وبكل تقدير وأنا بدلتهم الشوق بالشوق
0: الحمد لله
1: لبست لهم الأحمر
0: أي.
1: وغنيت لهم تشوق
0: أسمع برشا أنا قصيرة ومعني هو من قبل عندك اختيارات خاصة وذعلي زدها حتى في عندها دخل في هذه نشكرها برشا وربي فضلكم لبعضكم ولكن ديما اللمسة التونسية بطريقة ياسر ذكية تتحط وموجودة ما تحكيش معناها لازم تكون موجودة من اللي ظهرتنا بها إلى اليوم وتقعد ديما هكيكة بالنسبة ليك لازم تكون لاتوش تونسيان موجودة حاجة منك
1: ماذا بي أي من حتى إذا ما تكونش من التقليد التونسي تكون من تاريخ البلاد عندي ياسر هذه شوف أهمية على قيمة الغناية والنص والتلحين والتوزيع كذلك المظهر مهم لأنه تكملة لكل هذا فنعطيه من الأهمية اللازمة ونجيب له مختصين اللي نجموا
0: واكسيجنت راهي راهي راهي
1: ياسر
0: راهي رتح روحك بالحق دي رتح روحك شويه لازم تعمل شويه لاشي بريز على خاطر اكزيجونت في الموسيقى وفي الفن وفي اللبسه وفي التفاصيل هذوما الكلهم وان بلوس معناتها تو ديليك با مش من النوع اللي تخلي شكون يقرر في بلاصتها يزبها هي تشوف وتثبت وتفاليدي كل شيء
1: وماذا بيا ماذا بيا جو ديليك اما الاشكال عفاف هو ما تلقيش شكون يهني يا اخي فما واحد ما يحبش يريح
0: اي واحد لا لا لا اي واحد كيف كنت يقول هكا راه فما ناس تهني
1: وش خصني
0: وش خصني
1: قال المصري ايدي على كتفك ايدي على كتفك وريني اخوتي الناس هذوما انا ما عرضونيش اما كي نلقى حتى نص اللي انا طلباته نكبش بيدي وجلي لانه مهم الليكيب التيم مهم جدا كل واحد يعرف
0: التاش نتاعه
1: التاش نتاعه يا حم والدي
0: اما يلزم يكون فاهم نبيها بالقديه باش يعرف
1: العشره مهمه العشره مهم واصل الاقارب في المجال الفني مهم زاد اقاربك ناسك اهلك عائلتك دنيتك
0: عالمك مش معناها على خاطر يعرفوا الفنان ويعرفوا ذوقه ويعرفوا كل شيء
1: وفي وعلى صعيد عربي وعلى صعيد غربي.
0: غربي كيف كيف
1: كيف كيف,
0: كيف, كيف. دونك قلنا افتتاح مهرجان صفاقس الدولي كان 21 جويليا, بعد بايامات كنت في افتتاح مهرجان ليالي مكنين الصيفيه يوم 24 جويليا, وكان لقاء زيد ممتاز نبيها. ما زال الطلوع على الركح, مازال تعيشوا بنفس الرهبة ونفس الفرح؟ خطريت كنت وفي في تقرأ في الفاتحة معناها كان صدقني ربي ما تقرأ في القرآن وانتو قبل ما تطلع, معناها مازال الخوف من الركح ومن الجمهور؟
1: طبعا مازال وسيظل, أما المهم أنه لا يتجاوز لي بروميير سكوند, لأنه
0: بروميير كونتاكت معناها,
1: أي لأنه من بعد الثواني الأولى مش حلو يبقى شادك تراك, لأن تتخلبز شوية الأمور. أما لولاني هذاك الخوف, لولاني جاي من احترامك للببليك, جاي من احترامك للناس اللي جوك وتعنولك وقصوا لي بيام تاحهم وجايين باش
0: يتنقلوا
1: وتنقلوا وجايينك بالذمه وجايين باش يتفرجوا باش يتفرجوا فيك وباش يسمعوك وباش يصفقوا لك وباش يعبروا لك على محبتهم. هذا علاش هذاك علاش اي هذاك علاش التراك ما يسمى بالتراك الخوف الاولاني هذاك مهم لانه ستيمولون حاجه اللي
0: ادرينالين فيها زيده. وانا نقول لهم اكثر البرامج ظهر لي اللي سجلتها مليح ولا اللي قدمتها مليح ولا المشاركات اللي كانت بطريقه مباشره وخدمتها مليح هي اكثر واحده ترعبت فيها وترجعت فيها وخفت فيها, هذيك هي اللي نخدمها بالكدي. اما كان نبدا داخله مرتاحه
1: لا
0: ما نعمل حتى شيء.
1: لا لا لا لا
0: انا من نوع متاع كل ستريس والتراك يخليك تخدم خير,
1: أي لأني أنا شخصيا أمر عادي جدا أنه يشدني تراك, عادي عادي عادي يعني خبزي اليومي ذاك تعودت به, وهو في الآخر كما قلتي يحصد النجاح, يحصد الاحترام, يحصد التقدير.
0: نبيها ديما تقول وأنه الاستمرارية تطلب التجديد, وإحنا شفنا برشة تجديد في الأعمال متاعك الفنية وأيضا حتى في الفيديو كليبات في كل تجاربك ومشاريعك الفنية. المواكبة بتاع العصر مهمة جدا, شفنا الكليب الخيراني فيه نبيها بألوان أخرى بلوك آخر بستايل آخر, حتى المحتوى متاع اللي قاعدة تهبط فيه توا على تيك توك متاع نبيها كراولي ولا انستغرام نبيها كراولي زيدة نفس الشيء, وفما حضور باستمرار وذي حاجة يسر ممتازة الحقيقة بالنسبة لنبيها كراولي, لأنه معناه نفهمه أنه نبيها فهمة وعارفة قيمة مواقع التواصل الاجتماعي وقيمة الصورة. دونك العمل هذية على ديجيتال هو تابع المواكبة للتجديد زيدة.
1: أي بالضبط, أول حاجة هي تكنولوجيا جيدة وجميلة وتوصلك, إلا أنه ينبغي أن يستحسن استعمالها.
0: أيوة. هات أعطيني شلون الإيجابي والسلبي اللي لاحظته أنت كنبيها كراولي في مواقع التواصل الاجتماعي, شو ربحنا منهم وشلون الحاجات الخايبة؟
1: أنا مش متابعة
0: فنيا على الأقل,
1: أي مش متابعة جيدة مثلا أنك النوع اللي مريضة بال
0: سكرولي يعني
1: لا لا لا لا لا, أنا كي نحطوا حاجة تخصنا ولا نحب نشوفوا ردود فعل الناس تفاعلاتهم, إذا فما باش نجيبوا على شيء, إذا فما باش نشرحوا شيء. أي أما عموما هو وسيلة للتواصل محلاكي واحد يستعملها بالكدا. قلتي لي شنو اللي تشوفيه خايب فيها؟ اللي نشوفه خايب فيها هو الإفراط في استعمالها, لأن الإفراط يصبح إدمان.
0: صحيح.
1: والإدمان في أي مجال كان يهز للكوارث.
0: أو دايغ نبيها من عشك تعرفوا ليه تم تصنيفه حسب منظمة الصحة العالمية وأنه إدمان زيدا كيما المخدرات ولا كيما الكحول ولا حسب منظمة الصحة العالمية.
1: ووحدي بتحليلاتي الخاصة وصلت إلى أنه هو إدمان, ووقت ليوصل إدمان يولي الإنسان ما عادش يعرف إيش قاعد يعمل. هذاك علاش فما انفلاتات
0: بالضبط
1: انفلاتات ما أنزل الله بها من سلطان، يا شتم يا سب يا كل الحاجات السلبية.
0: صحيح.
1: هذايا اللي أنا نعيبه. لكن الجميل، الجميل أن وسيلة التواصل
0: هوي.
1: أنك تبلغي بسرعة فكرتك
0: بالضبط.
1: أنك واحد في أقاسي مش البلاد، أقاسي العالم، تنجم فكرتك توصل له، غنيتك
0: صوتك يوصل، غنيتك
1: توصل، صوتك يوصل كما قلتي. فهذه هي الجوانب
0: يعني أنه واحد يعرف كيفاش يستغلوا من بطريقة جيدة لمحتوى جيد مش لحاجات أخرى. في مسيرة نبيها كرابلي أكيد باش وصلت نبيها لهذه المحطة ولهذا الاسم، برشا خدمة وبرشا تضحيات وبرشا جهد وبرشا تعب. وقلت قبل أنت وأنه عرفت برشا مطبات وصعوبات، ولكن باقي جازف. ماكش من نوع اللي مع مثلا كي تعيش مع بعض المطبات تولي تخاف وواحد يقول شي بلاصته ليه، ها جازف
1: وجازف
0: شجاع في تقديم الاعمال الجديده المختلفه.
1: لانه اللي خاف ما يعمل حتى شيء، يقعد قاعد.
0: منين تستمدنا بها القوه نتاعك بعد كل مطب، بعد كل تعب، بعد كل ارهاق؟ منين تجبد، منين تستمد في القوه نتاعك نبيها كراولي؟
1: والله من سؤال ما كنتش انتظره منك الحق، لكن لا من سألولي، لكن نقول من ذاتي، من روحي، من شخصيتي. علشان انا شخصيه متمرده، محاربة، أنا غيغيير، أنا من
0: تتمرد على روحك؟
1: أي
0: تتمرد على ضعفك؟
1: أي
0: نتقوى عليه؟
1: أي نتقوى عليه، ما نخلي ليش المساحة الكبيرة بشي يعبر لي على أنه لا يزيني عييت فديت، لأني إنسان أنا ونمر بالحالات كما هذية
0: كما نس كل حمدم معنا طبعا.
1: جينا حالات اللي نتعب ونفد ونلوجوا على مساعدة، لوجوا على سند. كما نلقوش نقولوا علاش علينا، لكنك علاش علينا ذي كما نخلي لهاش مساحة باش تاخذ لي دوسو،
0: تخرج لها نبيها،
1: نخرج لها نبيها.
0: لا مالا جنو تو انا في داخلك راني، تو انا في داخلك نبيها.
1: والله مش في داخلي بركة، في الصميم،
0: في الصميم.
1: قالت خليسة في الصليب.
0: بعد الضحكة هذه إن شاء الله ديما تضحكنا يا كراولي، ضحكتك من الأعماق. نحبك تقول تحكي معنا بيها، شنو تقول لها؟
1: واش باش نقول لها نبيها هذيا؟
0: هذيا هذيا نبيها اللي تخرج من المطبيات، نبيها اللي تصير أي حاجة تخلق
1: صح.
0: من الضعف قوة. هذيا نبيها هذي،
1: نبيها هذي نقول لها
0: نبيها السند،
1: يعطيها الصحة، لأنه لحد الآن صامدة. مش سهل أنك تقعد كما قلتي أنت أكثر من 3 عقود صامد، مصر على العطاء، مصر على النجاح، مصر على أن تأتي بالجديد كما ذكرتي منذ لحظات. قلتي
0: أن تحافظ على نفس المستوى الجيد الفني الجيد، ماهوش سهل، لأنه تحب ولا تكره معناها ماذا بيا كان أنا غلطة قولوا لي، معنى أي واحد يخرج لي غنية خايبة لنبيها كراولي، عطيني غنية واحدة خايبة لنبيها كراولي ماهوش سهل بالحق.
1: لا ماهوش سهل،
0: لأنه نغلط والناس كل تغلط ومسموح
1: خطأ مسموح
0: للناس الكل بالعكس. ولكن الحمد لله وما شاء الله ومصلي على النبي، نبيها كل أعمالك الفنية كلمة ولحن وأداء كلها جيدة
1: الحمد لله الحمد لله. بالحق هو مش سهل باش تحافظ على المستوى، ولكن بالإصرار، بالمثابرة، لا بيرسيفيرانس، بال كيفاش يقولوا
0: برشا تعب،
1: بالتعب بيان سور
0: تضحية
1: وبسند العائلة. سند العائلة تنجم ما يخلوكش ترخ
0: باه
1: ما يخلوكش ترخ ديما.
0: الله يجبني طول السؤال طب باش نسأله له هنا وننتظر في إجابة معينة.
1: ديما شادين لك ظهرك ديما شادين لك
0: في أصعب المراحل. شكون الشخص اللي يجيك يقول لك نبيها كم ديما الإنسان شكون وهذه اللي يعني الشخص هذا لو مش هو يمكن ما كنتش تكمل ما تلقاش القوة اللازمة وحدك
1: تحبي الحق
0: أي الحق
1: نحطه جانبا خلي العائلة جانبا. أما الشيء اللي يقول لي ديما واصلي احنا موجودين و هو الجمهور المحبين المتابعين استمد من عندهم هم قوتي ما ترخيش نحبوك نحبوا انجازاتك نحبوا مسيرتك النيرة نحبوا افكارك لاننا بيها مش فقط اغنية جميلة نبيها
0: مشروع فني نبيها شخصية طبعا
1: أي. شخصية كاملة فما إيماج أرتستيك تخدمت لسنوات فالجمهور اللي هو اللي يعطيني القوة باش نبحث عن الجديد ونطور من ذاتي باش نكون في مستوى اللي هو طالبه أو أحيانا أكثر من اللي هو طالبه.
0: يعني اللي استثمرته أنت في الجمهور على امتداد المسيرة متاعك خاطر برشا ناس نجحت وعملوا ملايين من المشاهدين ولا مستمعين ولا قد ما يلقوهمش ما على خاطر تكون منك النجاحات الساندويتش اللي ذوب تمشي معناها بتاع وقتها وتمشي. دونك اللي استثمرته وانت هذايا الكل لقيته
1: الحمد لله. خاصة انت جريتيني توا النقطة هامة جدا اللي احنا توا نعيشوا في زوز عوالم فما عالم غيال وعالم فيرتوال
0: صحيح.
1: كيما اللي حكيتي عليهم تو انت قلتي عامل ارقام ودنيا
0: ودرشنون
1: وبعد ما يلقاهمش تعرف وقتاش ما يلقاهمش وقت اللي يمشي باش يعمل حفل في المسرح البلدي وقت اللي باش يمشي يعمل حفل في سيتي دو لا كولتور وقت اللي باش يمشي يعمل حفل في كارتاج وقت اللي وين هو ذكك الالاف المؤلفه اللي والعكس صحيح والعكس صحيح فما ناس أرقامهم معقولة ولكن حين تسمع
0: في
1: لهم
0: في الميدان تلقى حاجة
1: في الميدان تلقى حاجة ما كنتش تنتظر فيها ما كنتش تنتظر فيها
0: إلى جانب مش كان الحفلات راو هذوما عبيت تلقاهم سند في ظهرك حتى في صورة ما تمت الإساءة لهذا الفنان أو غيره فما اللي كي تم الإساءة ليه تلقى الناس كل سامحني في كلمة عفست فيه وفما أكل هبة متاع المعجبين الهبة الصادقة بالحق اللي نعيشوها اللي يجي هو يدافع عليك هو يتكلم عليك هو اللي يجي كل كلمة خير فيك معناها اللي هي إنسان من قلبه وحده يلغي يجي معناها باش تشريها
1: هذي كنتاج للي زرعتيه انت تحصدي في حاجة زرعتيها وكانت على على على قاعدة كانت على على صح
0: على أسس صحيح
1: أي.
0: نهيتنا نحكي شوية دونك مادام وصلنا لهنا على الفن اليوم وعلى الأغاني اليوم ما بين البارح واليوم وشنو اللي يتبدل برشا فنانين شبين قاعدين يعاودوا في أغاني عملنا بيها يسعدك هذا ولا قلقك؟
1: لا يسعدني ليش قلقني بالعكس هذاك أيضا نوع من الاستمرارية هو كي يعمل ريميكس ولا يعمل كافر ولا يعمل أول حاجة دليل على محبة ثاني حاجة دليل على إعجاب وهذا نفرح له علاش ما نفرح ليش بالعكس أما نحبها تكون حاجة سمحة
0: فنيا على الأقل حاجة به
1: حاجة سمحة والاعتراف سمح لأنه وقت اللي أنا نشهد العفاف بمجهودها الفكري منها نحترم نفسي ونحترم الشخص اللي هزيت للأوفر. غالبا بعض الأشخاص يغفلوا على هذا على الحاجة هذه, أنه مثلا لوفر هذه تابعة فلان فلان. شفتي أنا منذ لحظات كيفاش استوقفتك باش نحكي على شكون قال لي
0: الشاعر والملحن. طبعا
1: لأنه ذاك الغسبي متاع مجهود. فما فيها بيس الاعتراف,
0: مش ما فيها بيس, واجب.
1: هو واجب,
0: واجب الاعتراف. واجب الاعتراف. شكون من الأصوات الحالية اللي تحب, اللي عجبك صوته وكل تحبه يعني في الأغاني اللي عاودها متاعك بالشباب
1: في الأصوات الحالية
0: اللي غنى من أعمالك؟
1: والله برشا هم غن برشا, وانا منحبش ان نتحرج
0: تذكر واحد وتخلي
1: ما نحبش. ما عندي عندك الجانب اللي فما ناس يلوموني عليه ساعات يقولوا لي تري جونتي تري جونتي,
0: قولي لنا
1: قولي لنا كذا قولي لنا
0: اعطيني ملاحظات.
1: ما
0: تحبش تسمي واحد برك
1: نفضل
0: باهي خليك معايا نبيع باش نخرجوا فاصل وحط لنا اغنيه نبيع ونرجعوا نكملوا الحديث فاروق.
2: بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: Fun Time. Fun Time.
1: مكملين مع ضيفتنا الفنانة الكبيرة فردوس الطرب المفقود، برشا أسماء هما برشا أسماء يليقون بضيفتنا بها كراولي اللي باش تكون على ركح مسرح قرطاج الأثري بعد 16 سنة في عيد المرأة التونسية نهار 13 أوت. خلينا بيها شبش تغني وشبش تخلينا تبارك الله ريبرتوار ما شاء الله.
2: والله والله سؤال ما حلاش باش تغني باش تخلي، لاني تحطيت امامه.
1: وي انت بيدك
2: ديما ديما نتحط امام سؤال هذا، اني واش وكل غنايه تزاحم تقول انا كل غنايه تقول انا كل غنايه، ف هذه من الاسئله اللي قاعدين نعملوا. عملنا ليست، أنا منا بلاي ليست يعني للأغاني، لكن سننظر فيها مرة أخرى على شيء.
1: مش زيل عندك شوية وقت قدامك.
2: أي شوي.
1: أما بجست
2: حاجات بسيطة يعني تغييرات بسيطة، أما الباقي الأعمدة أعمدة البرنامج موجودة. يعني متنجمش نبيها تطلع ما تغنيش ويش، متنجمش نبيها تطلع ما تقولش هز عيونك، متنجمش نبيها تطلع تقول ما تقولش
1: فما اغاني هذوك ما فيهمش
2: معناها. لا لا
1: هذوك ما فيهمش،
2: كان ولكن قلبي طوعني متشوقه اجا نقول لك
1: الايام والمكتوب.
2: الايام والمكتوب
1: مش مش نبداو نسميهم، مش نسميهم الكل.
2: قالوا لي جاي
1: قالوا لي جاي بالحق ما شاء الله. والله
2: كان قلبي طوعني نمشي ما نرجعش
1: نمشي ما نرجعش. غني لي منها شوي.
2: والله
1: يا شوف لازمنا حتى نكتك.
2: والله تعمل شوي
1: لطف عليك. هو لا تقل للمغني غني، اما انا تعودت كي تجيب حذية تسمعني حاجة نبيها. تذكر اخر مرة شنو غنيت وانتي ضيفتي لهنا؟ تذكر
2: تذكر الله يرحمها.
1: سبحان الله، والله سبحان الله الحاجات كيفاش معناها. شكون يقول الله يرحمه وينعم؟
2: ياسر جرادي.
1: أغنية ياسر جرادي وقتها غنيتها نبيها وانت ليفا بحرية
2: شبيك نسيتيني.
1: ومعناها
2: الدنيا الواحد يملى بيها بربي عافيتي ما بايده، ويبدا يخدم في مخه كيفاش باش يضر هذاك ولا كيفاش باش يعمل هذاك. تعالي هي حياة واحدة عيشها بملء ما عندك من صفاء وصدق ومحبة وذكاو. إذا سقيت لها ليه؟ ليش تخديم المخ والإساءة والإساءة
1: والإساءة
2: والذنب
1: والسبين والكلام الخايب بالحق معناها العصر
2: في لحظة في لحظة تلقى كما قلت أنا في أغنية الأيام اللي هي من الأغاني الجديدة يعني تحكي على الزمن عامل الزمن.
1: حسيتها تحكي عليك كمان وانت بختي الايام
2: عليها وتحكي عليها زاد صحيح.
1: وي.
2: فيها جزء مني وفيها والباهي فيها انها الكثير الكثير من الناس، انا ما كنتش نتصور لها النجاح هذاك الحق. الكثير من الناس القرواحهم، لاني انا على الاول شفت فيها روحي. يبدو أني أيضا لست وحدي مهتمة بعامل الزمن ومهتمة بعامل العمر اللي يجري وكيفية التعامل مع هذا الزمن. فالحمد لله الحمد لله.
1: من الحاجات اللي ظهرت السنين الأخرانية زيد أنا بيها مش سنين معني سيختو السنة اللي فرضت روح الذكاء الاصطناعي والموسيقى بالذكاء الاصطناعي والأغاني بالذكاء الاصطناعي وين ترى الحد الفاصل ما بين التكنولوجيا والإبداع الفني؟
2: هو التكنولوجيا باهية واستعمالها في الإبداع باش تحقنا إضافة باهي، اما مش باش تعمل لنا نوع من الخمول، مش باش تعمل لنا نوع من الاستسهال.
1: اي
2: انك لا فكاليا نكسر في راسي انا و تنعمل الابليكاسيون الفلانيه وتعطيني العمل. لاني انا من محبي اللمسه البشريه. نستعمل التكنولوجيا

0: الخارجية لتضيف لتحسن أي تتكمل تحسن يعني تحاول تعطيك اللي أنت
1: ومتخ ان فالغ ربما يزيد
0: بسي
1: ولا بيه ما عادش عندنا موتور طارت الساعة طارت الساعة معنا طارت شمزي
0: والله ما انتبهت
1: شو قل لك انا كلمة كل مرة كلمة وانت تجاوبني بسرعة في الكويز
0: انا والسرعة
1: يلا نعطيك مثلا نقول لك كارتاج
0: ان شاء الله يكون موعد مهم نسعد فيه الجمهور اللي باش يحضر
1: الشيخ الإمام
0: فخورة بأني التقيت به وأنه شركني معاه في المهرجانات الله يرحمه
1: يما
0: يما حكاية يما يما حكاية حكاية فرقة ما بريتش منها بريتش وما ظهر لي
1: متعايشة وكهو
0: أي.
1: متعايشة
0: أي يم معايا في كل لحظة يم معايا معايا في كل لحظة حكاية
1: سلمى
0: سلمى إن شاء الله تلقى المجال اللي هي حابة تشتغل فيه
1: يا رب
0: وإن شاء الله تنال فيه النجاح وهي الآن جوريست
1: وي.
0: ولكن
1: من الداخل فنانة
0: فوالا
1: الداخل فنانة
0: من الداخل فنانة
1: ولذا ما نستبدوش على الفنانة نخليه الفنانة
0: لا من داخل فنانة خليها تعبر على ما تشعر به
1: ما تشعر به اختم لي فيفي
0: فيفي ما نتصورش حياتي بدون فيفي
1: ربي فضلكم
0: سند أخت مش فقط ماما نجاع هي أختي هي سندي هي كما تقول يما الله يرحمها تعيشي وترحمي هي عصابة راسي كما يقولوا في قفصة
1: ربي فضلكم لبعضكم إن شاء الله
0: ربي خليها لي
1: أمين
0: ربي خليها لي وربي يحفظنا ويساعدنا على المهمة لأن العمل في هذا المجال
1: مهمة
0: عمل شاق جدا
1: مهمة وأنت تقومين بهذه المهمة كأحسن ما يكون الفنانة القديرة نبيها كراولي نهار 13 أوت على ركح مسرح قرطاج الأثري احتفاء بالمرأة التونسية شكرا على تلبية دعوتنا نبيها
0: عيشك الله
1: خلي لك كلمة أخيرة
0: شكرا ليك على الدعوة محلاها جلسة عدت بسرعة بسرعة بسرعة رهيبة دردشة هذه دردشة نسموها وإن شاء الله الجمهور نهار 13 أوت 2026 يكون في الموعد لأن حضرنا لهم برنامج مميز يليق بهم ويليق بقرطاج فإن شاء الله إن شاء الله يكون حاضر ونحن حاضر جاهزون
1: بإذن الله
0: لهذا الموعد المهم
1: بإذن الله إن شاء الله نكونوا حاضرين بإذن الله هنا زيدة كون موجودة إلى جنب الفنانة القديرة نبيها كراولي باش نستمتع ونحتفي أنا زيدة بعيد المرأة التونسية مع نبيها كراولي نرجعو لكم إحنا بعد أخبار الستة
2: فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية
3: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن بخمو خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
2: أريدو طور عالمك
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على دي وانا فما توصلت بلادنا مؤخرا لتحقيق إنجاز جديد في تطوير بنيتها التحتية العلمية والرقمية وذلك بتدشين الحاسوب الفائق أو لو سوبر كالكولاتور في مركز الخوارزمي للحوسبة والكائن في الكومبلكس يونيفرسيتير دو لا مانوبا إذن السيرفو نيميريك جيون من صنع سيني في خدمة الروشيرش تونيزيان

0: وكان الحفل الافتتاح هذا أقيم يوم 23 جويلية الفارط، وحضروا فيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووالي منوبة وسفير الصيني لدى تونس ورئيس جامعة منوبة إلى جانب مسؤولين من الوزارة وسنتر دو كالكول الخوارزمي. تعاون الصيني تونسي يمثل واحد من لي بروجي دو كالكول اوت بيرفورمانس الأهم في كامل القارة الإفريقية، والهدف نتاعو تقوية الغوشيرش سيانتيفيك والإنوفاسيون وترانسفورماسيون نوميريك. بفضل خاصية الحوسبة العالية جدا لهذا الجهاز الخاص، فإنه باش يسمح للباحثين والأساتذة والطلبة وحتى لي لابوراتوار دو ريشيرش من أنهم يعالجوا كميات ضخمة من البيانات وإجراء حسابات معقدة في وقت قصير جدا. من الميادين اللي باش تستغل سو سوبر كالكولاتور نلقاو الانتيليجنس ارتيفيسيال، الاناليز دو دوني ماسيف والبيك داتا، الطب وعلوم الصحة، السيونس دي ماتيريو، الطاقة المتجددة والفلاحة الذكية والسيبر سيكوريتي والبيوتكنولوجي. تكنولوجيا جديدة بدأت تأخذ في مكانها بشوية بشوية عند البنوك الفرنسية تخص بطاقات الاعتماد، واللي في العادة لما نريد أن نخلص أي سيرفيس أو مشتريات فإن المستهلك يدخل رمز السري نتاعو في الترمينال وتتم عملية الخلاص. الجست هذا باش يتغير مع إطلاق لاكارت بونكير بيومتريك يوم 25 جويلية الجاري. تكنولوجيا تم تطويرها من طرف جيون اندستريال فرونسي تاليس وتسمح بالموافقة على الخلاص من دون أي سقف للمبلغ، والعملية سهلة جدا، وهي بعد إدخال المبلغ المطلوب يحط المستعمل بصمات أصابعه على جهاز الاستشعار الموجود في البطاقة لإجراء الصفقة. لم يعدنا لازم كتابة الكود سكري لأن البطاقة تتعرف مباشرة على بصمات صاحبها. تجديد يخلي الحرفاء عندهم أكثر وقاية من الاحتيال، وبنوك كيما كريدي أغريكول وبي إن بي باريبا باش ينهيوا عهد الرمز السري ويتبناوا التكنولوجيا هذه على مراحل. الحرفاء الفرنسيين مازالوا ما قبلوش التجديد هذا، والعديد منهم يشوفوا أنه زايد وأنه الكود 4 شيفر ناجح، ما فماش علاش باش يغيروه. رقم قياسي جديد حققته شركة إيرباص بطائراتها لا 350000 ULR، واللي طارت على مسافة 16900 كيلومتر في مدة أكثر من 19 ساعة كاملة، وهذا كان يوم الجمعة 24 جويلية الفارط. إذن أعلنت شركة إيرباص أنها نجحت في تحقيق 100 فول ديسي على متن son nouvelle 350000 ULR، طائرة مخصصة للرحلات البعيدة جدا، وطارت من مدينة تولوز إلى ملبون في أكثر من 19 ساعة. الرحلة هذه باش تولي لو فول كوميرسيال لو بلو لون، واللي ما اقترحته حتى شركة من قبل منذ بداية 2027. الطائرة أقلعت من تولوز يوم الخميس على الساعة 7:30 صباحا، وحطت في ملبون على الساعة 10:45 صباحا كيف في رحلة دامت 19 ساعة و12 دقيقة، وهذا حسب المعلومات اللي قدمها تطبيق فلايت رادار 24. الطائرة الجديدة باش تكون من نصيب شركة الطيران الأسترالية كونتاس، اللي حجت 12 نباية في نطاق برنامجها بروجكت سنرايز، والهدف منه اقتراح رحلات مباشرة ما بين أستراليا وعدة مدن أوروبية كبرى من دون أي إسكال. أول طائرة 350000 ULR أو ألترا لونغ رينج تكون حاضرة في أفريل 2027، وبعد 6 أشهر من هذا التاريخ فإنه كونتاس باش داشن ساليزون سيدني لندن، واللي باش تولي لو بلو لون فول كوميرسيال أو موند. هذا كل ما عنا اليوم في دي جي تال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Zion FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: بوريدو، طور عالمك.
1: ببليسيتي
3: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت، وسهرية 27 جويلية ما تتفلتش، برشا طرب وفن راقي السنة فيكم مع النجم العربي وإجسار نهار 27 جويلية.

0: التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزوة السادسة. ديوان فام عسلامة. وزارة النقل تفيد أنه تم الترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة تونس إيطاليا ذهبا وإيابا لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان صيفة 2026 لاستيعاب كامل الطلب، وذلك في إطار متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن. وأكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاثنين حرصها على تأمين السفرات البحرية في أفضل الظروف طبقا للبرنامج الذي أعدته بالتنسيق مع المجهزين البحريين بخصوص الوضعية التي تعرض لها عدد من أفراد الجالية التونسية بالخارج بميناء إيطاليا يوم السبت المنقضي. وأوضحت الوزارة أن أحد المجهزين البحريين الأجانب قام ببيع تذاكر سفر دون مراعاة الأطر القانونية، مضيفة أنه لتفادي تعطيل مصالح أفراد الجالية بالخارج ومعالجة هذه الوضعية مكنت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المجهز الأجنبي بصفة استثنائية من ترخيص لتأمين الرحلة المذكورة دون غيرها. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تلقيها إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 جانفي 2026 المبرم تحت شرف وزير الشؤون الاجتماعية والمنبثق عن توصية رئيس الجمهورية. وأكدت النقابة في بيان نشرته اليوم أن هذه المعلومة تبقى في انتظار التثبت الفعلي وتأكيد رسمي، موضحة أنه في صورة تأكد هذا الخلاص فإنه يمثل خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يعد تنفيذا كاملا للاتفاق ولا تسوية لجميع المتخلدات المتفق عليها بمذكرة التفاهم الممضاة إثر اجتماع قرطاج بتاريخ 15 جانفي الفارط، كما لا يمثل معالجة لبقية الإخلالات القانونية والتعقدية. عضو مجلس نواب الشعب علي زغدود يستنكر في تصريح للديوان فما اليوم غياب ممثل عن الحكومة عن جلسة العمل البرلمانية المخصصة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء انقطاعات الماء والكهرباء. وأفاد زغدود أنه يجرى عدد لائحة لوم ضد الحكومة التي أصبحت غير قادرة على تقديم رسائل طمأنة للمواطن التونسي وحلول حقيقية للمشاكل الموجودة.
3: نستنكر غياب الحكومة على هذه الجلسة اللي هي تمس أهم المشاكل اللي تعرضت لها الدولة التونسية، انقطاع الكهرباء والماء والحرائق وما نتج عنها من تهديد لمصالح المواطنين وكذلك للاقتصاد والدورة الاقتصادية. غياب التواصل مع الشعب، الغياب على الجلسة هذه فيها رسالة خايبة برشا. الراو كون الغياب على الجلسة هذه مواصلة الصمت والهروب من مواجهة الحقيقة. هذه الحكومة اليوم للأسف لا تملك حلول حقيقية للمشاكل التي يعيشها المواطن التونسي. اليوم نحضروا في لائحة إذن لوم للحكومة، وعلى هذه الحكومة أن ترحل وتفسح المجال لأناس ولشخصيات قادرة على أنها تواجه الشعب وعلى أنها تعطي رسائل طمأنة في لحظات الأزمة. أيضا في إطار الدور الرقابي وجهنا أسئلة إلى السيد وزير الصحة، لأن سمعنا كون ثم حالات وفيات، ثم حالات معناها شملت المؤسسات الصحية، طالبوه بمدنا بالتقارير ولازمة للوضعيات المؤسسات العمومية، حالات كبار السن للموجودين بالمستشفيات.
2: وزارة التربية تعلن في بلاغ لها اليوم عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز تفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد، وتوفر البوابة المتاحة عبر الرابط www.viscolaire.education.tn للأولياء جملة من الخدمات الرقمية، من أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية، فضلا عن الاطلاع على مستجدات الحياة المدرسية باللغتين العربية والفرنسية، إضافة إلى إعدادات خصوصية تراعي حاجيات ذوي الاحتياجات الخاصة بما يعكس توجها نحو بناء فضاء رقمي شامل. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها غيرت مسار 17 سفينة تجارية وعطلت سفينتين وفتشت سفينتين أخريين منذ استئناف حصار إيران. نتنياهو يغادر اليوم إلى واشنطن قائلا إن إيران ستتصدر جدول أعمال أول محادثات مباشرة يجريها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بدء المواجهة الأخيرة مع طهران، وسط مؤشرات إلى تباين بين الجانبين بشأن مستقبل الضغوط العسكرية والمسار التفاوضي. ختاما، تقصو بقية هذا اليوم والليلة يتميز أحيانا بسحب كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة، وبقية نهار هذا اليوم بالجهات الشرقية للشمال ومحليا بالوسط، وتقصو مغيم جزئيا ببقية الجهات، وتتوصل الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 24 و28 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 29 و34 درجة بالجنوب، وتصل إلى 36 بأقصى الجنوب. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.

0: Et sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: D1FM. Flash Sport.
3: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. وكيل اعمال اللاعب الاوغندي لنادي الصفاقسي جمال ترافيس موتيابا اكد اليوم في سبور ماغ مع حاتم جزبار على ديوان فام انه اللاعب تلقى عروض رفضتهم اداره الاس اس، وفسر ايضا اسباب تاخر وصول موتيابا لحد الان لتونس.
4: ترافيس موتيابا وضعيته في الاس اس راويليس الكونترا جوسكا 2028، ما ينجمش يغادر نادي ريال الصفاق بدون موافقه نادي ريال الصفاق. الملاعبي ما رجعش للتمارين لانه 48 ساعه قبل لا ريبريز ديزونترينمون تاع نادي ريال الصفاق كنا تقريبا على وشك الامضاء مع فريق خليج. طبعا موافقه الهيئه المديره تحاول المدير الرياضي قابلنا واتفقنا على كل شيء، لكن بالتليفون من الوزاره تاع البلاد هذه تبطل كل شيء لانه اللاعب ما يدخلش في البروجي تاع التجديد حكم ما نجموش نغيروا ناشوناليتي سبورتيف تاعو. بليس هو ديجا جوغ انترناسيونال ولعب كيف الماء ابطل ترونسفير هذا. الوقت هذاك السيسيس ما قعدتش نكتف فيها، قاعده تتحرك حاول تجيب اللاعبي. دخلنا في نيغوسياسيون مره اخرى افونسي مع نادي كبير الجيريان ادويري، كلمني ديريكتور سبورتيف وجاني حتى لتونس اعطاني المونتون اللي نجم يدفعوه للنادي اريسيا. كلمت في طارق سالم قلت له فوالا المونتون ماكسيموم اللي نجم يدفعوه، اسكو سا فوز انتريس ولا؟ في طارق قال لي المبلغ 400,000 اورو. في طارق سالم باستشاره رئيس النادي رفض، قال انه المبلغ ماهوش في قيمه النادي الصفاقسي واللاعب، وعندنا بروجي سبورتيف اللاعب هذا ما يغادر الا اذا يكون العرض في قيمه اللاعب وفي قيمه النادي الصفاقسي. ما عندناش حتى مشكل الوقت هذا الكل، النادي الصفاقسي راهو ماهوش يتفرج على اللاعب، قاعدين نقوموا باجراءات تاع التاشيره. فما حاجه مالوغوزمون صارت في الريجيون تاع اوغندا والكونغو اللي هي عافانا وعافيكم الله انتشار الفيروس تاع ايبولا، خلى لي بروسيدور تاع الخروج من البلدان هذوما كومبليكي. نفسروا للناس باش تفهم الفابور كيفاش لي بروسيدور تاع يبان بلاعبي. احنا ما عندناش دي زومباساد في برشا بلدان، باللي كونيكسيون تاعنا تاع الكلوب يكلموا لي كومباني ايريان يعملوا حاجه اسمها لوكيتو بور، هذه نوتيفيكاسيون تتبعث بار ميل للكومباني ايريان هذه، يعلموا لي شيف ديسكال في البلدان كونسيرني اللي باش يسافروا منها الملاعبيه راهو الملاعبي هذا عنده نيميرو دي ار او راهو يلفافوا سون فيزا على ريفي، تاشيره عند الوصول للبلاد اللي حاجته بها اللي هي تونس. البروسيدور هذه كانت تتعمل في 48 ساعه حكم انه البلاد هذه ولات دي زون روج، معناتها الكونغو اوغندا بحكم عافانا وعافاكم الله الفيروس هذا اللي هو بالحق ماهوش لعبه خاطر. البروسيدور هذه كانت تاخذ 48 ساعه، لي كومباني ايريان هذوما ولاو معناتها يعطلوا شويه يثبتوا يقعدوا جمعه 10 ايام بالتنسيق مع الفيدراسيون تاع الملاعب، عملنا له لي تيست الكل باش نسهلوا الاجراءات. وعاود نعطيكم سكوب يحاول لا سامي العليم غدوه بنسبه 99.99% ترافيس ياخو اللوكي توبور هذه، ونهار الاربعاء الملاعب حاضر باش يسافروا، نهار الاربعاء يكون
3: واضح. كان هذا تصريح وكيل اعمال جمال ترافيس موتيابا. الهيئه التسييريه للنجم الرياضي الساحلي تعاقدت بصفه رسميه مع الظهير الايمن التونسي الفرنسي ادم بن عوان لمده 4 مواسم قادم من نادي موناكو للشباب. النجم زاد اتفق مع متوسط الميدان السنغالي عثمان ياريد ياكيتي. عزمي غوما ايضا المتدرب الجديد التحق اليوم بتدريبات ليتوالا. الترجي الرياضي قرر غلق ملف التعاقد مع البرازيلي ريبيرو بعد تعطل المفاوضات مع الاتحاد الليبي والمماطلة من طرف وكيل أعمال اللعب. ترجي جرجيس أبرم اليوم زوز تعاقدات، نحكيه على حمدي العبيدي اللاعب السابق للإفريقي أمضى زوز مواسم في صفقة انتقال الحر. الجامبي كيبا سوي اللاعب السابق للترجي ومستقبل سليمان أمضى زوز مواسم كيف كيف في صفقة انتقال حر. رسميا دعوة الدولي التونسي خليل العياري من المدرب لويس إنريكي للمشاركة في طرابلس القادم لفريق عاصمة الأنوار بي جي الفرنسي بعد تألق الموسم الفارط مع الفريق الرديف. بالنسبة للعياري باش يخوض كامل التربص مع بي جي، قد يخوض أيضا معاه عدد من المباريات الودية اللي باش يقررها إنريكي، وبعدها طبعا باش يتم إبقائه مع الفريق الأول من عدمه في انتظار القرار الرسمي بخصوص خليل العياري. بطلا تونس فراس القطوسي وخليل الجندوبي أحرزوا الميدالية الذهبية في دورة البرتغال الدولية للتايكواندو. بالنسبة للبطل الأولمبي فراس القطوسي فاز بذهبية وزن أقل من 87 كيلوغرام بعد فوزه في المباراة النهائية على البوركيني فيصل سواداغو. بالنسبة لمنافسات وزن أقل من 68 كيلوغرام، البطل العالمي والأولمبي خليل الجندوبي أحرز الميدالية الذهبية بعد انسحاب منافسه النرويجي كريستيان بورغين من المباراة النهائية بداعي الإصابة. اخر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان اف ام بوانيت. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في رمان وتحية تونس.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: راديو على فهم
1: تبع الموسيقى فان تايم فان تايم
2: صوت من أجمل الأصوات الشابة التونسية. أي نعم، وحضور وأحساس وأسلوب خاص به وكاريزما بدأ يفرض في روحه الحقيقة في السنوات الأخيرة من خلال أعماله ومن خلال مشاركته في المهرجانات والتظاهرات الفنية لجانب أسماء كبيرة من الساحة الموسيقية. فرحنا برشا وأنه بحذية اليوم الفنان أحمد الربيعي. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بعفيف. أهلا وسهلا
2: بالناس. مرحبا منورنا.
3: عايشك بوجودك.
2: انا ياسر عجبني حفل الافتتاح نتاع كارتاج ساعه مبسوط دخله طول هكا ونحب نحيي فرد مرة الفنان القدير صابر الربيعي، وخاصة المشاركة الكبيرة متاع برشا أصوات وبرشا فنانين، وكانت حفل افتتاح بأتم معنى الكلمة بمشاركة متنوعة وبطبيعة القدير لطفي بوشنايق، زيدة الحضور المميز متاعه وشاب خالد اتسيتيغا. ولكن أنا كعفيف الغربي فرحانة وأنه أحمد موجود إلى جانب صابر، وكل اللقاء محلي وكل عفوية محليها وكل التواصل الفني العائلي المزيان محلي بالحق. معناه ذي شفناه هكا بطريقة مباشرة ياسر مزيان. نحب نعرف أنت كيفاش عشتهم اللحظات هذوما.
3: والله ساعة بالحق نحب نشكره من كل قلبي، يعني عمي أكيد الفنان الكبير صابر الربيعي، خاطر ديجا الفيزيون بتاعه بتاع الحفلة حفلة الافتتاح كيفاش هو، يعني قال تفضلوا إذا لا نوفيل جينيراسيون
2: بالضبط،
3: هذا باش تاخذ نهار آخر
2: جينيروزيتي كبيرة برشا برشا منه.
3: دونك هذيك شهادة كبيرة بالحق أنا نعتز بها برشا، كيما محمد علي شبيل، كيما بوثاني نابولي، كيما ملك الشيرني. دونك كان حفل افتتاح يعني في قيمة كارتاج وفي قيمة الستينية متاع كارتاج.
2: وي، ومن بعد زادة شفناك في موسيقات العرض الثاني، موسيقات بلادي بقيادة المايسترو شادي القرفي. بالنسبة ليك انت شنو الفرق بين زوز مشاركات احمد؟
3: والله ما عندهم حتى يعني شبه.
2: ايوة،
3: نشوف الافتتاح ساعة كي كونك تكون ضيف، يعني في ضيف الفنان كبير اسمه صابر الربيعي وقدام جمهور رائع معناه، وتغني للرحلة ذكرى، هذه حاجة كبيرة برشا. وبالنسبة
2: للامتحان
3: حاجة تشالنج. وي تشالنج كبير الحقيقة، خطر يعني ذكرى صوت نسائي يصعب كونك تغني له
2: بالضبط،
3: كحتى صوت نسائي اخر ما بالك صوت رجال،
2: معناها ما هيش سهله. والمحبين نتاع ذكرى والفانز نتاع ذكرى يرحمها ياسر صعاب مع اي فنان يغني لذكرى، لازمنا ديما نذكروها زيد.
3: اكزاكتومون. دونك كانت لي معناها عباره باش نكتشف روحي كيفاش باش نكون قد هذه المسؤوليه هذه ولا لا. دونك هذا في الافتتاح. بالنسبه لل 22 جويي كانت لي اول مره مع الاوركسترا سيمفونيك تونسيان بقيت مصر وشادي القرفي، وكانت تجربه حلوه ياسر، معناها كنت موجود مع ثله من الفنانين التوانسه، يعني شكري بوزيان، نور الدين الباجي، اسماء بن احمد، رولا الفنانه الفلسطينيه اللي جات ضيف شرف، اريج ببريك، يعني فما دي جينيراسيون ديفيرونت. خلينا نقولوا اللي هي ديجا كي يدخلوا الناس يسمعوا يحسوا فما حاجه معناها ان سبيكتاكل بالحق اللي هو
2: متكامل.
3: ولا
2: التفاعل نتاع الجمهور كارتاج بالنسبه ليك انت احمد، شو فرق بينه وبين مسارح اخرى؟ وانت غنيت في برشا مسارح اخرى.
3: اكيد رهبه كبيره، معناها واحد يحس كي يطلع على مسرح مهرجان كارتاج، يعني عمالقه وعندهم سنين الله في الميدان الفني ويقعد ديما عندهم تراك. دونك مسرح صعيب على كل فنان، واكيد معناها مره بعد مره تكون لي اسهل معي من قبل، خاطر كانت لي اول مره طلعت على مسرح مهرجان كارتاج وقتها مع لطيف العرفي. تحية كبيره. دونك نحس فما حاجه تتبدل من مره واللي بعدها.
2: هذوما ثلاث مرات.
3: خمسة مرات.
2: الاخرين ذكرني.
3: كنت فما حفله مع سي عبد الرحمن العيادي، وكنت فما حفله مع ربيع الزموري، وهذوما الثانية والثالثة، الأولى مع لطيفة، الثانية مع سي عبد الرحمن العيادي، الثالثة مع
2: ربيع زموري، صابر بيل، والأوركستر سامفونيك شادي الجارفي. دونك في ولكن السؤال مطروح هو مشكل لك أنت بركة، ولكن زادة فما فنانين أخرين وأنه في نفس الدورة متاع كارتاج يطلع أكثر من مرة، اللي هي شوية بيزار معناها منها باهية، ولكن ولكن بيزار. تنجم تقولي على المستوى العاطفي أنا سهرة كنت أقرب ليك
3: هوني توا نحكي على حاجتين بالحق، ما نجمش نقول لك نختار حاجة على حسب حاجة أخرى، خاطر ساعة كوني كنت مختار معناها من المايسترو شادي القرفي كان يكون معنا عندي نصيب في الحفلة هذيك اللي مع برشة فنانين توينسة جاء حاجة بيها برشة معنا وكيف كيف كي يختارني الفنان صبر باعي باش يكون موجود معنا لا نوفيل جينيراسيون، نكون أنا برمي لا نوفيل جينيراسيون اللي يكون عنده مستقبل، هذيك حاجة كبيرة برشة.
2: واللي صابر رباي خلينا أقوله أنه حبك تشق طريقك وحدك، حبك وأنك تعمل على روحك زي ده أحمد، ما حبش وأنه من الأول رو أحمد ولد خويا راني أنا صابر رباي وهاني جايب لكم أحمد رباي، ما حبش الطريقة هذية، معناها حبك أنك تعمل خطوات وأنه تعمل إنتاج وأنك تزيد تتدرب بالموسيقى.
3: وهذاك علاش ممكن فما ناس قالت علاش معناها ما علاش ما عمره ما حكي على أحمد ولا عمره ما طلع أحمد، خاطر هو يشوف اللي يزم أحمد يفرض روحه وذا يزم وقت وذا كي يستحقه أحمد توي يلقاه فشيف اللي يزم كما قلت لك معناه
2: باش كي تلاقى أحمد مع صابر كارتاج
3: حس أحمد قاعد يعمل فيه حاجة جديدة قاعد يتطور دونك شايف اللي ممكن الوقت ممكن مختار معنا.
2: وذلك علاش المرة هذه زادة نجم يقولوا أنه صابر شايف اللي حان الوقت وأنه مش يقدم المرة هذية أحمد الرباعي باش زادة الناس منا مكتعرف الناس زادة راو ياسر تحكي وياسر تنبر وياسر تتكلم، باش ما يجيش واحد يقولها وصابر يفرض علينا في ولد خوه مثلا، نجم يقولوها
3: نجم
2: خلى الوقت
3: يقول لك حتى الفن ولا
2: بالوراثه باش خدمت على روحك ولقى وانه وقيت وانك تطلع الى جنبه حاجه راها بيا شخصيا
3: صحيح ما عندي ما نزيد
2: بعد كرتاج. شنو المحطات الفنيه القادمه صيف السنه سي عش عنا؟
3: والله البارح ديجا كنت في افتتاح مهرجان رادس تعدد سهره حلوه برشا رغم الأمطار ممكن اللي هي ممكن
2: يسيلش ما ترد خير
3: الحمد لله الغيث النافع
2: الجمهور كان موجود وقعد واستمتع
3: وبالحق يصير فرحت خاطر مش سهل باش يشدوا صحيح قولوا لي باش نقعدوا معناها دونك حاجه فرحتني برشا ويسر عملت جو انا معاهم هو عملوا برشا جو معايا تعديت صريح حلوه برشا الحمد لله.
2: باهي فما اعمال جديده فما اغاني بصدد التحضير توا
3: فما عندي كنت باش نهبط ميني البوم لكن في الاخر باش نهبط كل غنيه على روحها دونك فما انتاجات جديده باللهجه العراقيه بالمصريه بالتونسي اكيد فما جديد
2: كل قديش باش تهبط اغنيه معناها باش تهبط بالغنيه ولا كيفاه
3: باش نهبط بالغنيه بيان سور خاطر كنت اون فيت كنت نحضر في بار بلوك دو شانسون باش نعمل ميني البوم 6-8 اغنيات ف قيت روحي باش ناخذ برشا وقت وانا ما نحبش نغيب برشا معناها دونك الناس ما نحبهمش يقولوا وينو احمد وينو جديد دونك لازمني نهبط لازمني نهبط حاجه
2: لا وهكايا تضمن كونتينيتي معناها تقعد كل مره تهبط اغنيه احسن من اللي واحد يهبطهم كل وبعد يغيبات
3: بالنسبه للمهرجانات مازالوا مهرجانات لو 2 اوت في مهرجان قبلي لو 7 اوت في مهرجان اريانا لو 20 اوت في قلعه الاندلس ولو 23 اوت في لانوي دو موزي دو سوس
2: جولة به يا صيف السنة
3: به وي
2: جولة به الحمد لله. أحكي لي أعطيني فكرة على العرض الناس اللي جي شنو محضر لهم شنو فيه العرض
3: أكيد
2: أحمد
3: الباي أكيد باش اسمه أغاني أحمد وزاد أكيد ما نجمش نغني الغنيات اللي عندي الكل خاطر عندي تقريبا 14 غنية فنختار خمسة غنيات اللي نختارهم يعني في الجو اللي نحس التونسي يمشي مع السبكتاك اللي أنا فيه وأكيد دي كوكتيل أخرين في الطربي في التونسي دونك يكون معناها أم بروغرام فاريبل باش الناس ما تقلقش بش اسمه غنية أحمد، بش اسمه عبد الحليم، بش اسمه ذكرى، بش اسمه عليا، بش اسمه جونة التونسي حضرة، يعني كنا بروغرام
2: من كل شيء اللي يرضي كل الأذواق. في الإعادات في الأغاني المحفوظة لوين تمشي عادة؟ شو المقياس متاعك؟ إسكو الحاجات اللي أوريدي الناس كل تغني فيها وجمهورها موجود وكل شيء، ولا تجازف وتمشي الحاجات اللي تراهم أنت يتمشيوا مع صوتك واللي تراهم فنيات اللي هي ما خديتش حظها وتمشي لهم تعودهم؟
3: هو لازم يكون فما إكيليبر جو بونس. جو بونس لازمك زادة تغني غنيات يحبوهم الناس مطلوبة محفوظة، وزادة كيف كيف لازمك تغني حاجة اللي تحسها أنت، ما بفخصيمو تغني كان اللي ما يطلبه الجمهور. خاطر أنت فنان دونك أنت لازم تغني حاجة تعبر عليك تحسها ما كتحبها الغنية اللي كتغنيها. وأكيد فما منها في السبكتاكل متاعي ديما تلقى فما عندي غنيات نحب نغنيهم.
2: شو من الأغاني اللي ترى روحك وأنك جازفت بيهم أحمد مثلا؟
3: من غنيتي أنا؟
2: لا مش من أغانيك، من التربي ولا من القديم ولا
3: جزفت بيهم يعني في كي نغنيهم في حفلتي ما نشوفش الحقيقة فما
2: ومن فما أغانيك؟
3: من أغانية أكيد ما عمري ما نندم على حاجة.
2: لا مش ندم ولكن مجازفة
3: أي مجازفة. مثلا غنية أموري أموري من كلمة ورحان وتوزيع حمد المهي اللي هي اول مره نغني في الستيل افرو دونك هذيك مجازفه. وي مجازفه وعمري ما غنيتها في اللايف، خاطر في اللايف ممكن يلزمها دي كونديسيون معينين
2: وآلات ربما معينه وكل
3: هاي وكوريغرافي بوركو
2: سي سا. وكيفاش لقيت تفاعل الجمهور؟
3: قلت لك الاغنيه هذه ما غنيتهاش
2: مزيد ما غنيتهاش. لا انا قلت لك هذه ربما الاغنيه اللي جازفت وغنيتها.
3: اوكي الحقيقه معناها فما ناس ممكن تتفهم تقولك اي معناها ذيك سكيت اخرى متاع احمد ما شفناش في حاجه هيك. دونك العباد يحبوا يشوفوك في حاجه جديده ديما ما يحبوش ديما تسنسهم بنفس الايماج هذيك، دونك واحد لازم يبدل شويه. ففما شكون اللي يتفهم ويشوف حاجه باهيه، فما شكون اللي يقولك لا مش من قيمه صوتك ومش من
2: فهمت كيما شاء
3: كيما الغنيه هذيا اللي نحكي لك عليها
2: اموري باغ اكزومبل يراوا خفيفه برشا معناها
3: exactly.
2: اي بون فنان زيد يزمو يغني ان بو دو تو، معناها تو ظهر لي انك انت تغني الطربي وانه عندك تبارك الله مساحه صوتيه واسعه وكل شيء، اذا متفق فيه ما عادش في خلاف، ولكن زيد لازم حاجات خفيف به احمليت نسمعوا ونرجعوا للحوار بعد شويه. نسمعوا سيدي منصور احمد ربي مريم الديني وراجعين، خليكم معنا.

0: Fun Time. Fun Time.
1: مكملين معكم في فان تايم حتى للسبعة متاع العشية. ضيفنا الفنان أحمد الرباعي صاحب الصوت الجميل والمتميز. نذكركم وأنه أحمد بش يكون موجود نهار 2 أوت في قبلي، نهار 7 أوت في أريانا، نهار 20 أوت في قلعة لندلس، ونهار 23 أوت في سوسة في اللينوي دو ميوزي دو سوسة. هذوما المواعيد القادمة بالنسبة للشهر أوت إن شاء الله مع أحمد الرباعي. دونك أحمد حكينا على الأغاني الفترة الجاية إن شاء الله، دونك عندك ميني ألبوم حاضر كل مرة باش تهبط لنا أغنية. نحب نحكي شوية على لي ريزو سوسيو وعلى الخدمة على لي ريزو سوسيو. قداش تتبع أنت السوشيال ميديا؟ اسكو تتبع لي كومنتير؟ اسكو يجيوك اقتراحات من المتابعين الأعمال الأغاني؟
2: هو أي فنان لازم يكون يتبع معناها ردود أفعال الناس اللي تبع فيه. وأكيد ديما موجود على انستغرام، تيك توك مش برشة،
1: أي
2: مش برشة تيك توك، واليوتيوب بيان سور لازم نقرأ لي كومنتير متاع الناس على الغنيات اللي نهبط فيهم.
1: أوكي.
2: باش نعرف الفيدباك متاعهم. دونك سي امبورتون باش تعرف شنو الخطوات الجاية اللي تسنى فيك وشنو يستناو منك الناس. دونك سي امبورتون كانك تكون قريب من الناس اللي تبع فيك، معناها حتى ساعات نتلقاي نجاوب ونحكي معاهم وفهمت.
1: سي بيان،
2: يلزم
1: معناها فما هكا الكوميونيتي الديجيتال اللي تبدا تقول لك هذه عود عملها هكا وهذه هكا، يعطيوك راي
2: يغيروا عليك ما يحبوش فيك ويجاوبوا في بلاصتك واي واحد يتكلم فيك حتى كلمه صغيره يجاوبوا في بلاصتك. حتى ساعات كان نعمل كوفر نتاع اغنيه يقول لي مثلا ليه نورمالمون انت عندك غنيتك ما تعملش كوفر، فهمت؟ يوصلوا حتى يحبوا يقروا في بلاستيك ولا يشوفوا كيفاش يتصرفوا نورمالمون معناها في بلاستيك.
1: هذم كل فغي فان راه معناها اللي يحطوا روحهم
2: في بلاستيك
1: ينغروا عليك. سي سا بتروى انه لي ريزو سوسيو هما بتبيع حاجه ضروريه، معناها هذا ما فيهوش نقاش، ولكن الى اي مدى هما عبء على الفنان؟ معناها لازم يخلي ناس اخرين تخدم في بلاستو؟
2: والله بون، هي اي حاجه اي حاجه بيان سور فيها البي والخايب، اما لي ريزو سوسيو كي نعرفوا كيفاش نستعملوهم بالعكس باش يعاونونا باش نوصلوا للعباد. ديجا توا الفن والموسيقى مش كيما قبل، معناها توا سهلت الحكايه،
1: تراها سهلت
2: هي فوالا نعاودو نقول سهلت وصعب
1: بالحق،
2: خاطر الحاجه كيما موجوده برشا
1: سي سا
2: توري ما عادش عندها قيمه كيما
1: ويولي برشا اوفر زاد
2: اكزاكتومون، خاطر
1: منها سهله خاطر توصل للناس، ولكن يبدا فم برشا اوفر ينجموا يضيعوا حاجات عندهم قيمه.
2: صحيح تو اترافيغ لي نوفيل تكنولوجيز الناس كل ولات تنجم تغني بلوتو تيون وبالميلودين وتو باللي اي، دونك حتى لو مارشي تعب معناها
1: بالضبط. والله جبتني السؤال
2: بالاصوات بالاصوات وكل شيء،
1: الناس كل ولات تغني تو بالذكاء الاصطناعي.
2: اوي ممكن فما حتى عبيد ساعات ناس تبعث لي تقول لي شو محلى صوته ذي ولا شو محلى صوته
1: هو ذكي،
2: هو مش صحيح هذاك وعاملين له اسم. دونك كي توصل ديجا تتعدى على الناس هذيك سا دوفيان معناها غراف، ممكن حتى خطيره بالحق الحقيقه
1: خطيره. هو فما ناس اللي كي تخدم حاجات تحط اللي هي بالياء، معناها كيما كي تعمل تصويره بالياء، انا مثلا كي نعمل تصويره ولا فيديو بالياء نحط اللي هي ايه معناها
2: عادي،
1: هو عادي بيان سور معناها هذيك لازمك تحط دايما هو
2: تخبي.
1: فما ناس تخبي ما فهمتش عليه
2: كيما انا هذيك ولا الاغنيه تبدا ساعات فما ناس يهبطوا اغنيات ما تبدا اي اي ما يحبش يكتب
1: وقت اللي هو
2: كلماته الحان وتوزيع ما يكتبش دونك يكتب توزيع فلان نجم.
1: وهي تبدا موزع بالذكاء،
2: هو ان فيت تنجم تكون موزع فيها حاجه مي اون بارتي ماهيش كلها معناها. دونك الاي اي تنجم كي تعرف كيفاش تستغله تاخذ اصوات معينه، خاطر هو مثلا كنا نحكيو اكثر نتعمقوا اكثر الاي اي شنو هو في الموسيقى، هي السونو مثلا
1: برمي
2: هو سيت من الاول بعد ابليكاسيون وكل شيء. بعد كده سونو فما ديزابونمون نجم تعملهم معناها كسوا تعمل ابونمون بريميوم ولا والا ستوديو. ستوديو هو اللي بعث لك لي بيست الكل.
1: اوكي
2: بعد انت
1: معناها انت كموزع دونك تنجم تدخل له الخدمه نتاعك وهو يضيف عليها، مش شرط انه باش يخدم لك هو وحده.
2: اكزاكتومون كي تاخذ الحاجه هذيك مسلمه كيكا ما تبدل فيها حتى شيء تولي انت ما عادش
1: عندك
2: حتى روح. الانترفونسيون اومان لازم تكون موجوده معناها ديك علاش مثلا سونو استوديو يبعث لك لي بيس الكل مثلا هذا الصوت ما عجبكش تنجم تسجلوا لايف يعني. وهوني هوني قيمه الحاجه اللايف لازم تكون موجوده في كل اغنيه معناها فما اغنيات نجحوا توانسه كان ما تسجلوش لايف ما ينجحوش
1: بالضبط. ليه هو شوف راه فما احساس في الاغاني اللايف وفي الصوت اللايف طبعا تنجم حتى ماكينه توصلوا راه معناها تو احنا نشوفوا الاغاني هذوما اللي معمولين بالذكاء الاصطناعي اللي هما تقنيا حاجه واو ما على الاخر معناها حتى على مستوى الصوت زيرو فوت اما فما
2: فما توش ناقصة
1: حاجة ناقصة
2: خاطر هي الموسيقى بارتاج معناها كل واحد عنده اون توش باش يزيدها كي انت تجيب الـ الـ الـ القانون جي هذاك وتجيب العواد جي هذاك والكمان جي هذاك كل واحد يحط اللمسة متاعه دونك هوني تضافر الجهود باش يهزك الحاجة معناها فيها برشا برشا أذواق كل واحد زاد فيها الحاجة في الغناية هذيك زاد فيها حاجة
1: لونفرانت متاعه يعني. اليوم قداش مهم التراند المشاهدات الأرقام معناها باقي هي مقياس للنجاح مع الأرقام اللي قاعد يعمل فيهم الذكاء الاصطناعي مثلا
2: ويسكو توا قلنا دجا برشا برشا فنانين وبرشا يغني ودونك فما كيما الحرب تحس تاع أرقام مواجهة فما ناس ممكن تعمل بوست للغنيات متاحة ما مش كلهم أورغانيك يعني فما سبونسوريزي
1: بيان سور, سور.
2: وأكيد الأورغانيك خير هذاك اللي باش يخد معك أكثر ما يمنعش اللي معناها سنوبيش معناها يزمك توصل لعباد ما يعرفوكش
1: بالضبط
2: أتخافر سبونسورينك دونك هوني اللي يعرف كيفاش يسوق غنيته ممكن هذيك اللي يعرف
1: هذيك هي الخدمة
2: هذيك الخدمة
1: فما عمل حسيته أنه مخذش حقه أحمد من أغانيك اللي فنيا أنت راضي عليه وتصورته أنه باش يمشي لبعيد وكل ولكن مخذش حقه
2: فما الحقيقة فما برشا غنيته
1: ممكن
2: أنا قصرت شوي ممكن أنا قصرت شوي خاطر ممكن انا ساعة ما نوصل لهبط غناية لما كنت تعبت برشا ففما بعد ما تهبط الغناية لازمك فما خدمة كبيرة متاع
1: هي وقتها بدت الخدمة
2: كما واحد يقول لك خديت الباك سبون
1: صحيح
2: وقتها بدي الشيء
1: وقتها بديت
2: دونك فما ممكن تقصير مني انا في الماركتينج خلينا نقولوا دونك هذا ما نجمش نقول له مع الناس ما عرفتهمش الغناية ولا ما سمعوهاش دونك ما تنجم تكون ما وصلتهمش الغناية فما عندي غنيات حسيتهم كانوا باش يوصلوا البعيد وهما عملوا نجاح محترم لكن مش على قدر انا شنو استنيت
1: اعطيني اغنيه منهم
2: فما تهب اللي سمعناها فما سيدي منصور ريبريز فما نخاف عليك فما يلي نسيتي يعني فما
1: أموري
2: بون أموري مجازفة هذيك ما نجمش نقول نجمش نقول كيفاش
1: تنجح زيدة
2: كانك تخرج من الدائرة اللي أنت فيها مش معناها باش تعمل بيك يعني باش تنجح فورسيمون يعني هو هي معادلة صعيبة
1: معناها يلي نسيتي قالها ديجا فاروق قال لي يلي نسيتي
2: يلي نسيتي على فكرة البارحة غنيتها في مهرجان ريدز وكان حاضر معايا الفنان حمودة فلاح صديقي أخويا نجرة تحية كبيرة وطلع غناها معايا وكانت تسرح له البارحة
1: خلينا نبدلوا شوية أحمد باش تجاوبني بسرعة في الكويزة شباب شبابي في عقلك ويجيب شجرب وأين نسأله ويجيب شجرب وأين نسأله مخليتوش يشرب شربة مي والله ما خيبني ساعات دوك باش نعطيك أسئلة هكا جاوبني بسرعة لو كان تجيك فرصة باش تعيش حفلة واحدة باش تختارها في حياتك حفلة هامة في حياتك شو تختار وين تكون حفلة
2: هامة علاش نلوجوا لبرا خلينا نقولوا
1: كرتاج وي ان شاء الله كيما اليوم يا ربي
2: ان شاء الله يا ربي
1: اغنية من رصيدك تقول هذه الاقرب الى قلبي الى حد الان
2: نادم
1: نادم من توا نادم
2: لا غنيتي معنا
1: اقرب من اغانيك
2: اي نادم خاطر هذيك خديت بها مهرجان الاغنيه الجزء الاولى خاطر هذيك كي نسمعها توا بيان سور ما نقصش من الاغنيات الاخرين اما نقول بالحق ان شادوفغ ما نحبش نشكر روحي ونشكر خدمتي مي حتى لي ميوزيسيان
1: كلمات والحان
2: كلمته ألحان سليم عبد الله وتوزيع مارون الزايدي. بالحق يعني بالحق نسمعها كل ما نسمعها كل ما نزيد هكا معناها هكا تحير فيه برشا حاجات.
1: لو يجيك اتصال يقولك حذر روحك باش تغني الليلة مع أي فنان من العالم شكون تختار؟
2: من العالم
1: العالم كله على ذمتك.
2: صعيب سؤال صعيب برشا.
1: نحدد لك من العالم العربي.
2: من العالم العربي
1: بخلاف صابر بي. صابر
2: سيبا
1: بما باش ما يخرجوش يقولوا لنا شبي ما قالش صابر صابر سيبا بخلاف صابر.
2: خلينا نقول وائل كفوري.
1: أكثر شخص يربكك كي يكون حاضر في الجمهور.
2: صعيب سؤال. فنان في العالم العربي ولا
1: اما فنان اما حد من العائله اما حد قريب من العش شخص اللي حضوره في يعمل شويه ارباك.
2: فماش اسم الحقيقه
1: فماش
2: والله الحقيقه خاطر ساعات نبدا مرتبك ما نقول احمد توكي تطلع سي بون
1: ستان مود العادي
2: دونك هذيك في مخي الحكايه.
1: ايوه قبل ما تطلع للركح برشا فنانين عندهم طقوسهم الخاصه بهم ما يعرفوش الجمهور انت شنو.
2: نقعد مع روحي نعمل فوكاليز قبل ما نطلع نقرأ شوية قرآن كهو هذا هو ونقصد ربي
1: وتقصد ربي. شكون أكثر إنسان في الانتراج متاعك صريح معاك في نقد أعمالك؟
2: في الانتراج متاعي
1: تقبل نقد أحمد؟
2: أكيد نقبل
1: كل شيء أكيد. فما ناس بتقول هكيكا هم ما يقبلوش.
2: ممكن فما ناس ممكن تحسني ما نقبلش خكولي مثلا. فما عبيد ممكن تنقض من غير ما تعطيك الحل تقول فما مشكلة أعطيني شو
1: البديل
2: اقترح يعني فهمت ذيك الاذيك اللي قلق كانوا. فما عبيد ممكن تعطي ديغمخ ما تبرلكش ولا ما تعطيكش
1: شو لازم تعمل
2: فهمت. دونك خليني نقول بابا وجدي
1: ربي يفضله لك. به اذا كان حياتك تتحول الى فيلم شنو يكون عنوانه؟
2: فيلم بون حياتي تتحول فيلم تيتانيك.
1: لا المود هذا في احمد الرباعي انا ما نعرفوش اليوم. تيتانيك علي يا رب.
2: علاش ليه؟
1: ليه تنجم تختار تسمية من عندك مثلا؟ سالا ما فهمتش السؤال. مش معنى يعطيني اسم تاع فيلم معنى انت باش تسمي لو باش تعطي اسم لحياتك.
2: اوكي
1: فهمت
2: قصتي.
1: قصتي به وين ترى روحك بعد 5 سنين؟
2: نرى روحي ناجح في تونس ونجح البر في العالم العربي خاطر زاد مهم كانت تنتشر عربيا. نعطيك حاجة زاد باش نقوم بها في
1: قريبا
2: في القريب العاجل باش نمشي لمصر باش نقعد مدة في مصر
1: باش تستقر في مصر.
2: لا باش نمشي لمصر خاطر ديجا انا مشيت لمصر اخر 2025 قعدت 3 أيام كهو حسيت لي في 3 أيام هذوكم
1: فما واحد يمشي لمصر يقعد 3 أيام يا احمد.
2: مشيت صورت كليب انا وقت
1: ما تنجم تاخذ راحتك.
2: مشيت 28 ديسمبر صورت الكليب 29 ديسمبر روحت 30 ديسمبر خاطر انا في الربيع ونخدم في تونس.
1: فوالا
2: دونك 3 أيام هذوكم يمشي كان معناها وقت وجيز برشا وفيهم نهار تصوير لكن عرفت فيهم برشا ناس. حسيت لي باش يتحلوا برشا بيبان بوتيتر. دونك واحد لازم يدق الباب كما يقولوا يسمع الجواب. واحد لازم يمشي يجرب حظه يتعرف على ملحنين شعراء فهذا هو.
1: اليوم احمد كما كنا نحكي وفما برشا اصوات برشا تجارب برشا موسيقات فما برشا برشا محتويات فنية موجودة ان بو بارتو، ولكن انت جاي من عائلة فنية، نعرفوا انه احمد الربيعي زادة ياسر عندك رسانة اللي هي حاجة بيا، ما عمرك لا كنت من اول اللي نتاع توا نولي نجم، توا نولي مشهور، توا نعملهم كل اللي تمشي خطوة خطوة، هذه حاجة ياسر ياسر بيا فيك. ولكن على شنو قاعد تخدم باش يكون عندك الشخصية الفنية نتاعك احمد الربيعي نتاعك انت؟
2: والله الشخصية الفنية ممكن زادة تأثر عليها الجانب بنتي الذهني متاعك الماتوريتي كإنسان زادة دونك تخلق منك الماتوريتي أرتستيك، وكل حاجة تعملها راي باش تحسب عليك. وبين سور أنا من عائلة فنية، دونك بابا ديما يقول لي لازم كل خطوة تعملها تكون محسوبة، وأكيد عمي كيف كيف ينصحني، فذا اللي خلاني ممكن ننظر بالصورة اللي حكيتها.
1: تحس أنه هذا باهي حاجة قاعدة تعاون فيك، ولا لو كان يسيبوك تتصرف وحدك خير؟
2: وانا في الاخر قاعد نتصرف وحدي، لكن ماذا بيا ناخذ اراء الناس اللي هما دايرين بيا، عائلتي صحابي اهل الاختصاص زاد كيف كيف. فبالعكس مهم كونك تكون عندك شخصيتك، ومهم زاد باش تسمع اراء الناس اللي دايرين بيك، وذاك اللي يخليك تقدم. انا ما تنجمش نقول احنا يد واحده ما تصفقش، يعني ف لازم واحد يسمع الكلام اللي يزيده وينقصه، ويسمع الكلام اللي يبكيه ما يسمعش الكلام اللي يضحك، وخاطر برشا يشكروا زاد. وكونك تتشكر برشا مش حاجه باهيه تشجعك، اما تنجم تخليك تقدم اكثر كونك تنتقد وبالحق. انا عند ناس بالحق عندهم علاش ينتقدوا،
1: وناس صادقين معاك سيغتو، معناها مش بشي يجي يقول لك مجاملات.
2: وي هذا هو،
1: يعطيك صحة إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله موافق دوك العمل الجاي. وقتاش باش يصدر من الميني ألبوم؟
2: إن شاء الله لا قلت لك كان ميني ألبوم اللي باش يبداو يعطوا دي سينك. نوعدهم الناس الكل كونوا باش يكونوا أعمال، باش يكونوا أعمال بالحق في القيمة، في القيمة اللي يستناو فيها، خاطر ذوما غنيات بالحق عندي برشا نحضر فيهم. فان شاء الله نستناو جديد اللي هو باش يكون حاجه بهذا.
1: ثاني شدات وقتاش باش تهبط الاغنيه القادمه؟ ماني نستناو
2: باش نعطي كلمه، خاطر انا ياسر اكزيجون في خدمتي، دونك ساعات تلقاني سي بون في مخي، انا سي بون حاضر الاغنيه، لا بعد احمد
1: عاود بدل
2: هذا يصير معايا ديما، ما نحبش نعطي دات
1: لا ما تبداش ولا ترجع. دونك تذكروا نهار 2 اوت في قبلي، نهار 7 اوت في اريانا، نهار 20 اوت في قلعه الاندلس، نهار 23 اوت في لي نوي دو موزي دو سوس. هذوما المواعيد القادمه مع الفنان احمد الربيعي. خليك الدغني مو نشكرك برشا،
2: قلناها ستريو خرجت هكا، انا نشكرك برشا عفيف بحق، ونشكر فريق العمل الكل متاع ديوان فام، والناس اللي سمعتنا ان شاء الله عملوا جو، ونستناكم في بقيه السهرات اللي
1: بقيه العروض ان شاء الله. ان شاء الله بالنجاح. احمد الربيعي ميرسي بوكو. فاروق سويسي كان معنا في الاخراج، حسام يحيى كان معنا في الاخراج الرقمي، شادلية خياتي كانت معنا على مستوى الاعداد، والى جانبها طبعا مدعمه بالثنائي خلود وهيفا من معهد الصحافه وعلوم الاخبار، زميلات المستقبل. نشكركم برشا برشا على كل المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها، ونعطيكم موعد في حلقة غدوة كيما العادة على ديوان فام من السبعة، لا من السبعة باش نبدل التوقيت بتاع البرنامج، من الأربعة للسبعة بتاع العشية فان تايم يوميا من الاثنين لجمعة. باي باي الناس كل، بالله بالله بالله نحب نسلم برشا برشا على الناس اللي تبعوا فينا عشان يوتيوب ديوان فام لايف راو، ما نسيتكمش نسلم عليكم، وانتم ساعات ما تفيقوش كي انا نسلم، انتم تبدأوا بكمش موجودين. فوالا متابعة طيبة لبقية برامجنا، باي باي الناس كل، تشاو.

0: حظ.
1: Publicité.
2: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
3: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
2: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت سهرية النجم المتميز.

التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسون توغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

0: ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة. ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام تحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
6: مجزوة 7 diwanafm عسلمة. الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تتم إنتاج كامل كميات الورق المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي، حيث بلغ حجم الإنتاج 5446 طنا، محققة بذلك تغطية الحاجية الوطنية للسنة الثالثة على التوالي. والإدارة والعمل الشركة تقول إنها ستنطلق حاليا في صنع وتوزيع الكميات المخصصة لطباعة الكراس المدرسي والمقدرة ب 5000 طن بهدف تأمين متطلبات العودة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027. عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي بلغت 4394.5 مليون دينار منذ بداية موسم التصدير من نوفمبر إلى غاية موفى جوان 2026، مسجلة زيادة بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق، وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. لا تمثل عائدات صادرات زيت الزيتون المعلب سوى 18.2% من إجمالي عائدات صادرات زيت الزيتون. إلى الشأن الدولي، جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن تعلن استهداف ما سمته أهدافاً ونقاطاً لإمدادات النفط الخام ونقله في السعودية، مؤكدة مقتل 9 من عناصرها بالتزامن مع تصاعد المواجهات مع القوات الحكومية اليمنية وتحالف دعم الشرعية بقيادة الرياض. الجيش السوداني يعلن أحكام سيطرته على طريق استراتيجي يربط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض المحاصرة حالياً من طرف قوات الدعم السريع. ونختم بطقس الليلة، حيث يتميز بظهور سحب أحيانا كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، مع طقس مغيم جزئيا ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتوقع المعهد تواصل هبوب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية المناطق، فيما يكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب. وتتراوح الحرارة ليلا بين 24 و28 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 29 و34 درجة بالجنوب، وتصل إلى 36 بأقصى الجنوب. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.

0: ديوانا فام ديوانا فام عسلامة
1: عسلامة ديوانا فام. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوانا فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوانا فام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانافام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانافام.
6: بوبليسيتي.
7: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
8: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للحد، دونك من السبعة حتى للعشرة نتاع الليل. نسلموا عليكم الناس الكل، البرنامج اللي يونسكم بالموسيقى اللي يرافقكم في ثنيتكم. باش نقول لكم الناس اللي ماشيه للبحر، يبقى نقول لكم الناس اللي مروحه من البحر واللي هجة وهربة شويه من البحر، فيكو اليوم الطقس تبدل كومبليتمون في برشا ولايات، دونك الريح شويه مطر قاعد نشوفوا في لي فيديو بارتو، دونك ان شاء الله ربي يرحمنا. الحمد لله وين كنا وين اصبحنا بين السخانه وبين الطقس هذايا، ديما نقولوا الحمد لله، دونك ربي يعطينا على قد ما نثيقوا. ان شاء الله ان شاء الله تكونوا ماشيين هكا في دولي شامح واسع. انا نقول لكم خليوا الموسيقى علينا كيما العاده والعويد. هذا السيد ايمن المخرج معنا، ايمون قارس كوم دابيتود، سلام عليك ايمون. سينو هذا محمد قرقني من نورا الميكرو، انو عرفكم من تو حتى للعشرة متاع الليل برشا موسيقى، والبداية متاعنا تكون تسويتا مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بش اسمه سعد الصغير في العنب.

سامر حسني سيدينيو حكيم خالد شيب خالد هذوما الكل باش تلقاهم بعد شويه معانا زيد في البلاي ليست تو سويت باش خليكم مع ايكون دونت ماتر هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

0: l'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل. يبقى نقول لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا برشا موسيقى مازالت سنه فيكم سيغمون, وذاك علاش اخترت ديريكت مون باش نمشي بكم هكا مع الجو هذا ومع الطقس نتاع المطر وكل شيء. قلت انا تيان خل نبدلوا الجو, نمشيوا للجو الرومانسي. ايمن جوك بوكس تو سويت
2: جوك بوكس.
1: ايمن يعمل لي هكا, ايش من رومانسي بربي, ايش من رومانسي عندك يا ايمن. اي سيدي انا اقترح عليكم الليله برشا غالي داير, باش نرجع بكم برشا قديم. هذاك علاش باش نسمعوا مالي كريم بعد شويه في ماي اول, كريستينا جيليرا في هارت, ان بريك ماي هارت, توني بريكستون, براين ادمز, هاف يو ايفر ريلي لافد ا وومن, اي تو سويت. باش خليكم مع زو جو تو برومي. هذه الموسيقى نتاعنا, وانا نوعدكم زاد لي برشا موسيقى مازالت حلوه. من بعد شويه ساعتنا الثانيه باش تكون مع اولديز, باش نرجع بكم للقديم. اي الاخبار تكون معكم شويه, خليكم معنا برانشي ما تبدلوش الموجة. انتم تسمعوا فيديو انا فاهمة.

0: الموسيقى
1: نون ستوب
0: على ديوان فام.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الثامنة ديوان افهم عسلمة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشرف على موكب تنصيب كل من منى زغلي رئيسة للمجلس الوطني للأحصاء وفوز غراب كاتبا عاما للوزارة وحمادي ريوف مديرا عاما لديوان تنمية الشمال الغربي وسنة العزعوزي مديرة عاما للخلية المركزية للإنجاز والمتابعة بديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط وإلهام الحرباوي مديرة عاما للموارد البشرية وأكرم بربوش مديرا عاما للبرامج الجهوية الخصوصية ودعم التنمية المحلية وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة والهياكل تحت الإشراف. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يدعو إلى تكثيف التشاور بين الإدارة والهياكل المهنية لوضع الآليات الكفيلة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ويؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع نسق إنجاز المشاريع والبرامج خاصة في مجال الإنتاج الذاتي في قطاعات السكن والخدمات والصناعة في ظل ما توفره الدولة من تشجيعات ودعم بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء لا سيما خلال فترة الذروة، وذلك خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة خصصت لبحث ملف الانتقال الطاقي. معدل تفعيل الحسابات بالسجل الوطني للمؤسسات بلغ ما بين 1000 و 1200 عملية يوميا إثر الانتقال إلى الرقمنة الشاملة لمعاملته بنسبة 100% منذ غرة جويليا الجاري، لينهي بذلك معاناة الانتظار في الصفوف والتنقل بين المكاتب. والمدير العام للسجل عادل الشواري يتوقع أن يبلغ إجمالي الحسابات المفعلة ما بين 200,000 و 300,000 حساب بنهاية عام 2026. مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بقفصة تتمكن منذ بداية الشهر الحالي من حجز 121 كيلوغراما من المواد الاستهلاكية الفاسدة وسريعة التعفن، وأصدرت قرارا بغلق محل وذلك ضمن حملات رقابية مكثفة تزامنت مع ارتفاع درجة الحرارة وفق ما صرح به منسق الهيئة بقفصة عمر العبدلي لمراسل ديوان افهم بالشهام. إلى الشأن الدولي، العراق يؤكد التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه ممرا أو منطلقا لأي اعتداء على الدول الشقيقة. نهاية الموجز الأخباري فلاش سبور الآن في أمان الله.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. وكيل اعمال اللاعب الاوغندي لنادي صفاقسي جمال ترافيس موتيابا اكدنا اليوم في سبور ماغ على ديوان اف ام انه اللاعب تلقى عروض كانت رفضتهم اداره الساساس، وفسر اسباب تاخر وصول ترافيس موتيابا لتونس لحد الان.
2: ترافيس موتيابا وضعيته في السياسات ويليس الكونترا جوسكا 2028، ما ينزم سيغادر نادي ريادي الشيخ بدون موافقة نادي ريادي الشيخ. من هذه مرجعت التمارين، لأنه 48 قبل ريبريز دي زونترينمون تاع نادي ريادي الشيخ كنا تقريبا على وشك الإمضاء مع فريق خليج. طبعا موافق الهيئة المديرة تحاول المدير الرياضي قابلنا واتفقنا على كل شيء، لكن بالتليفون من الوزارة تاع البلاد هذه تبطل كل شيء، لأنه اللاعب ما يدخلش في البروجي تاع التسجيل حكم ما نجموش نغيروا ناشوناليتي سبورتيف تاعو، بليس هو بيجا جوغا تغسلوا العرض كيف لما تبطل ترانسفير. هذا الوقت هذاك في سيس ما قعدتش مكتفة إيديها، قاعدة تتحرك حاول تجيب اللاعبي. ادخلنا في الديناغوشيسيون مرة أخرى أفونسي مع نادي كبير ألجيريان أدويري، كلمني ديريكتور سبورتيف وجاني حتى لتونس، أعطاني المونتون اللي نجم يدفعوا للنادي أريستا. كلمت في طارق سالم قلت له فوالا المونتون ماكسيموم اللي نجم يدفعوا، اسكو سافوز انتيريس ولا؟ في طارق قال لي المبلغ 400,000 أورو. في طارق سالم باستشارة رئيس النادي رفض، قال إنه المبلغ ماهوش في قيمة النادي الساقسي واللاعب، وعلى بروجي سبورتيف اللاعب هذا ما يغادر الا اذا يكون العرض يقيم في اللاعب وفي قيمه نادي الشيخ. ما عندناش حتى مشكل في الوقت هذا، الكل نادي الشيخ راهو ماهوش يتفرج على اللاعب، قاعدين نقوموا باجراءات تاع التاشيره. فما حاجه مالوغوزمون صار في الريجيون تاع اوغندا والكونغو اللي هي عافانا وعافيكم الله انتشار الفيروس تاع ايبولا، خلى لي بروسيدور تاع الخروج من البلدان هذوما كومبليكي. نفسروا للناس بالسيتم الفابور كيفاش لي بروسيدور تاع جبان اللاعب. احنا ما عندناش دي زومباساد في برشا بلدان، باللي كونيكسيون تاعنا تاع الكلوب يكلموا لي كومباني ايريان يعملوا حاجه اسمها لوكيتو بور، هذه نوتيفيكاسيون تتبعث بار ميل للكومباني ايريان هذه، يعلموا للشيف ديسكال في البلدان كونسيرني اللي باش يسافروا منها للملاعبيه، راهو الملاعبي هذا عنده النيميرو دي ار او، راهو يلفا فواغ سون فيزا على ريفي، تاشيره عند الوصول للبلاد اللي حاشنا بها ليتو. البروسيدير هذه كانت تتعمل في 48 حكم انه البلاد هذه ولات دي زون روج، معناتها الكونغو اوغندا بحكم عافانا وعافيكم الله الفيروس هذا اللي هو بالحق ماهوش لعبه خطا. البروسيدير هذه كانت تاخذ 48 لي كومباني ايريان هذوما ولاو معناتها يعطلوا شويه يثبتوا يقعدوا جمعه 10 ايام بالتنسيق مع الفيدراسيون تاع الملاعب، عملنا له لي تيست الكل باش نسهلوا الاجراءات. وعاود نعطيكم سكوب يحاول ثانيه العالي غدوه بنسبه 99.99% رافيس ياخو اللوكيتو بور هذيه، ونهار الاربعاء الملاعب حاضر باش يسافر، ونهار الاربعاء يكون في السير.
1: واضح كان هذا توضيح بخصوص وضعية جمال ترافيس موتيابا، يقول انه بنسبة كبيرة برشا في الايام القادمة باش يكون في تونس. نحكي على النجم الرياضي الساحلي، هيئة الفريق تعاقدت بصفة رسمية مع الظهير الايمن التونسي الفرنسي ادم بن عوانة لمدة 4 مواسم، ملاعب متكون في شباب اياس موناكو الفرنسي. ليتوال نذكر اتفاق زادة مع متوسط الميدان السنغالي اوسمان ياريد ياكيتي وعزمي غوم، المنتدب الجديد انطلق اليوم في التدريبات مع فريق جوهرة الساحل. يوسف البليلي موجود في تونس منتظر يجتمع بمسؤولي الترجي الرياضي التونسي، سؤال هل يعود النجم الجزائري للترجي رغم الاتفاق مع مولدية العاصمة الجزائري، ورغم أنه الترجي في وقت سابق كان أعلن أنه القصة انتهت مع يوسف البليلي. بالنسبة لريبيرو الصفقة متعطلة إلى حد الآن بنسبة كبيرة، لن يكون في الترجي رغم رغبة اللاعب في تمثيل الأصفر والأحمر. رسميا قرعة المسابقات الإفريقية باش تكون نهار 6 أوت القادم في العاصمة المصرية القاهرة، نذكر الترجي الإفريقي في دوري أبطال إفريقيا في كأس الكاف نقاو النادي الصفاقسي وفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. اليوم تقرر تعيين هيئة تسييرية جديدة للاتحاد الرياضي المونستيري، جمال السقا باش يخلف مسلم سلامة على رأس الهيئة التسييرية لفريق الاتحاد في انتظار الكشف عن أعضاء الهيئة. القرار هذا جاء بعد اجتماع كان فيه مختلف مكونات فريق الاتحاد المونستيري. زوج ملاعبية من المستقبل الرياضي بالمرسى قاموا فسخ عقودهم على الفريق من جانب واحد، المهاجم خالدون منصور والمدافع نضال الحاج عمر فسخوا عقودهم من جانب واحد مع فريق مستقبل المرسى حسب مصدر من هيئة الفريق. الشيرو زيد القناوية قامت بجملة من الانتدابات في الميركاتو على غرار كوني خلفة عامر العمراني وحمزة بن شريفية. أوندر أوزن المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي أعلن انسحاب مؤقتا من مفاوضات التعاقد مع محمد صلاح، مؤكد أنه مطالب ظهرت مع بدء الجانب المالي المفاوضات أديت إلى تعقيد الصفقة بلتو. نفس المصدر يقول أنه الجوانب المادية هي اللي تعطل الصفقة، ولكن بور لو مومون قولوا صفقة انتهت، ولكن قد يكون جديد في الموضوع في قادم الأيام في صورة طبعا توفر السيولة المادية لفريق بشكتاش مع النجم المصري محمد صلاح. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان، وتحية تونس.

0: L'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل. ان توكا هذه ساعتنا الثانيه. ايمن غميتي خويا السنه في الجينيريك. ان توكا نسلم عليكم الناس الكل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى. ماريا كاري اسمع زاد حتى ماريا كاري واحد خليته يسرح شويه معنا. ايمن معنا الطقس نتاع الموسيقى هذه نتاع بحر معك المدام كذا شيخ مش نتاع توجعني انا خويا تقول لي. على كل ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف وانا ان شاء الله تكونوا شيخين زاد والموسيقى نتاعنا مازلت متواصله معاكم شيغمون حتى للعشرة متاع الليل. إيه با ديراكتومون لو رونديفو متاعنا كيما العادة لوقيت هذا نمشيو مع بعضنا للأغاني القديمة ونرجع بكم الأولديز. أولديز في أولديز الليلة نبداو مع المرتبة 35 وفما غنية اللي تعطي إحساس متاع السيف وتعطي إحساس متاع البحر والقيادة في طريق طويل والشمس طالعة. نحكيو على سو كاب ذا سان النجمة الأمريكية تشيريل كرو. الغنية اللي خرجت عام 2002 وكانت أول سينجل من ألبومها كومان كومان ومن أول ما هبطت الموسيقى ذي حققت نجاح كبير في أمريكا وأوروبا وولت من أكثر الأغاني اللي تتسمع في الصيف فضل الجو الإيجابي والإيقاع اللي موجود فيها. تشيريل كرو في الغنية توصل مساج بسيط تقول إنه سعادة ما تتقاسش بالفلوس ولا بالمظاهر أما بالطريقة اللي تعيش بها حياتك وتستمتع بها بكل لحظة حتى كي الدنيا ما تمشيش كيما تحب ديما تنجم تلقى الشمس موجودة وتلقى الجانب المشرق. اللي زاد ميز الغنية هو اللحن الفانكي متاعها مع ديتوش متاع روك وبوب وصوت تشيريل كرو اللي خليها واحدة من أبرز نجمات الموسيقى الأمريكية في التسعينات وبداية الألفينات.

You ready for me? في المرتبة 34 وإذا كنت من عشاق الـR&B في بداية الألفينات أكيد تتفكر Just a Friend 2002 بصوت ماريو الغناء اللي خرجت عام 2002 وكانت أول نجاح كبير في مسيرة ماريو اللي كان عمره وقتها 15 سنة فكهو هي في الأصل إعادة متاع توزيع مودرن الغناء الرابر بيز ماركي المشهورة اسمها Just a Friend اللي خرجت عام 89 لكن ماريو عطاها روح جديدة بتامبر هكا متاع R&B. الموسيقى تحكي على شاب يحب بنية أما هي ديما تقول له أنه الشخص الآخر في حياتها هو مجرد صديق ومع تطور الأحداث يكتشف لي الحقيقة مختلفة وهي قصة عاطفية بسيطة عاشوها برشا ناس وهذا من أسباب نجاح الغنية. فضل صوت القويم تاعه والإحساس نجح ماريو باش يوصل الغنية للمراكز الأولى في تصنيفات الـR&B والبوب وفتح بها الباب المسيرة فنية فيها برشا نجاحات من بينهم الغنية العالمية Let Me Love You بعد عامين كهو وحتى لليوم Just a Friend تبقى من الأغاني اللي ذكرنا بأيام الـR&B نظيفة والرومانتيك وبالفترة الذهبية متاع بداية الألفينات. أنا أقول لك رجع روحك الـ2002 وخلي الإحساس يحكي مع ماريو تو سويت في Just a Friend.

في المرتبة 33 وإذا تجمع أكبر فرقة متاع بوب في بداية الألفينات مع واحد من أشهر مغني الراب في الوقت ذاك النتيجة أكيد باش تكون غنية ناجحة وهي Girlfriend متاع NS YNC مشاركة نيلي. الموسيقى اللي خرجت عام 2002 وكان سينجل من أول ألبوم من الألبوم الكبير Celebrity النسخة الأصلية اللي كانت من غير راب. أما من بعد النجاح الكبير متاع نيلي خرجت نسخة جديدة بمشاركة متاعه هو واللي زادت عطات الغنية توش متاع غنبي متاع غنبي فولا مودرن ومتاع بوب زادا. Girlfriend تحكي على شيء بيحاول يقنع بنية أنها تستحق علاقة مخير ويطلب منها تعطيه فرصة باش يثبت لها أنه الشخص المناسب. كلمات رومانتيك مع لحن سهل وإيقاع خفيف خلاوها من الأغاني المحبوبة في الإذاعات في الوقت هذاك. في نفس الفترة كانت NS YNC تعيش في القمة متاع النجاح متاعها بقيادة جاستن تامبرليك واللي من بعد أشهر قليلة بدأ مسيرته كسولو وشكل ذي. Girlfriend كانت من آخر الأغاني الكبيرة اللي جمعت الفرقة قبل ما تقف النشاط متاعها. نيلي كان وقتها من أكثر الفنانين شعبية في أمريكا ومشاركته أعطت الغناء توش مختلفة وسعت الجمهور بين محبي البوب

في المرتبة 32 إذا كنت تحب الأغاني اللي تعمل في ميلانج بين الروك البوب والريغي أكيد تعرف هي بيبي فرقة نودا بمشاركة النجم الدانس الدانسول الجامايكي باونتي كيلر. الموسيقى خرجت عام 2001 ضمن ألبوم اسمه روك ستيدي وحققت نجاح عالمي كبير برشا, وصلت للمراكز الأولى في برشا بلدان كما ربحت جائزة الجرامي عام 2003 كأفضل أداء بوب الفرقة أو مجموعة. هي بيبي تحكي على الأجواء اللي يعيشوها الفنانين وهم يتنقلوا من مدينة لمدينة في الجولات الفنية, السهرات والناس اللي التقاو بهم كل ليلة. الغنية فيها برشا انرجي, اللي يميزها زادة أكثر هو الميلانج بين صوت غوين ستيفاني الانرجيتيك وتوش متاع باونتي كيلر الجامايكية مع انتاج مستوحى من موسيقى دانسول, وهو ستيل اللي كان جديد على نو دابت ونجح برشا مع الجمهور متاعهم. وفي الفترة هذه كانت غوين ستيفاني في قمة النجومية متاعهم, وروك ستيدي كان آخر ألبوم كبير للفرقة قبل ما تبدأ مسيرتها السولو اللي خلتها واحدة من أكبر نجمة البوب في العالم. Stars.

في المرتبة 31 والأخيرة بالنسبة لليلة، فما غنية ترجعك مباشرة لجوء متاع سهريات ولا ديسكو بداية الألفينات. نحكيو على موسيقى اسمها هافن لدي جي سامي، مشاركة يانو والمغنية الهولندية دو. الغنية خرجت عام 2002 وهي في الأصل إعادة متاع توزيع الغنية براين أدامز الشهيرة اسمها هافن اللي صدرت عام 1985، لكن النسخة الجديدة حولتها من بلاد غوك رومانتيك الغنية متاع دانس بقاع سريع ونجحت نجاح عالمي. الموسيقى وصلت للمرتبة الأولى في عدد كبير من البلدان خاصة في أوروبا، ودخلت حتى القائمة متاع البيلبورد في أمريكا، ولت من أكثر الأغاني اللي تتلعب في الملاهي الليلية والإذاعات في الوقت ذاك. واللي يميز الغنية هو الميلانج بين صوت الدو الكالم الرومانتيك والإنتاج الإلكترونيك متاع دي جي سامي ويانو، واللي حافظ على روح الغنية الأصلية وأضاف لها طاقة جديدة تناسب الأجواء متاع الحفلات. وبرشا ناس يعتبروا هافن واحدة من أنجح أغاني الدانس في بداية الألفينات، وما زالت حتى لليوم حاضرة في حفلات الثروباك وكل بلاصة تحب ترجع بأجواء الزمن الجميل.

0: الفندو في ساعة سلطنة.
1: لهذا نقول لكم الموسيقى ذي متاع بحر ومتاع ركشة هكا على البحر. المرة ذي يقول لكم لي اختاكم فما برشا عجاج وبرشا ريح. اما شنو متاع فيراندا ايه متاع فيراندا في الدويرة فهمتني شوية هكا ذا وخافت صحي ان الغلة قدامك يبدأ بارد تبدأ ملمومين مع العائلة تريف قلوب كذا يموت تفرجوا بتاتر على فيلم تحطوا شوية موسيقى هذي اللي باش تسمعوها دوا خاطر موسيقى حلوة برشا بتنجم تكون كان من عند ام كلثوم اسمها ليلة حب. الموسيقى ذي اللي باش تسمعوها ديريكت مو عملوا عليها بون كيف مشموم في الوزن مرشوق ان شاء الله تعملوا هكا جو ان شاء الله تعملوا شيخ. على كل نقول لكم الاخبار شويه اخر مع بهير العوجي احنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثه وين نرجع مع فوفا ونسمع مازلت الموسيقى سويعه داير اكثر من ساعه موسيقى دونك خليكم معنا برانشين انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: рассудком. ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
1: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
4: على 91.2
0: تونس
4: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
4: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ديوان اف ام السيف احلى
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: مجزوة التسعة ديوان اف ام عسلمة. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تعلن اتخاذ جميع الإجراءات المستوجبة داخل الوحدات السجنية من حيث ظروف الإقامة والرعاية الصحية على أثر الظروف المناخية الاستثنائية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة، نافية في بيان لها ما يروج بخصوص تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم، إذ أن جميع المودعين يحظون برعاية صحية وفق الترتيب الجاري بها العمل يؤمنها الإطار الطبي والشبه الطبي للوحدات السجنية، ويتم توجيههم عند الاقتضاء إلى أقسام الاستعجال بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي الرعاية اللازمة، كما أن الزيارات تتم وفق الإجراءات القانونية والترتيب الجاري بها العمل وفق نص البيان. بلدية تونس تقرر إحالة ملف التجاوزات وشبهات التدليس المسجلة بمقبرة الجلاز على أنظار القضاء، مدعما بالوثائق والمؤيدات القانونية مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والجزائية ضد كل من تثبت مسؤوليته. ونفت البلدية في بلاغ توضيحي صحة ما تم تداوله في أحدى القنوات التلفزية الخاصة بشأن بيع القبور، معتبرة أن التصريحات المتداولة تضمنت ادعاءات مغرضة ومعلومات لا أساس لها من الصحة، معتبرة هذه التصريحات جاءت وفق تقديرها في محاولة للضغط والتأثير على الأبحاث والتحقيقات الجارية بشأن التجاوزات المذكورة. فريق طبي بالمستشفى الجهوي الحاج علي صوة بقصر هلال من ولاية المنستير ينجح في إجراء عملية جراحية دقيقة تمثلت في استئصال كامل للفص الأيمن للكبد لمريض يعاني من نقاء الكبدية ناجمة عن ورم في أعلى المستقيم، في إنجاز طبي يعد الأول من نوعه على مستوى المستشفيات الجهوية. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول إن إيران طلبت عقد لقاء مع الولايات المتحدة سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، مؤكدا استعداد واشنطن لإجراء مفاوضات قد تفضي إلى التوصل للاتفاق. برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية يقول إن العالم معرض لخطر عودة تفشي الوباء بعد انخفاض التمويل العالمي العام الماضي بنسبة تقارب 20%. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
0: ديوان اف ام،
1: ديوان اف ام،
0: صوت كوم،
1: بوليتيك، سوسيال، اكتواليتي، ايكونومي، سبور، وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2 يخليكم up to date.

0: مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تعملوا بو كيف معنا بالموسيقى. اي دايور كيما العادة لو رانديفو متاعنا نهار اثنين يكون مع فوفا ويمشزنا في بيهايند ذا سونغ. كل مرة تعمل بينا دوليشة مع المخرج مع المنتجين سامحوني الملحنين والشعراء متاع الأغاني. كل مرة نكتشفوا واحد فيهم دونك أكثر الأغاني الناجحة اللي خليها لنا تسويت نمشيو لبيهايند ذا سونغ.
1: نايت كلوب
2: صيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا اليزي وقيت الحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ.
3: بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ.
2: ورا كل اغنيه نجحت الاكيد انه فما ناس بيهايند ذا سونغ. ناس خدمت في الظل وفي الخفاء. شاعر كتب اقوى الكلمات. ملحن صنع احلى لحن. وموزع عطى روح للغنيه. وشكون منا ما يعرفش الاغاني هذه.

الأغاني هذه الكل والهيتات اللي كسرت الدنيا وراها شخص واحد أكاهو، وهو الموزع الموسيقي المغربي جلال الحمداوي، اللي يعتبر من أهم الأسماء الناجحة والمعروفة في العالم العربي. وأكثر أغنية صنعت نجاحه وعرفت به الجمهور العربي وخلت الكوتة متاعه تطلع وأكبر النجوم والنجمات يتهفتوا عليه باش يتعاملوا معاه، هي أغنية أنت معلم لسعد المجرد. أغنية كسرت الدنيا حرفيا وفاتت المليار مشاهدة سور يوتيوب ودخلت الجينيس بوك. جلال الحمداوي صنع الأغنية هذه وساهم في كتابتها وتلحينها بخلاف توزيعها المعلم سعد المجرد.

سعد المجرد وجلال الحمداوي صنعوا مع بعضهم ديو متميز برشا وخرجوا أقوى الهيتات كيف ما غلطانة سالينا مال حبيبي مالو ليت جو أغاني تصدرت الترند.

0: فيها.
1: الموزع المغربي جلال الحمداوي صنع برشا نجاحات خليته يتحصل على لقب أفضل موزع موسيقي في العالم العربي أكثر من مرة، وتعامل زيدا مع حاتم عمور في غنية مشيتي فيها اللي كانت واحدة من أنجح أغانيه وساهمت في شهرته أكثر وأكثر في العالم العربي.
0: ومش

0: أحب أطول.
1: نانسي عجرم اللي تعرف تقتنص الفرص وتعرف تختار الكيب اللي تتعامل معها، اختارت انه 3 من انجح اغاني اخر البوم لها يكونوا من توزيع الموزع المغربي جليل الحمداوي. اختيار كان موفق وين خرجوا لنا 3 هيتات هما يا قلبو طراوة وسي.

صرفي. رامي صبري كيف كيف تعامل مع جلال الحمداوي في توزيع غنيته حياتي مش تمام. تعامل كان ناجح والغنية تشهرت في العالم العربي وعلى جميع المنصات وخاصة

ريهان سليمان، رغم صوتها المتميز لكن قاعدة برشة تلوج على أغنية الحظ اللي قادرة تتحول الهيت، إلى أن تعاملت مع الموزع جلال الحمديوي في غنيتها لينا رأسة واللي حققت نجاح كبير. لينا رأسة كارمن سليمان.

النجم المصري تامر حسني وملك الراي الشاب خالد وملك الراب بلتي وعبد الفتح الجريني جمعتهم نفس الغنية وهي وانت معايا، والتوزيع كان بإمضاء جلال الحمداوي. اغنية نجحت برشا، فيها برشا انرجي حلوه.

ما زالت النجاحات والهيتات اللي وراها الموزع المغربي المتميز جلال الحمداوي. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في بلاي هيت كل مره تلقاو اقوى الهيت. بلاي هيت اول هيت اول ذا تايم. باي باي.

0: foodcom ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز والعشرة ديوان افهم عسلمة. منظمة أليرت تقول أنه تمت في هذه الأيام ملاحظة بداية شح في توفر قوارير المياه المعدنية في الأسواق التونسية، واضحة أنه في الوقت الراهن يعود هذا

الطقس الجزئي إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي قالت أنها أثرت بشكل مباشر وحاسم على نسق الإنتاج داخل مصانع تعبئة المياه، مما أدى إلى تراجع فوري في الكميات الموزعة في السوق. المجلس الجهوي بولاية صفاقس يقرر توجيه مراسلة عاجلة إلى وزير التجهيز لطلب الإذن بفتح الشاطئ المحاذي لفضاء الكازينو ومطالبته بتخصيص اعتمادات تكميلية لتأمين الموقع وتهيئته لاستقبال المصطفين. وزارة النقل تفيد أنه تم الترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة تونس إيطاليا ذهابا وعودة لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان صيف 2026 لاستيعاب كامل الطلب، وذلك في إطار متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن. إلى الشأن الدولي، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين بنيران جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. وزارة الدفاع السعودية تقول أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت طائرة مسيرة أطلقت من العراق ودمرتها، مشيرة إلى أن تلك الطائرات حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض. نهاية الموجز الإخباري، فلاش سبور الآن، في أمان الله.

0: Diwana FM Flash Sport.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. يوسف البليلي موجود في تونس، منتظر يستمع مسؤولية الترجي الرياضي التونسي. السؤال تو، هل يعود النجم الجزائري للترجي الرياضي التونسي رغم أنه كان اتفق مع مولدية العاصمة ناديه الأم على الانتقال؟ وكانت حسب حتى الصحافة الجزائرية كانت أعلنت أنه الصفقة تمت في انتظار الإمضاء الرسمي، لكن الجديد أنه البليلي رجع لتونس ومنتظر أنه يتفاوض مجددا مع مسؤولي الترجي الرياضي. بالنسبة لريبيرو، الصفقة متعطلة إلى حد الآن، بنسبة كبيرة لن يكون في الترجي رغم رغبة اللاعب في تمثيل ألوان الأحمر والأصفر. النجم الساحلي أعلن انتداب الليبيري محمد سانغاري بعد النجاح في الاختبارات الفنية، عقد مدة 3 مواسم لتوالى عن زيادة. أن الظهير الأيمن التونسي الفرنسي آدم بن عرفة أمضى 4 مواسم قادم من نادي موناكو للشباب. ترجي جرجي استعقد اليوم مع 3 ملاعبية، الحارس نسيم المغزاوي 3 مواسم، حمدي العبيدي 2 مواسم، والجنبي كيبا سوي لمدة 2 مواسم. رسميا قرعة المسابقة الإفريقية باش تكون نهار 6 أوت القادم في القاهرة. نذكر ترجي الإفريقي باش يمثلونا في دوري أبطال إفريقيا، والنادي الصفاقسي وترجي جرجي يمثلوا تونس في كأس الكاف. اليوم تقرر تعيين هيئة تسييرية جديدة للاتحاد الرياضي المونستيري، جمال السقا يخلف محمد مسلم سلامة في قيادة الاتحاد في انتظار الكشف عن الأعضاء بالنسبة للهيئة الجديدة. قرار هذا جاء بعد اجتماع جميع مختلف مكونات فريق الاتحاد المونستيري. مصادر إعلامية إسبانية أكدت أن البارسا يفكر في تقديم عرض من أجل انتداب متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي رودري الحائز على المونديال مع منتخب إسبانيا والفائز بجائزة أفضل لاعب في مونديال 2026. ذكر رودري مطلوب بشدة من فريق ريال مدريد الإسباني. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور، خليكم مع الموسيقى على ديوان فام. صباح الخير وتحية تونس.
2: الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
3: فودكوب.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: موجز الحديث عشرة ديوان فم عسلمة. المنظمة

وتونسية للطاقات النظيفة ترفض إسناد منح لمنظومة تخزين الكهرباء الحالية لانعدام جدواها الاقتصادية، وتدعو إلى تسريع تركيز العدادات الذكية لتجنب انقطاع التيار خلال الصيفة القادمة. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن المنظومة الحالية غير مناسبة لإدماج حلول التخزين، محذرة من الكلفة الباهظة لدعم هذا المجال دون أحداث تأثير إيجابي على استقرار الشبكة، ومشددة على دور العدادات الذكية في إدماج البطاريات بطريقة ناجعة. الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تتم إنتاج كامل كميات الورق المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي، حيث بلغ حجم الإنتاج 5446 طنا، محققة بذلك تغطية الحاجيات الوطنية للسنة الثالثة على التوالي. والإدارة العامة للشركة تقول أنها ستنطلق حاليا في صنع وتوزيع الكميات المخصصة لطباعة الكراس المدرسي والمقدرة ب5000 طن بهدف تأمين متطلبات العودة المدرسية للسنة الدراسية القادمة. المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس يعلن القبول الرسمي لإعادة اعتماد الصيغة الجديدة للإجازة الوطنية في علوم التمريض لمدة 4 سنوات، على أن تنطلق بداية من السنة الجامعية القادمة، وذلك في إطار تحديث برامج التكوين الجامعي والارتقاء بجودتها. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تجري محادثات جيدة مع إيران، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق رغم نفي طهران في وقت سابق إجراء أي مفاوضات مع واشنطن. وأضاف ترامب أن هناك فرصة جيدة لتحقيق تقدم. نهاية الموجز الأخباري في أمان الله. ديوان فان صوتكم.

0: FM Flash News.
1: موجز ومنتصف الليل ديوان FM عسلمة. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تعلن اتخاذ جميع الإجراءات المستوجبة داخل الوحدات السجنية من حيث ظروف الإقامة والرعاية الصحية على أثر الظروف المناخية الاستثنائية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة نافية في بيان لها ما يروج بخصوص تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم. هيئة الدفاع رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي تفيد في بلاغ لها أنه تم أمس إعادة الغنوشي للسجن المدني بالمرناقية بعد فترة من الإقامة بالمستشفى، وقد تمكن إثر عودته للسجن عدد من محاميه من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي. وقالت الهيئة أن الغنوشي دخل في إضراب عن الطعام ما أدى إلى تعكر حالته الصحية احتجاجا على عزله التام عن العالم الخارجي وحرمانه من حقه في تلقي زيارات محاميه وأفراد عائلته خلال فترة إقامته بالمستشفى وفق نص البيان. منظمة أليرت تقول أنه تمت في الأيام هذه الأيام ملاحظة بداية شح في توفر قوارير المياه المعدنية في الأسواق التونسية، موضحة أنه في الوقت الراهن يعود هذا النقص الجزئي إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي قالت أنها أثرت بشكل مباشر وحاسم على نسق الإنتاج داخل مصانع تعبئة المياه، مما أدى إلى تراجع فوري في الكميات الموزعة في السوق. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يقول في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضو البرلمان يوسف التومي أنه لا يمكن حاليا تحديد عدد من تنطبق عليهم شروط القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية بصفة دقيقة، وذلك باعتبار أنه لم ينطلق التسجيل عبر المنصة المخصصة للغرض. وشدد الوزير على أن المعايير التي ذكرت بالقانون يجب ضبطها بدقة ضمن النصوص الترتيبية. إلى الشأن الدولي، الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن لبنان ملتزم بتنفيذ اتفاق الإطار الموقع مع الاحتلال، لكنه لن يقبل استمرار الكيان الصهيوني في انتهاك بنوده، داعيا المجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.

0: راديو أنا فهم.
1: تبع الموسيقى.
2: You are now listening to DJ Naughty K.

0: to DJ Marty K.
1: ما في تميل الويل قبول التميل أولين مالي هارف يوم ما قفت من السما يا غير ميزني الانتماط.

muy semi.

0: لكن ما الوجع تهدو جنجل ما بدي حدا ينادي وين وين حبيت الحب الباري أنا ما قدرت عدروش الله يقفلني الروش يا ما قدرت عدروش بدأي أولا تروح
1: أنا ورد بس ورد نرجس